تسكر ولا تنقص. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: نونستوب.
1: أحلى واحدة ببيروت.
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوال.
1: تشدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم لهذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المجلس الاعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية، واليوم تنتهي مهلة 60 يوما بين طهران وواشنطن بدون اتفاق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين جلسته الافتتاحية بمقتضى أمر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعلق بدعوة أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وكان صدر الجمعة أمران رئيسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويضم المجلس الأعلى للتربية والتعليم 7 أعضاء، وهم التيجاني القماتي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الدين بن عبد الرزاق. هذا وكان المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سبتمبر 2024 لضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. وكان نص المرسوم في فصله الثاني نص المرسوم في فصله الثاني على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ومقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر. ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل 6 أشهر. ويتولى المجلس في مهامه رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم فضلا عن أعداد التقارير السنوية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، يدعوهم إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 20 أوت الحالية. بدوره دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الجنوب والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن الجامعي، يدعوهم إلى تقديم مطالبهم عن بعد، وذلك بداية من يوم الجمعة 21 من أوت الحالي، ليتواصل إلى غاية يوم 34 من سبتمبر المقبل. دوليا الآن، تنتهي اليوم الاثنين مدة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد التي أوقفت الحرب ليفسح المجال للدبلوماسية وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في هرمز. نقل موقع إكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة قولها أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. وأوضحت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. حركة حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عملية القتال التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين. جاء ذلك وفق بيان للحركة عقب مباحثات أجرها وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيقلص بشكل كبير من المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، مرجعا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية وفق ادعائه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

الجوهرة. موج مع الموجة.

بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة اما روحنا ابعد اماكن، انا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

الجواز، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تهز. نفس الشوارع، نفس المباني.

استخبى وبسمع نفس الأغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا أو عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا أنا شفت دلي كان ماشي جنبي، كان داره محني كأنه بيلمحني. إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك

0: الفتاسة وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: جوهرة FM Music.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 4 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 17 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا كونه تقريبا استقرار نسبي في درجات الحرارة اللي باش تتراوح اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. الإشارة أيضا أنه فما خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم باش تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتو نرجعوا في نشرتنا المفصلة على وين الأمطار باش تكون، وأيضا الكميات المنتظرة والتوقيت متاعها، ثم بقية المدن اللي ما فيها، الولايات اللي ما فيهاش أمطار. هذا الكل تو نرجعوا له، ونرجعوا زادة على هذا الأسبوع، هل باش تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع ولا باش نعرفوا انخفاض نسبي، مع الإشارة كونه من المنتظر خلال هذا الأسبوع كيف ما كل عشية تقريبا باش نلقاو الأمطار. هذا السؤال نطرحوه، فهل هي موجودة كل بعد ظهر وعشية، وإلا معناها اليوم فقط، وإلا مرتين ولا ثلاثة في هذا الأسبوع؟ اللي جاب ناخذوها من عند المختصين، والمختص باش يكون معنا في نشرة مفصلة. هات في البداية ننطلق ساعة بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي ينقل قولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين هي حسن حسين، وزيد على ذلك تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأنعام في جزئها الأول بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين. استمتع صباح وخمسة وعشرين ستة وعشرين دقيقة بالضبط الآن على الدنيا وما فيها. نصبحوا على سيدي خليفة، صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيس ورواحهم وإن شاء الله لباس.
1: إن شاء الله يا ربي.
2: ديما السرعة يلزم يكون متحكم فيها حسب العلامات.
1: إن شاء الله يا ربي يبقى لي يا مسطر.
2: يا ولا يمين، هذا هو حاتم.
1: مشي مع بعضنا الفلوس مازالت، والجمعة هذه يبدو كونها باش تكون سخونة شوي ماهوش موجود حر، بربي عايشكم شوي نبداو بيس يورتير.
2: وعملت هكا دريبة مطرة في بعض الجهات
1: موجودة البارح
2: الحمد لله
1: بعد الظهر حتى اليوم موجودة
2: إن شاء الله يا ربي.
1: الحسابات الجارية الخزينة في الفلوس اللي عندنا الكونت كورون نتاع التوانسة نتاع الدولة التونسية بتاريخ 12 أوت عندنا 2196 مليون دينار.

0: وهذا شاهد للغاية. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أوت 2026 عندنا بملايين الدنانير 25155 مليون دينار. بأيام التوريد وخرنا بنهاير. كنا في 99 وكنا نحبذ نمشي للمية، جينا في 98 بزال جواب نجمو نقدروا بإذن الله نرجعوا لنا ساق التصاعدين. نذكر يوصلنا حتى 93 يوم، ما طحناش ل 92 ولا طحنا طحنا 92 دونك نجمو نرجعوا، ما عندناش إشكال في هذه العملية. باهي راهو 98 رقم ما يخوفش، 90 هي اللورونجي تشعل العلامة البرتقالية. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة هذوك كل الفلوس اللي تحوص في الـ في الـ في الـ في الـ السوق، معناها نشينا ولا في الشارع هكا تحوص فلوس وحدها تحوص، مانيش عارف شكون اللي يملكها، لكن الكتلة نتاعها قاعدة تمشي وتكبر يا خليفة. وصلت المرة هذه زادت بحوالي 20 ولا 25 ألف 25 مليون دينار، شو وليت؟ وليت 29941 مليون دينار.
1: 30
0: هي ناقصها 59 مليون دينار، شو اللي 30 حكي فيرغ بالنسبه لي هي معناها ياسر قاعده تحوس بكميه كبيره ومهوله. وين هذه قاعده تحوس؟ بوان ديروغاسيون اوسي. الدولار في حدود 2930 مليم بالضبط، واليورو في 3376 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 3377 مليم. هذه امورنا الماليه، شعلنا في المتينه لا يا خويا.
1: طبعا ضيف الدنيا الاستاذ زياد باشا باش تمشيو تقريبا للحظه العصر، يعني نوفيل تكنولوجيا العصر كيفاش قاعد يتعامل مع التقنيات الحديثه،
0: ثم الخيارات توا في المسار المهني او او الدراسي.
1: الدراسي خاصه حتى الدراسي
0: معناها كليه التوجيه الجامعي وين باش نمشي، وهذه نحبها وما نحبهاش. لا فما اشياء جديده دخلت في الحساب لازمنا نوصلوها لمستمعينا ومشاهدينا
1: وابنائنا وعائلاتهم، خاصه
0: على مستوى الدراسي وعلى مستوى ايضا المهني. يقول
1: المستقبل
0: يقولوا فما مهن اذا كان انت ما تطورش روحك انت ما تكونش باش تلقى روحك راك ماكش حاضر للمشهد المهني ان شئنا وسوق الشغل
1: تقريبا مستقبلي. 30 40 سنه هكاك تمر ثم مهن، وكنت تتذكر توا احنا كنا صغار كانت موجوده بقوه ما عادش تلقاها.
0: صحيح،
1: لانه فرض المنطقه نتاعها والعصر والتطور. هكا علاش مهمه ياسر الاستضافه ديالك.
0: الانتليجونس ارتيفيسيال اللي تحول توا تحول اخر، اما الانتليجونس ارتيفيسيال تنجم تدبر لنا تبابز الماء سكات الماء هذوكم.
1: هذاك توا نرجعوا للوضعيه اللي يبدو انه ثم زاد تحقيقات على مستوى النيابه العموميه في قضيه الاحتكار نتاع الماء والمضاربه اللي هي الشبهات ديما قولوا حديث في مواقع التواصل زاد عن مياه مستوردة من الجزائر. هذا نشوفه فيه في مواقع التواصل، لكن في نفس الوقت ما ثماش جواب عن اختفاء الماء من المحلات التجارية من الفضاءات التجارية من
0: الدبوات العادية. احتكار واضح المعالم وبعض ستيك متاع الماء ولا تحوس بين 6000 و 7000
1: اي لا موجود هذا حقيقة. كي تلقى ستيك تعطي لي شيء
0: 6500 تقول لي ماركة من الماركات المهمة،
1: كل واحد كيفاش يبيع زاد بصراحة. رغم انه ثم ناس نزهاه كعطارد انا تدخل ويقول لك خويا ما قالوا الناس زيدوا ما فهمناش، كان زيد بالكش نولي مخالف كان ما زدتش كيفاش. هذا موضوع الحقيقه ولا مقلق. باش نرجع زاد لموضوع الزقوق وحاتم وما قيل بشان الزقوق، وربما انه فيه زاد نقطه استفهام حول سلامه الماده هذه، لان الاسبوع هذا اسبوع الزقوق أما قربات أيامات على المولد النبوي الشريف باش نرجعوا له. هناك كثير من المتابعات في هذا
0: 8 ايام مازالوا بالضبط هكا على مروه
1: هاك علاش قلت لك سميته اسبوع الزقوق. متابع كذلك حاتم لمجهود كبير الحماية المدنية وانتشال جثة راعي في جهة منوبة من قناة المنوبة. اليوم معناها جنازة الطفل اللي ربي يرحمه في سيدي بوزيد، كذلك والجرفات والمياه ومعاشات سيدي بوزيد على اثر الامطار اللي نتاع نهاية الاسبوع اللي كانت قوية.
0: متابعه مروة قلت ما تقولش على خاطر يسمعونا في
1: حاجة خاصة بها مانيش باش نقول
0: يسمعونا فيهزوهم خلي يهزو يا مروه باهيش خلي الخبر يوصل اكسكلوزيفيتي كان عندنا احنا ميسالش
1: عطينا
0: يعرفوا يوصلوا يعرفوا يوصلوا هذيك اهم حاجه كيفيه ايصال المعلومه وهذيك الاهم.
1: الصين بنات تكنولوجيتها على السرقه كلها نتاع
0: السته نتاع السويد و31 دقيقة نمشي مباشرة لأمبريف سيدي خليفة زادا لكولور دي جور أوسي على مستوى نشرة أخبار الوطنية والعالمية ونشرة الأخبار الرياضية. أمبريف. أمبريف. أمبريف. نهاير سنين ونهاير سنين عرف
1: بمنالين.
0: ايه
1: المنالين.
0: المنالين
1: تقريب هكا ولو نسمع الحسبيت.
0: هي منال بن تخيل موجودة وحسها بيت مش كما مروة حسها طالع من الصباح، في حين منال جبل الله هي هي اللي في أمام الميكروفون وتعطينا الصورة متاع الأستوديو لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يعيشوا معنا الأجواء زاد. صباح النور والسرور وصباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة. منوالة
2: صباح الفل والياسمين، صباح الورد ليك والسي خليفة ومروة وكل المستمعين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة وجميلة للجميع. حسيت الخريف اليوم الصباح أنا حسيته اليوم في الطقس حقيقة. الصباح صباح فمش حتى شوية نسمع كشيء سخونة فما برشا إميديتي. هذه هي الحالة الجوية متاعنا البرة في الشارع. بالنسبة للحالة في استوديو منال قرجمة توجع فيها ذيك على الشاس حس بيت يا خليفة تفهم
0: انت لطفاليك يا منال
1: داوي بالعربي.
2: قالك داوي بالعربي سي خليفة. قلت لكم انا جاش نشرب الزيت.
1: لا شوف القارب
0: كيفاش.
2: قلت لكم انا جاش نشرب الزيت.
0: لا لا ماكش متاعنا ملا ماكش سحلي.
1: سحلي وبتشربش الزيت هذي
0: شوال.
2: مضروبة مضروبة السحلية مضروبة.
0: هل لا نقول لك على حويجة مرضت بقراجمي ومروة تقول لي صوتك شبيه مبحاح والدنيا الكل والله لا خذيت هدوء. خذيت مغرفة زيت زيتونة على صباح لليوم وليت ناخو فيها ولا باس والحمد لله وخمسة على خمسة
2: الحمد لله إن شاء الله ديما لاباس.
0: والله العمري جربتها راهو
1: يخلف. أنا عندي لك تقرير حول عقدة لطليم زيت زيتونة التونسي فكلهم السوق المدة التصدير
0: فرش
1: وال
0: لكن هذه نسمع بها
1: بندخيل
0: قل لي بقرة جمعة وما تخوش مغرفة زيت على الصباح. يا بنيتي برا جربها وتو تشوف.
2: قلت لك ناكلوا بالخبزة ما نهكا باش ناخد.
0: لا لا خذ مغرفة حطها مباشرة وتتعدى راهي ما فيها حتى شيء.
1: استفدت الخبزة من الزيت مش هي.
2: غدوة باش تبدا تجرب.
0: هاي جرب هاي باهي. طقسنا راهو اليوم متميز بهالرطوبة هذه المرتفعة كما لاحظت وانت معناها اللي بدأت الرطوبة تقلق بشكل كبير. السخانة عادية ولكن كالرطوبة تخلي الإحساس بالسخانة منال يوصل
2: أكثر.
0: تقريبا الأربعة وخمسة وستة درجات وبعض الأحيان وصل حتى أكثر من ذلك وبالتالي ولا مقلق أكثر من لازم بالنسبة للعباد. ناخذ مثال اكزامبل توا معناها تقانا في 25 و 26 درجة في تونس الكبرى ولكن الزيادة تقع بدرجتين ولا ثلاثة فاسيلمون معناها ماهوش
1: تقلق
0: توا بهو بالضبط. نعطيك في ضفاف البحيرة واحدة لهنا وين موجود استوديو جوهر اف ام تي في العاصمة نسجلوا 26 درجة لكن لو ريسونتي الإحساس بالسخانة في 29 ثلاثة درجات الزايدين هذوك مخليفة هما من جراء الرطوبة. مرتفع الرطوبة بشكل كبير واليوم نوصلوا ل 38 درجة مع الرطوبة المرتفعة. الإحساس نجم يكون ب 41-42 درجة. نمشي لسوسة مثلا ونشوف سوسة نقى توا 27 في سوسة الترمومتر يسجل 27
1: وعلى الصباح 27 ياسر.
0: لا أما هاو الإحساس اللي حسدته منال واللي في بلاست ومعناها 32 درجة بزيد 5 درجات من الرطوبة. ريت منال قداش زايدة 5 درجات
2: معناها 32 معناها تحس بالصيف تتنفس تلمام فمش كل شوية شوية نسمع هكا ولا
0: سيسا. رغم اللي ما تبدلش معناها اليوم بشكون في 34 درجة سوسة كيما البارحة ولكن الرطوبة 5 درجات سترو برشا معناها هذا ما يقلق العباد. هي الرطوبة عادة الخريف ولكن كما قالت كاينه الخريف بدا على بكري. نمشيو للعيون منوالا.
2: نمشيو اليوم عن الجلسه الافتتاحيه للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم. كان اصدر زوز اوامر بخصوص هذا المجلس نهار الجمعه تعلق بتركيبه هذا المجلس. تم الاعلان على التركيبه وكاتب عام هذا المجلس اللي هو الوزير التربية الأسبق محمد علي البغديري. واليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أيضا من أخبارنا من المنتظر أن تنطلق بداية اليوم عملية توزيع إنتاج السنة الحالية من الكراس المدرسي المدعم. سخليفة قال أسبوع زقوق صحيح، هاي بدينا عنا مدة بدينا نحكي على زقوق، ولكن حتى العودة المدرسية واللوازم العودة هذه بدينا نحكي عليهم، بدأت الناس هكا
0: مرتبة ثانية. مرتبة ثانية تو أمريت بعد المولد تولي هي المرتبة الأولى في العودة المدرسية. توا الحديث على زقوق وغالي لبس عليه مش لبس عليه.
2: عملنا جولة الفواكه الجيفة خاصة زقوق ما بين 50 حتى 55 الكعب، هذا اللي حسب الجولة اللي قمنا بها. الفواكه الجيفة معناها البندق ما نحكيوش على ستوم، الفستق في 100 واش، فما في 90، فما في 98. اللوز فما اللوز 55 دينار معناها
0: يميمتي.
2: أسوان الحقيقه غاليه.
0: هذاك اللي قال لك عشاق ولا شنو هذا اللي عيطوا له هكا ولا شنو؟
1: ثم اللوز امريكي مكتوب.
2: يضرني هذا قلت لك ماني له في
0: ما نحبش العشق، فك علينا بالعشق، فك علينا بالعشاق، ما نحبوش.
2: عطينا اللوز عاد. حسب هكا ما سمعت في اللوز هذاك علاش يمكن الاسوام.
0: يا لطيف يا لطيف.
2: اما الاسوام غاليه غاليه الحقيقه.
0: يا لطيف.
2: انت ماكش عامله مني. لا ما نصدقش.
0: مروة ها وش قالت بالضبط نقول لكم معناها باش تفهموا المخرجة العظيمة اللي عندي يا ربي اعطيني الصبر. قالت لي اعملوا عصير بوفري وقصوا علينا الهدر هكا هكا معناها تصور عصبيح محلاها ريت التفائل محلاها وعصبيح كل البوس معنا دز معنا باش نعملوا جو
2: درشنا. قال لها مروة هي الكاكاوية ولت أسوأ ما زاد في ارتفاع.
0: يا لطيف. اه سيدي حسيت البوفريو قد كنت طلع شي برشا زينه برشا فيك، والبوفريو محسوب رخيصه هذا هو اللي تقولوا انت ما هي غاليه زاده. هيا خلينا نمشيو للساندي تاع نوصل لنا
2: من نمشيو للاخبار الدوليه. اليوم تنتهي مده 60 يوم بين طهران وواشنطن بدون اتفاق. في سوريا الاحتلال الاسرائيلي يتوغل صباح اليوم بريف درعا الغربي ويختطف عدد من الشبان. بالنسبه للاخبار الرياضيه، رسميا تونس تنظم بطوله افريقيا الامم لكره الطائره الشهر القادم، مازال اسبوع قبل انطلاق البطوله مش نتعرفوا على اخر اخبار الانديه التونسيه. النجم ينهزم ضد اتحاد خنشله الجزائري، النادي الصفاقسي يتعادل مع نادي حمام ننف، واكيد وليد باش يعطينا بقيه المقابلات الوديه، ايضا مش يعطينا فكره على الدوريات الاوروبيه واخر اخبار انتقالات اللاعبين في اوروبا. كما قلت هذه العناوين من الرياضيه اللي باش تجي بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري، واخبارنا بعد شويه اخبار الوطنيه والدوليه في نشره 7.
0: شكرا لك مانويلا. احنا خلينا تحدثنا برشا، خلينا نمشيو للنونشينمون زاد مطول. ننطلقوا فيه كالعاده بصوتها واترككم مع رائعه من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامه للجميع، بدايه اسبوع موفقه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. ابقوا معنا راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومهلة 60 يوما تنتهي اليوم بين واشنطن وطهران. وفي تفاصيل أخبارنا، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم بمقتضى أمر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعلق بدعوة أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وكان صدر أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. يضم المجلس 7 أعضاء، وهم تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. هذا وكان المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سبتمبر 24 2000 لضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. وكان نص المرسوم في فصله الثاني على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر. هذا ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل 6 أشهر. والدور الأساسي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل، كما يطلع بالنظر في المسائل الاستراتيجية المرتبطة بهذه المجالات، بما يجعله إطارا للتفكير والتقييم واقتراح التوجهات الكبرى للسياسات العمومية في التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أن تتولى هيئته العليا التداول في المسائل المعروضة على المجلس طبقا لأحكام المرسوم المنظم له. من المنتظر أن تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع إنتاج السنة الحالية من الكراس المدرسية المدعم بما يتراوح بين 20 و21 مليون كراس حسب ما صرح به

0: نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، مؤكدا استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم ونافيا تسجيل أي نقص في الأسواق، مشيرا إلى توفر نحو 30% من إنتاج السنة الماضية، على أن تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع إنتاج السنة الحالية. دولياً تنقضي اليوم مهلة 60 يوماً التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم تفاهم إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة. هذا وكان وقع الطرفان المذكرة في 17 من جوان 26 و2000 باعتبارها إطارا لوقف المواجهات العسكرية وفتح مسار تفاوضي بشأن الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي والإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة. ونصت الوثيقة التي نشرت رويترز بنودها 14 على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ورغم حلول الموعد لم تعلن واشنطن أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم يصدر بيان مشترك يؤكد تمديد المهلة. ومع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتجه واشنطن إلى تجديد ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر إجراءات تستهدف شبكتها المالية ومصادر تمويلها وفق ما أوردته بلومبرغ. وفي المقابل ترفع إيران سقف التحدي في مضيق هرمز مؤكدة أن الممر الاستراتيجي لن يعود إلى وضعه السابق. ختاما، قناة الإخبارية السورية الرسمية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عبدين بريف درعا الغربي. ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله ليدي كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين وخاصة طريق السلامة ليهم وربي يحفظهم ويبقى عليهم ستر وهما يسعوا شوية معانا وينتبهوا لإشارات المرور والتقليص من السرعة راهي السرعة خطر وخطر وخطر يساوي في نهاية الأمر الموت. هذاك علاش أحنا وتأميناتك تما في نطاق مسؤوليتها المجتمعية واللي خدمت على هذا منذ سنوات عديدة رافقوكم كل سنة وكل أربع وكل جمعة رافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي برشا عملونا ملاحظات لاحظونا اللي تكلمنا عديد المرات على السرعة وخطورة الدراجة النارية وكأنه قاعدين نعاودوا في نفس الديسك تكرار معناه الحقيقة كيف نفهمه ونتحسس ونتوعى اللي السرعة وحوادث الدراجة النارية يتسبوا في أكثر عدد من القتلى والجرحى تتجاوز النصف أو أكثر بكثير كما السنة هذه السنة واللي إلى حد الآن التوى معناها توفاو أو الأيامات الأخيرة حسب الإحصائيات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور توفاو 359 بارتباط بالدراجات النارية و304 مرتبطة بالسرعة. نفهموا اللي المخاطر هذه كبيرة برشا. به اليوم نحب نلفت زاد الانتباه للسياقة في حالة سكر في حالة اللي خارجة على الوعي اللي إلى حد الآن 28 وفاة و96 جريح. نعاود 28 وفاة و96 جريح إلى حد آخر الإحصائيات معناها يمكن متاع نهاية هذا الأسبوع. ما فهمناش الحقيقة كيفاه وانت بسيارتك وما زلت في وعي قبل ما تتوجه للمكان اللي باش تسهر فيه وتتجاوز النسب المحدد بالقانون في التناول متاع هاك الامور هذيك. بصراحه مساله ما تقبلش مش عاديه مخ ما يقبلهاش. انت عارف اللي بعد باش تروح تسوق سيارتك كيفاه ماكش واعي بالامر هذا مادامك وحدك وباش تسوق. القانون والمنطق يقول تبتعد عن المنبهات وهذه مساله بديهي. ما في بالكمش اللي السياقة في حالة سكر ممنوعة منعا باتا والنسبة المسبوح بها لا تتجاوز 0.3 جرام لتر في الدم 0.3 وهذه النسبة تصبح 0 جرام بالنسبة للمتربصين وبالنسبة لسواق الشاحنات والعربات المخصصة لنقل الأشخاص. مخالفة هذا الأمر يعرض صاحبه لخطية من 200 إلى 500 دينار وبالسجن يوصل إلى 6 أشهر مع سحب الرخصة نتاع السياق. وكانت سببت لا قدر الله في حادث بدني وانت في حالة سكر السجن ينجم يوصل لثلاثة سنوات و 3000 دينار خطية. وفي حالة لطف علينا الناس الكل القتل يوصل السجن إلى 5 سنوات. هذا الكل علاش بالله كيفاه وانت في وعيك وتعرف نفسك اللي باش تسوق ورغم هذا تمشي وتحتسي الخمر. الحقيقة المسألة ما فيها حتى منطق وحتى مسؤولية وحتى أيضا حاجة كلي يقولوها قضاء وقدر ما قال لك شرمي روحك للتهلكة. احنا نصحناكم وانتوما دليلكم ملك.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع ما نسمع بحتى حادث. يا رب يا رب سبحانك وتعالى اقبل منا إن شاء الله حتى حادث ما يضر بالعزاز الغالين مستمعينا ومشاهدينا الجواهر تاع جوهر FM والمواطن والمواطنة التونسية اللي هما جواهر زادة جواهر FM وجواهر البلاد. سيدي خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس وربا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم ان شاء الله يوصلوا سالمين، وان شاء الله ما نسمعوا حتى حادث من حوادث المرور كما كنت تحكي. اللي حضروا في روح موافقين بدايه اسبوع موفق للجميع ان شاء الله.
1: نمشي مباشره للي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 اوت ونهنيه ونقول له كل عام وانت حي مليون الف خير. وايضا فما ناس وقع ترشيحهم من طرف العزيز عليهم، بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فايقوهم منه مشاركوهم معاكم في الحصة، وكان لازم هديوا له الكادو الرايع المونجالا متاع سيتي واتش. احنا طبقنا التعليمات.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي بوراوي عيسى. نقولك صباح الورد سيد بوراوي.
4: صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين جوهر FM.
2: كل عام وانت حي بخير
4: ان شاء الله، ربي يخليك وربي يفضلكم ان شاء الله.
2: هاي سي بوراوي، منين تكلم فينا؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم؟ اليوم قداش عملت عيد ميلاد؟
4: والله اليوم نورمال مو نغلق 54 سنة ان شاء الله.
1: طبك النضج يا صاحبي، ان شاء الله بطول العمر، ان شاء الله 50 اخرين خويا، ان شاء الله 50 اخرين ومساحة البدن لباس، هذا اللي نقوله عليه إن شاء الله. هكا
4: الحمد لله والله.
2: هاي قوم لنا سي بوراوي ونشط
1: قايم لنا قايم له.
2: هاي أعطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة.
4: والله نورمال مو نورمال مو ما تكون كان أختي الكبيرة.
1: شو اسم أختك الكبيرة؟
4: صبري عايزة.
1: وصغيرة راقدة؟
4: وصغيرة نورمال
1: ما وراها هي فايقة،
4: نورمال
1: ما وراها
4: اليوم تحضر في
1: روحها ماشي تحت. باقي نشوفوا خليف. أخته الكبيرة قال
2: أخواتك الكل؟
1: الكل
2: سلوى وسميرة وصبرية وأحمد
4: ومحمد عيسى أخويا.
2: هاي
1: ربي يحفظهم لك خواتك، معناها سلوى سميرة صبرية وأحمد هم اللي بعثوا، فشكرا ليك وشكرا ليهم ويعطيهم الصحة اللي مكنونة من تهنيتك بعيد ميلادك. كل عام وانت حي بخير سي بوراوي عيسى. ميرسي بوكو من سوسة بوراوي عيسى، اليوم عيد ميلاد وما تنساوش كادوات وقاتوات وبعثوهم البوراوي. يلا بسرعة
2: نمشي والملك شريعة. نقولك صباح الورد ولا ملك؟
5: صباح النور عاصمة.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك
2: مكسي، عايش كانت مصحة. ملك شريعة هكا ولا؟
5: اي ملك شريعة.
1: طار شريعة يقرب لك؟ مؤسسة يقرب
5: لك؟ اي عم بابا.
2: اي عم بابا شوف.
1: عائلة ثقافية ممتازة، الله يرحمه وينعمه ورب يحفظكم انتوما ويطول في عمرك.
2: اي ملك، منين تكلم فينا يلا؟
5: حاليا بنزرت.
1: حاليا بنزرت وانت اصيلة سوسة.
5: اي.
2: اي. سوسة وحاليا في بنزرت مليك.
1: شتعمل في بنزرت؟ تصيف
5: كامبينغ.
1: كامبينغ باهي الفكرة.
2: من سوسة مصيف بنزرت باهي.
1: اما زاد الكامبينغ متاع سوسة ما عندك ما تقول فيه يا بنيتي، هرق لو كشيرات هذوكم.
5: اكيد اكيد ما هو كواحد بدا بلاصة جديدة
2: باهي بدا كلها تونس. اي لا مليك شعملت اليوم؟
5: ولا هاني قمت صباحة
2: قمتوني
5: معكم.
2: اي
1: مليك
2: اسمعوا تمشي
1: ملك ملك ملك ستوب ما تزيد تحكي حتى شيء. ملك راهو يقصد شعملت عمر رد بالك تحكي لي اي حكايه اخرى. شعملت عمر 27 سنة
2: شباب
1: طنبك الشباب.
2: اي ملك شكون اصر باش نهنيك بعيد ميلادك؟
5: اكيد بابا.
1: معاك في الكامبينغ ولا لا؟
5: لا مش معايا.
1: باهي صعيب ملك مش معاك باش يبعث لك اس ام اس، صعيبه شوي. زيد سبع.
5: خاطر هو ياسر يتبع جوهرة فام ونبدا في تونس ديما هو يتلف.
1: يا بنتي تبع مال رضاية الوالدين، تبع رضاية الوالدين، تبع اللي تبع فيه ابوك زيد الحديث.
5: أكيد
1: تبع جوهرة فام.
2: أي ملك بوها فعلا سيمورات،
1: سيمورات هو اللي بعث سيمورات شريعة. ربي فضله لك وربي يحفظه ليك وربي فرحه دائما وابدا بيك ملك شريعة، نورتنا وشرفتنا. يلا نختم
2: مع الابتهال عياري. صباح الوردة الابتهال.
6: بخير،
2: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك.
2: قوم ابتهال.
1: لا فيقة فيقة ابتهال، قوم من الفرش ابتهال، نحي المخدة هذيك الثانية، ابقى معناها تحرك شوية كيت.
2: عيد ميلادك ترى اليوم.
6: لا قمت
1: هاي بي
2: هاي. لا كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك.
2: منين تكلم فينا ابتهال؟
6: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم؟
6: 24.
1: طبك الشباب يعني عند الحق مش ابقى ريخده وتحكي معنا من الماكي يعني
2: زاد بك
1: عند الحق.
2: اي ابتهال شكون صاحبه وصاحبت المفاجأة؟
6: بابا باز. زاد بابا
1: شو اسمه الباز متاعنا؟ ربي يحفظ لك الباز وربي يخليه. شو اسمه؟
6: شو اسمه؟ خليك احمد العياري.
1: سيد احمد العياري بوسولي من جبينه وهذاك الخير والبركه. متاكده توا سيد احمد انت؟
6: متاكده.
1: ترى خلينا نشوفه مع سيدي
6: ديما يطلبكم وديما يتبع فيكم يعني.
1: وانت تبع ابوك يا عايش بنتي.
2: طيب
1: سيحتي ليك.
2: يا ابتهال فعلا سي احمد العياري هو اللي بعث. هو بعث،
1: هو اللي بعث لله. ربي يحفظ لك الوالد ويحفظ لك العائله وشد ديما فرحانين بيك وديما انت متالقه. ابتهال العياري شكرا ليك من سوسه.
2: شو المنقاله حاته؟
1: عطينا رقم واحد واحد واحد واحد.
2: سي براوي عيسى سوسه.
1: سي براوي عيسى سوسه هو اللي تحصل على المنقاله الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين باش نفركوا الرمانه على زجوجو دافريكا المرة هذه متاع زقوقك. الكعبة هذيك تتفرك، هي ما تفرك صغيرة برش، لكن احنا مش نفركوها مع خليفة بن سالم. في ايضا محاولة لي نعرفوا الصحيح من غلط، برشا قالوا قيل تو نعرفوا الصحيح من غلط مع خليفة بن سالم ونفركوا الرمانة ونفركوا زقوقو زادة في لاريير بلو.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال pour les colis l'ambiance en direct hashtag Jawar FM sur Instagram
8: Instagram
7: hashtag Jawar FM
8: publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
9: امشي لأقرب مغازان participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
8: Waouh! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
9: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie.
8: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
9: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. مش نمشي مباشرة لموضوع زقوقو وما قيل فيه. نحل كتاب ونسمع الجواب ونعطي كان المعلومة الصحيحة.

0: arrière-plan.
1: Arrière-plan.
2: هذا هو حاتم الزقوق يمثل خطر ممثلش خطر المعروض الآن خاصة ثم الرسمي والموازي احنا ثقة كبيرة في يعني تقام ساعات معروضين على الكياس في التريق
3: ما في التريق هذاك وانا ماشي نتبرق رد بالكم منه رمو الزقوق
2: هيك عليه ساعات وشفناها في العسل قبل وحلينا الملف تو تقاها في الكياس
3: الكعبة تراها كاين وزقوق وهي ماشي ما فهمتش نية
2: زيوان كاليش باش تكون معانا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في شخص سي محمد رابح رئيس الهيئة اللي يقولوا له صباح الورد
4: مش بيه
3: زقوق سي محمد
4: والله الزوجو حالته طيبة جدا لما حالة سمحوني مني نسمع بالكدا نسمع بالشوية اللي فهمته هو أنه تتسأل حالة الزوجو
3: سيسا هذا هو
4: هذا هو دونك احنا شوف سي حاتم وسي خليفة احنا الموضوع هذا في ذهني حكينا مطولا في على اذاعتكم المحترمه وحكينا اللي راهو الهيئه عندها برامج والبرامج هذه راهي على طول السنه وتاخذ بعين الاعتبار هالمناسبات هذه وفي وضعيه الحال احنا مناسبه المولد النبوي الشريف ان شاء الله يكون مبارك على الجميع احنا بدينا البرنامج الخصوصي هذا منذ بداية شهر جويلية وتم يعني تكوين الفرق سواء كان فرق على مستوى مركزي على مستوى جهوي واستهدفنا كل النقاط اللي متخصصة في إنتاج والتحويل والتخزين ويعمل جملة وكذلك التفصيل للمنتجات هذه متاع الزقوق والفواكه الجافة وكل مستلزمات تحضير أكلة العصيدة وهذا كان على مستوى كامل القرى الجمهورية يعني بمختلف الولايات والموضوع هذا الحقيقة احنا ديما فالوقت اللي تبدأ المادة الغذائية تولي عندها اقبال اكثر تولي هي عندها اولوية وطبيعة احنا زقوق وان شاء الله يكون موجود زقوق لانه فما ما هيش كميات كبيرة ولكن احنا بالنسبه لنا ما تعرف نخدموا على البرامج نتاعنا الرقابيه هي مبنيه على مبدا المخاطر مبدا تقييم المخاطر
3: صحيح المخاطر يعني وما تخليوهاش لاخر وقت انتم تخدموا برنامج كامل متكامل على مدار السنه لكن في الويكند هذا جمعه سبت احد هذايا حديث التوانسه كان على مرض مس الزقوق
4: لا لا لا شوف احنا لما حاله تولينا مستنسين نسمع برشا كلمات ظهر لي في كل موسم ولينا ردوا على مثل هذه التدخلات اللي الحقيقه احنا مو تعرف توا تونس راهي عندها راهي دوله عندها مؤسسات تحترم روحها والدوله التونسيه راهي ولات كيما الدول المقدمه عندها هيئات رقابيه مبنيه على مبدا تحليل المخاطر بما فيها التحكم والتصرف وكذا الإعلام والتقييم احنا بالنسبة لنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نعتبر أنفسنا اللي احنا في مرحلة متقدمة جدا من الكاليتي يعني احنا ماشيين في إطار يعني أكريتاسيون والمواضيع هذه الحقيقة ولينا كل مرة ردوا عليها لأنها راهي الهيئة راهي هيئة محترمة جدا فيها كفاءات فيها
3: احنا علي جينا الدكتور محمد الرابحي وللهيئة باش ناخذوا الخبر الصحيح حضرتكم خدمتوا وخدمتكم وكي العادة ونعرف هذا أعطينا الإجابة المفصلة لباس وإلا فما أن
2: في مدخل حول وجود سموم فطرية نتاج التلوث سوء التخزين هذا تقال وموجود على مستوى موقع التواصل
4: لا هو أشوف معناها من حيث المبدأ الكلام راه يبقى رولاتيف لأنه بالنسبة لنا احنا كيفاش نعملوا احنا كما حكينا نستهدفوا هك المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المنتوجات ونقيموا الوضعيات وتم صحيح احنا الى حد الان معناه منذ بداية البرنامج الخصوصي هذايا تم القيام باكثر من 2200 يعني 2245 عملية رقمية رسمية لهذه المنتجات

0: تم حجز وأسلاف 66 طن من المنتجات الغذائية في علاقة تجب تكون مباشرة أو غير مباشرة بالمولد النبوي الشريف. ولكن بالنسبة لمادة الزبوب والفواكه الجافة يلزم نعرف اللي احنا نقيمه المخاطر حسب التخزين حسب التعليم حسب العرض الى غير ذلك.
1: ايش لقيتوا دكتور محمد الرابحي التوا اللي حبيت تعطيني الاجابه الواضحه، لاباس ولا مش لاباس؟ هاو يوريو فينا في الصور مخزز الشيء اخضر الشيء معناه في بعض الفواكه الجافه.
0: لا لا لا لا, لا شوف احنا راهو كل ماده غذائيه تنجم تكون فيها وعليها. احنا بالنسبه لينا راهو العمليات نتاعنا استباقيه وما نخليوش في السوق حاجه تتباع اللي هي مخزه.
1: دونك لاباس الكلمه انا اسمعها من عند حضرتك، لاباس ما عندناش مشكل في الزقوق وفي الفواكه الجاف.
0: احنا ناكد اللي المواد المنتجات هذه اللي في علاقه بالمولد النبوي الشريف راهي سليمه 100% سواء كان عن طريق التحاليل او عن طريق المراقبه الرسميه. راهو اذا كان ماده نشوف فيها قول هكا راهو يتم حجزها، ولكن اذا كان نشكوا فيها نحلوها الى غير ذلك، وبالتالي ما عندناش مشكله اسمها مواد في علاقه بالمولد فيها يعني تلوث.
1: واضح.
2: نجم نقول أن الصائف هذه عديناها لباس بصفة عامة لله. في علاقة بالرقابة بكل المنتجات الغذائية بالمطاعم بالنزول بغير
0: الحقيقة احنا مش باش نحكي احنا على برامجنا، ولكن برامجنا هي تحكي على روحها، لانه احنا من خلال الممارسة ومن خلال التسجيل هك الظواهر الصحية السلبية احنا بالنسبة لنا توا نعتبره انه الهيئة قائمة بدورها ودور كبير.
1: مش دور فقط، دور كبير. دكتور محمد الرابحي اسمح لي انا نخدم بحاجة والله صراحة دكتور، رغم الاجتهاد اللي كان قبل، لكن فرق بين قال الآخر فرق كبير برش بين قبل الهيئة كيفاش كنا وبعد الهيئة. بعد الهيئة نسق تصاعدي نحو الأفضل والتحسن ومطمئنين الشعب التونسي، كيف يسمع الدكتور محمد الرابحي والهيئة تكلمت يكون مطمئن، كما توا هو مطمئن على كل ما يتعلق بالمولد النبوي الشريف. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وبرافو على المجهود اللي قاعدين تقوموا به. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. أسبوع على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2026-2027، تقريبا كل الأندية التونسية أنهت البارح مقابلاتها الودية على أرضية الملعب الأولمبي بسوس. النجم الرياضي الساحلي ينهزم أمام اتحاد خلشل الجزائري هدف لصفر. مدرب النجم براكوني كان عول على التشكيلة التالية، دخلت للمباراة أساسية صبري بن حسين في حراسة المرمى، معه محمد حسين، أوشي كبو، وجدي كشريدة كان قائد عاد لتشكيلة النجم الرياضي الساحلي، كان قائد فريق البارح عزمي غومة، محمد سنجاري، عبد الله العامري، محمد الهادي، بوسلامة، مزار السميشي، أشرف بن ضياف، وصان داي. قبل المباراة تم تكريم اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي الجزائري بلال تزيري، ونذكر أن النجم يواجه في الجولة الأولى للبطولة الترجي الرياضي التونسي لحد القادم 23 أوت بداية من 4:30 متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي برتس. نادي رياضي الصفاقسي أنهى البارح تربص تونس العاصمة بالتعادل مع نادي حمام الأنف هدفين لهدفين. ونبيل كوكي مدرب السي اس اس عول على التشكيلة التالية: الحلاوي، معلول، المثلوثي، بكار، مونديكو، دربالي، صغير، حسمدو، متيبة، الرحماني، وقبيلي. النادي الافريقي فاز يوم امس في الحديقه ضد جمعيه اريانا هدفين لصفر، هدفي كل من شرف الدين عون وتادوس نكونغ. المدرب ماهر الكنزاري عول على التشكيله التاليه: ملك سعاده في حراسه المرمى، معه غسان المحيرسي، ديدوف، احمد العمدوني، ياسين بوعبيد، الان كانتي، شرف الدين عون، حمزه الخضراوي، ريان تادفو، يوسف المختاري، وتادوس نكونغ. وتذكير ببرنامج الجولة الافتتاحية للبطولة السبت القادم 4:30 متاع العشية، الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيت الدائر، شبيبة العمران، اتحاد بنجردان، نادي حمام الأنف لحد 23 أود 4:30، الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي، نادي البنزرتي، مستقبل المرسى، نجم المتلوي، النادي الافريقي، ترجي جرجيس، الأولمبي البش. شباب بالوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع اللاعب السابق للترجي كوسيل أبو عالية لمدة 3 مواسم. شباب بالوزداد يضم في صفوفه حاليا الثنائي حسين متقى ومحمد علي بن حموتح. رقي العواني وصل التألق مع فريق ريفا لاتفي في الدور ربع نهائي الكأس لاتفيا، وتمكن من تسجيل هدفين في ظرف 4 دقائق، ويصبح في رصيده الموسم هذا 6 أهداف مع فريق ريفا لاتفي. تونس باش تنظم بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة شهر سبتمبر القادم. بطولة كانت مقررة باش تحتضنها العاصمة الكونغولية كينشاسا، لكن تم سحب التنظيم، وتونس باش تنظم البطولة بمشاركة 16 منتخب. فريق لونس يحرز لقب السوبر الفرنسي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه البارح على البي اس جي هدف لصفر. فريق لونس كمل المباراة ب10 لاعبين منذ دقيقة 39 بعد إقصاء لاعبه أنتوني. الجولة الأولى لبطولة إسبانيا، راسينغ سانتاندير تعادل مع فياريال هدفين لهدفين. إسبانيول فاز على ليفانتي 3-0، ومجموعة من المقابلات الودية البارح بال سويس اللي خسر أمام برشلونة 5-2. حمزة عبد الكريم 18 سنة اللاعب المصري سجل هدف الثاني دقيقة 49، وشالكس فيرار الألماني خسر أمام ريال مدريد 3-0. ليفربول فاز على كومو الإيطالي 2-0. ورسميا برشلونة الإسباني أعلن تعاقده مع لاعب السيتي رودري في صفقة قياسية بلغت حوالي 250 مليار. رودري كان تحصل الشهر الفارط على جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم بعد تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في. موجة مع الموجة.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
1: publicité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
2: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على الجمعة FMTV موج مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين وطريق السلامة ليهم جميعا، خاصة اللي توا في الطريق قصدي ربي للخدمة واللي قضاء شؤونهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين. أحسن سوم في تونس، أحسن سوم في تونس معناها برشا برشا مرات في السناء الكلمة هذية وقع تداولها عندنا وأيضا في أماكن أخرى. شو معناها أحسن سوم في تونس؟ يعني ما تلقاش أقل منه، يعني من غير ما تلوج ومن غير ما تسأل ومن غير ما تقارن. وأكيد عرفتوني لهنا على شكون نحكي، نحكي على براءة فوياج اللي سيف سنة عملت مبادرة رائعة جدا، حبت تدل الحرفاء متاعها من الشمال إلى الجنوب أحسن العروض وأقل الأسعار لحجوزات الوتلة لهذا الموسم السياحي. موسم السياحي وفيه ليه توا البيك متاعو، توا ذروته شهر أوت اللي تتزاد الأسعار في الوتلة بطبيعة الحال. علاش؟ لأنه الذروة متاع الموسم السياحي الإقبال من الخارج والإقبال متاع التوانسة. الموسم السياحي يوفى في سبتمبر ما يوفاش، الخمستاشر يوم الأولين يبقاو زادة بحركية نشيطة جدا داخليا وخارجيا، وحتى بعد العودة المدرسية لويكاند يبقاو حافلين برشا وخاصة لويكاند برولونجي. اللي يحب يخلط على اون ريزيرفاسيون توا، لأنه كما قلت لكم راهو ماشيين النساق ما فرغوش الوتلة معبين، وإن شاء الله ديما هكا بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فوياج www.braavoyage.com راك تريزيرفي وتيلك بأحسن سوم في تونس. لازمك تزرب شوي باش ما يفوتكش الوقت وما تقولش في خسارة مصاب عملت لا ريزيرفاسيون وتمتعت بأحسن سوم في تونس اللي هو عند براءة فوياج. ملالي ناوي يهز العائلة والصغيرات، ولا عنده عرايس جدد يحب يعمل لهم السوربريز، ولا عرايس جدد هم يحبوا يختاروا يعديوا أسبوع على عسل في أوتيل من الوتلة المزيانين الرائعين اللي عندنا في بلادنا، ما عليهم كان يدخلوا للسيت متاع براءة فوياج www.braavoyage.com ولا يكلموا توا الأرقام اللي باش نذكركم بهم ويريزرفيو بأحسن سوم في تونس. اي نعم، أحسن سوم في تونس 70-550-020 70-550-020 وعندنا 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882 ميرسي براءة فوياج. براءة فوياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فوياج votre partenaire de confiance.
5: وتوفى الحكاية هذه يقولوا لي مع نهاية شهر أوت ولا مع الكان سبتمبر راهي ما توفيش، مازالت على ذمتكم ما توفى. الأحسن سوم في تونس اللي عند براءة فواياج إلا ما نعلنوا احنا اللي هالبروموشون هذية اللي انطلقت قبل الصيفية ومتواصلة خلال فصل الصيف وتتواصل حتى بعد شهر أوت وسبتمبر، راهو هي على ذمتكم. بروفيتي، متعوا عائلاتكم، اخرجوا تفرهدوا وامشيوا الاحسن الوتله اللي عندنا، وبطبيعه الحال حسب الاختيارات نتاعكم بالتليفون. كيف تتصلوا بالتليفون لبراء فواياج المندوبين يرافقوكم ينصحوكم ويقولوا لكم ويفصلوا لكم حتى الاقامه اللي تحبوا عليها حسب الخصوصيه اللي تحبوا عليها. انكور اون فوا ميرسي براء فواياج.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: شنو صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نقولوا طريق السلام وشادين صحيح في سلامتكم، والعباد تقول تي ما هو ما تعرفش عليه منين يجيك الحادث. صحيح موجود هذا، ولكن راهو إذا كان نركزوا ونطبقوا قانون الطرقات وما نجريوش بشكل خاص ونتفقدوا سيارتنا، راهو نكونوا بأقل الأضرار إذا كان صار الحادث. وإلا راهو كان كل مع بعضنا نقوموا بهذا، راهو موش باش تنقص فقط توفى الحوادث متاع الطرقات وخاصة الخطيرة واللي قاعدين نسجلوا فيها، واللي عدد الحوادث ينقص وعدد القتلى قاعد يزيد. الفقرة هذه تعطينا بارشة موجات إيجابية وتقول لنا رانا النجم، أي كلنا رانا النجم نحافظوا على سلامتنا وسلامة الراكبين معنا وسلامة كل مستعملي الطريق. هذاك علاش يوميا نكرم لي ميور كونديكتور دو كاتاسيرونس اللي ينضموا للكلوب سون واللي هما دي سوبر كونديكتور بيتمي معنا الكلمة. واليوم باش نمشيو مع بعضنا لكاتاسيرونس اجونس أنس مفتاحي حلق الواد، في حلق الواد، ويكون معنا سي الحشاشي سلاح.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سلاح الحشيشي شكرا ليك ومرحبا بيك وسعداء
3: بك. عايشك مبروك ان شاء الله.
1: ربي يخليك سلاح خويا.
3: عايشك يرحم والديك الله يبارك لك. عايشك.
1: ولد حلق الواد؟
3: لا لا ولد جابس.
1: جابس وسوري عند حلق الواد.
3: اي في حلق الواد، نسالي في حلق الواد.
1: كيفاش؟ كيف صارت العملية هذه؟ احكي لي.
3: العملية هذه كما كنت مع وزارة الفلاحة دخل مع الوديدية. ومن بعد بقيت معها، معنا بقيت معها من بعد.
1: معناها قداش عندك يا سوري مع كاتاسيرونس؟
3: من 2018 معهم.
1: من 2018 باي ربي ان شاء الله ديما هكا انت فرحان معاهم ومواصل في الاسيرونس نتاعك في حلق الواد. باي، وقداش عندك من انت خذيت البرمي؟
3: عام 81.
1: وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث يا صاحبي؟
3: الحمد لله ما عمر ما صار لي حتى حادث.
1: من عام 81؟
3: عام 81.
1: اللهم صلي عني بيه وتبارك الله. معناها كان نحسبها من عام 81 شناقة نقى 9 سنين 90 ونزيدوها 10 19 سنة العام 2000 و19 ونزيدوا 26، معناها 45 سنة.
3: 45 سنة الحمد لله.
1: برافو عليك، نبوسك من جبينك يا سلاح يا خويا يا باهي. تبارك الله وان شاء الله 45 سنة أخرى. تبارك الله تبارك الله تبارك الله والله صلي على النبي. باهي، اش حطيت لها إلى جانب لطف وستر من عند ربي؟ فما زاد أنت تقوم بواجب
3: انتباه وتركيز.
1: أكا هو
3: هكا هو انتباه وتركيز. هكا هو اللي عندي ديما ديما ديما نحسب روحي كان وحدي فيك، ديما انتباه وتركيز. هكا هو.
1: والعناية بالسيارة تعتني بها وإلا
3: طبعا لا. حاجة معروفة، الصيانة ديما الصيانة موجودة.
1: الصيانة بدورية قداش؟ كل قداش
3: عندنا؟ كل مثلا كل 10,000 نبدل الفيدونج.
1: هذاك الفيدونج متفقين فيه،
3: وكل 20,000 نبدل البوجي.
1: لا هذاك متفقين فيه، لكن نسأل. أيوه. على المتابعة اليومية، زيت، ماء،
3: العجالي
1: في العجالي يا سلاح.
3: ها شوف الماس بكلاس، نشوف كل بعد جمعتين كاك نشوفوا العجل زاد انتفاقدوا البنوات،
1: وخاصة وقت اللي شاد ثنية طويلة واحد يزم
3: طويلة. طبعا خاصة نحفظة تونس، نحفظة تونس لازم نتجمع مراقبة.
1: تستعمل له تروت من جابس التونس
3: وتروت جابس يعمل تونس.
1: كيف
3: 400 كيلومتر؟
1: زرب قديش؟
3: 402 من التروت من جابس حتى لتونس.
1: 402 ل 402 قديش تجري فيهم؟ هاي قل لي
3: نجري فيهم 100 110 120
1: ساعات. 20 فك علينا. ليه فك علينا بالعشرين؟ نحي علينا، نحيها من القاموس. 110 والله لا تزيد حتى شيك العشر الزايده
3: ولا ما تزيد شيء. حكايه كل حكايه فارغ والله، حكايه فارغ،
1: حكايه لحظات ولا دقائق ولا درج ولا درجين، حكايه
3: لا لا لا شيء ولا حكايه فارغ ولا حكايه فارغ. قال لي تجي اكثر من حكايه فارغه.
1: صحيح
3: في الاخر سلامتك قبل كل شيء
1: أهم حاجة. سي سلاح حشيشي، سي سلاح الحشيشي، تعرف اللي فما كادو قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: والله قال لي بشوط سعادة بن عمارك هو معنا ما
1: بشوط لك سعادة بن عمارك هو هاو طلبك سعادة بن عمارة وقال لك اللي فما كادو حسب رايك شي نجم يكون هاو باش نعطيك انا اقتراحات وانت تختار لي. الاقتراح الاولاني 150 دينار، الاقتراح الثاني 300 دينار، والاقتراح الثالث 500 دينار. الاختيار ليك انت.
3: حني ما زبيح الاقتراح الثالث.
1: الاقتراح الثالث اللي هو 500 دينار.
3: ايوه.
1: جات اسيرونس تكرمك وتعطيك الاقتراح الثالث اللي هو 500 دينار اسونس في الكارت اجيليس اللي هي متاع عاجيل انرجي تستاهل هذا واكثر. مبروك سي سلاح الحشيشي.
3: الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يفرحك ان شاء الله. عايش خويا، عايش
1: ان شاء الله ديما فرحان. ومبروك الخويا اللي هو اسوري في جاتا سيرون سونس المفتاحي، جونسونس المفتاحي لاقولات، واللي هو موجود الان وحدثنا مباشره من جابس. ميرسي سلاح، ان شاء الله الكل نقوله كيف 45 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث.

موجودة في برشا شو برشا يعني خمسة ستة ولايات فاسيلمو. الشهيلي موجود، المناطق الساحلية تبقى مروحة، هذه الكل في طقس اليوم. كيفاش؟ خلينا نشوفوا طقس الاثنين. اذا 17 اوت يتميز بسحب قليله بيغلب الجهات، لكنها تتكاثف راي بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب مع خلايا رعديه مصحوبه بامطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقيه للبلاد مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما راهي تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. وتو نشوف وين موجود السحب الرعدية والأمطار في الولايات هذه، وين موجود زاد الشهيلي. البحر اليوم قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، لكن مع ظهور الشهيلي محليا. هات نمشيو كما تعودنا للخريطة متاعنا ونشوفوا في الفترة الصباحية اليوم مش عنا، بعد الظهر ش عندنا، وايضا الليله ش عندنا، وتنشوفوا زاد طقس غدوه. فتره صباحيه درجات حراره ثلاثينيه، معناها اقل الدرجات هي 31 درجه، لنقوها في الكيف، نقوها زاد في بنزرت، نقوها في سوسه 31 هي والمستير والمهديه 31 درجه اقل درجه، والاعلى درجه هي بين توزر 37 وبرج الخضره 38، لكن درجات حراره ثلاثينيه في الفتره الصباحيه، و سماء صافية. نلقى مثلا تونس الكبرى 33 درجة، 32 في زغوان وفي نابل، 33 زادة في صفاقس ومعاهم قابس، 35 في قفصة، 32 القيروان وسليانة، 33 في كل من باجة وجندوبة. بعد الظهر الأمور تتغير، وش نقاو على طول الشريط الساحلي نجم نقولوا درجات حرارة ثلاثيني، لكن وسط البلاد باش نقاو درجات حرارة أربعينية في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق قلتوش لأربعين تسعة وثلاثين كما في الكيف وعن الشهيلي. هات نبداو ساعة بالشهيلي وبعد نمشيو للأمطار وبعد نمشيو للحرارة اللي موجودة على الشريط الساحلي واللي هي المروحة، معناها توصل إلى أقل الدرجات، نقاوها 33 درجة اليوم في المهدية، وبعد نقاو 34 نابل و35 في كل من سوسة والمستير ومعهم أيضا نقابس. هات نبداو بالشهيلي، كما قلنا الشهيلي باش يكون موجود على باجة 40 درجة بعد الظهر، جندوبة 42 درجة بعد الظهر، 39 في كل من الكيف وسليانة، والشهيلي يميز الولايات هذية بعد الظهر، زغوان 40 درجة والشهيلي، أيضا في توزر 42 درجة والشهيلي، 41 في قبلي وشيلي، 42 في مدين وشيلي، 41 في تطاوين وشيلي، و43 درجة في برج الخضرة وشيلي. توا الأمطار، الأمطار شكون موجودة بعد الظهر؟ خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القيروان ونسجلوا فيها 41 درجة، 41 زادة في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سيدي بوزيد ونسجلوا فيها 40 درجة قلت بعد الظهر، 37 درجة في صفاقس، وفما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الشريط الساحلي باش نمشيولو الآن، 36 درجة في بنزرت وما فما شهيلي، 38 في تونس اليوم نوصلوا بعد الظهر وفما شهيلي، 34 نابل كما قلت لكم، 35 سوسة والمستير، 33 البلاصة المروحة الوحيدة اللي عندنا تقريبا اليوم 33 درجة، وحدة أقل الدرجات موجودة في المهدية، 37 قلت لكم عليها صفاقس ومعها أمطار، ثم بعد الظهر بطبيعة الحال قابس عندنا فيها 35 درجة. هكا نكون وعطيتكم الدرجات كل متاع بعد الظهر. نمشي مع بعضنا الآن للفترة الليلية، الفترة الليلية باش تطيح درجة الحرارة إلى 20 على الشريط الساحلي، معناها الساحلي نجم نقولوا من بنزرت إلى حدود المهدية، لكن 30 بعد من صفاقس 31 32 في قابس ومدنين، في حين 30 زاد داخل الجمهورية أغلب الدرجات اللي نقاوها 30 داخل الجمهورية باستثناء الكيف 27 درجة أقل الدرجات هذه الليلة معها.

27 كيف و29 في سليان وزغوان وايضا القصرين ومعاهم تونس الكبرى وبنزرت 29 28 باجة 30 جندوبة 28 زادة في نابل 29 سوسة والمستير والمهدية 31 صفاقس 32 قلنا قابس و32 زادة مدنين 31 في تطاوين أعلى الدرجات توش نمشيو لها 34 في قفصة بعدها 36 هي بعدها هي 35 ساعة قبلي و36 في توزر و34 في برج الخضرة 36 في توزر و35 و34 قائلة بأتم معنى الكلمة. غدوة هل تتواصل درجة الحرارة مرتفعة ولا تتقلص نسبيا؟ باش تتقلص نسبيا على الشريط الساحلي دي أو قلنا معنى كيما درجات اليوم ببعض الاستثناءات، لأنه مثلا في الساحل التونسي 38 سوسة و36 المستير وأيضا المهدية تزيد شوية لهنا 34 في مزارت وفم رياح قوية، في حين على الجنوب التونسي أغلب الدرجات تكون بين 40 و 44 درجة مع رياح رملية باش تكون في توزر 44 توزر قبل 42 ورياح رملية. ثم في الشمال الغربي 37 باجة 39 جندوبة 35 الكيف و 36 سليانة، في حين في تونس العاصمة 37 هي ونابل 37 غدوة 38 سوسة 36 المستير معهم المهدية و 39 صفاقس. كانت هذه إذن نشرتنا الجوية المفصلة، حبينا نعطيكم اليوم بالضبط شو اللي عندنا وما عندناش في الصباح بعد الظهر وأيضا العشية معناها في الليل بلوتو، ومعناها أعطيناكم درجات الحرارة وأيضا شفنا غدوة بإذن الله كيف بش يكون طقسنا. الأسبوع هذا يراو بش يتميز بدرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع الأسبوع الفرد، ماهيش موجة حر لكن فما الارتفاع في درجة الحرارة وفما الظواهر الجوية الأخرى الكل تقريبا شكون حاضرة اللي هي في بعد الظهر فما الخلايا الرعدية المحلية ومعها الأمطار واللي تنجم توصل بكميات متوسطة إلى قوية في فترة قصيرة. دونك هذا ما يميز طقس الأسبوع هذا يوم ماهيشي موجة حر كما قلت لكم. شكرا لكم على تفاعلكم واستماعكم وثقتكم في جوارتكم وفي متينالكم وفي النشرة الجوية اللي نقدمها. يلا مروة تفضل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. متابعتوش على القلب بطبيعة الحال, وذلك علاش نذكر يعيشكم راهو بعد الظهر الأيامات هذوما باش نعرفوا أمطار, والأمطار هذية راهي تنجم تكون في فترة زمنية قصيرة بكميات كبيرة مع رياح قوية. واللي صار نهار السبت جوبونس كانت في فترة قصيرة بكميات كبيرة, مما خلى واد يجري, والواد هذا شي يهز معاه من بين ما هز, يهز ولد صغير بيبي على حاله مزال حط مزال كيف حط ساقه في الدنيا يتسمى 5 سنوات عمره. 5 سنوات
2: وخسرنا زوز حاتم, واحد في منوبة شاب زاد يرعى بالأغنام وتمكنت وحدات الحماية المدنية معناها من انتشال الجثة, وعندنا الطفل الصغير في سيدي بوزيد
1: في منوبة مش نهار السبت,
2: النهار الحد وقع انتشال البارح. الجثة البارح
1: الهزان والبارح زاد معناها الواد جرى البارح مش
2: لها قلت البارح
1: قلت البارح نهار
2: الأمطار ايه
1: معناها نفس العملية
2: في نفس الوقت.
1: ربي هذاك علاش نقول لكم يعيشكم اليوم, راهو الأمطار تنجم تكون قوية في القيروان وتجري الأودية خليها العادية محلية مع أمطار متوسطة, لكن الفترة الزمنية قصيرة بطبيعة الحال قروان سيدي بوزيد القصرين قفصة وأيضا إصفاقس, ولا ربما توسع المناطق أخرى محليات أخرى نساعدوا روحنا يعيشكم به.
2: هذا هو تو شفنا حتى الأمطار اللي على مستوى انجرافها على مستوى البنية التحتية في سيدي بوزيد كانت قوية, وعدنا صور الفيديوهات
1: قوية, وبش نشوفوا فيديوهات خاصين نشوفوهم مع بعضنا, وبش نشوفوا زادة أيضا مراسلة أخذناها من سيدي بوزيد في هذه المتابعة مع إعلامي وعضو المجلس المحلي بالمكارم الشرقية.
2: متابعات هذا هو حاتم, شكون معنا سي بالقاسم العمري عضو المجلس المحلي وهو إعلامي في سيدي بوزيد, واللي مع تقريبا أول واحد هبط الأخبار في علاقة بالضحية الطفل وبالصور والمشاهد اللي خلفتها الأمطار, وشفنا عملية جهد كبير قامت بها الوحدات الأمنية للانتشال والبحث عن الطفل ثم انتشال الجثة متاعه لأن وصلنا لعملية الدفن متاعه. أستاذ بالقاسم صباح الورد.
1: بالقاسم العمري مرحبا بيك منورنا, أهلا وسهلا. ألو بالقاسم الصوت. بالقاسم ألو, إذا كان فهم الإمكانية كانوا موجود المكالمة معناها في لكن بالقاسم سي بالقاسم نرجعوا له مروان عاودوا نجدوا الاتصال به. قلت أنه هالفيديوهات نعلقوا عليهم وتشوفوهم, شوفوا المنطقة هذية الواد جرى بشكل فجئي معناها ما كانش هذوما توا السيارات الأخرين من الحماية المدنية والشرطة والأخرين اللي قاموا بالبحث حتى لساعات متأخرة من الليل على جثة الوليد الصغير,
2: رغم أنه التضاريس كانت صعيبة معقدة وصعيبة
1: منطقة أنا نشوفه فيها
2: صعيبة, على
1: صعيبة برشا, ولكن ما وخروش التالي واصلوا القيام بهذه المهمة النبيلة والإنسانية والقاوة الطفل, والبارحة وقع دفنه العملية هذه صارت نهار السبت. المنطقة في دقائق معدودات معناها ما هي الساعات متاع أمطار دقائق
2: الأمطار الجي بعد الحرارة ديمك علاش معقول جدا اللي كنت تتحدث عن التحذيرات للمواطنين حتى اليوم من الأماكن تنزل فيها الأمطار تكون ديما بتنصتي قوية
1: قد ما نتمه. بالقاسم أو معك خليفة.
2: سي بالقاسم صباح الورد.
3: صباح نور سي خليفة, تحية ليك في حاتم ومروة وكل مستمعي الدنيا ما فيها معكم زين.
1: مرحبا بحضرتك منورنا بالقاسم عمري. باهي عطينا شنو اللي شنو متابعتك اللي صار كل خاصه وانت كنت اول من هبط الفيديو على صفحته وتابع الموضوع.
3: هو نهار السبت العشية الحقيقة كانت أمطار غزيرة في منطقة تحديدا في عمادة المكارم، لأنه المكارم هو مزيز عمادات المكارم والمكارم الشرقية. الأضرار الكبيرة كانت الحقيقة في عمادة المكارم. كنت نسمع فيكم على الحيز الزمني نتاع نزول الأمطار، الحقيقة الحيز الزمني خذا برشا وقت، تقريبا لو كان تقريبا 50 دقيقة يحكوا لي الأهالي غادي 45 إلى 50 دقيقة يعني الأمطار دون توقف مع غزارة كبيرة في الأمطار. هذا هو اللي خلى السيول الجارفة اللي الحقيقة أو حكيت مع بعض الكبارات في الجهة، الناس الكبار في العمر يقولوا لي تقريبا منذ فيضانات 1969-70 تقريبا ما شفناش الغزارة نتاع الأمطار والسيول الجارفة اللي صارت نهار السبت العشية.
1: نعم، دونك في فترة زمنية نجم نقولوا بين ظفرين قصيرة، لأنه 50 دقيقة فقط شافوا فيها أمطار نتاع رقم قياسي ظاها يقول لك نتاع فيضانات 69 اللي بلاد كلها
2: غرق. فيضانات 69 تولي
1: قوية برشا في 50 دقيقة. الولد الصغير اش كان يعمل غاديكا في المنطقة هذيك؟ معناها هو من سكان المنطقة ولا كيفاش؟
3: خلينا نترحموا سي حاتم وشليط على روح الطفل جهاد بن سامي بن مفتاح حمدي، ان شاء الله ربي يرحمه. الولد عمره تقريبا 5.5 سنين، المفروض انه العام الجاي يدخل يقرا، ان شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. الحقيقه امس كانت في الدفينة نتاعو كانت الوضعيه حزينه برشا وحزن خيم على الجهه عموما. اللي صار انه ساعة العائله يعني السكن نتاع العائله هو دوار كامل في الطوال وجريدية معزولين وتنرجع، كانت عارفين شو وقت نحكم في الموضوع. لكن العائلة يعني على حدود تقريبا الواد السميد هذي اللي كانت فيه الحادثة يبعد على مقر ولا السكن متاع الوليد وعائلة الوليد تقريبا 20 إلى 25 متر. يعني بعد نزول الأمطار الوليد مشى مع أصحابه يعني قربوا شوي للمجرى نتاع الواد، ويمكن البعض يتحدث هو قضاء وقدر في الأخير، لكن البعض يتحدث على قلة اهتمام وغيره. هو خلينا نوضح حاجة، يا مثلا كي كنت موجود وسألت غادي سي حاتم، هي كانت ثم بحيرة جبلية كانت تنقص شوية من السيول الجارفة. البحيرة هذه في طوالبية تردمت للأسف وعندها سنوات، كل عام يعني تتردم شوية حتى أن السيول والتهبط من الجبل مباشرة إلى الواد. الناس ما يعرفوش خطر عنها سنوات ما كانتش السيول جارفة، وحتى كانت صب المطر كانت نقص البحيرة ذيك، علاش كانت مفاجأة بالنسبة للأهالي أن الماء يهبط مباشرة بعد الأمطار بالغزارة هذيك. الناس ما كانتش مركزة برشا، ما كانتش تستمى في السيول الجارفة، فللأسف الوليد كان على حافة الواد يعني جرفته المياه وحاولوا انقاذه، لكن للاسف يعني صحيح هم خرجوه الاهالي قبل حتى وصول الحمايه المدنيه والامن الوطني، لانه انا يعني عملت تدوين على الفيسبوك وعملت برشا ردود افعال. وللامانه الحمايه المدنيه تدخلت الى قريه المكارم، لكن المنطقه اللي صارت فيها الحادثه بعيده على قريه المكارم تقريبا 8 كيلومتر. هذاك علاش ما قدروش، معناها السيول الجارفه ما قدرتش الحمايه المدنيه توصل مكان الحادثه، الاهالي دخلوا خرجوا الولايه، لكن للاسف شر ربي.
1: دونك المنطقة اللي صار فيها الحادث بعيدة على الدوار على المكان هذا 8 كيلومتر هكا ولا
3: لا؟ هي اسمعني خليني اوضح لك سي حاتم، هي هي المكارم تبعد على ولاية سيدي بوزيد تقريبا 20 الى 21 كيلومتر، ويعني متجمع سكني اسمه المكارم، لكن هذه في الأحواز يعني هي منطقة ريفية تابعة لعمادة المكارم، تقريبا بعيدة حوالي 8 كيلومتر على وسط القرية نتاع المكارم اللي في التجمع السكني اللي هم وصلوا الحماية المدنية، لكن باش يتنقلوا إلى مكان الحادثة كانت الوضعية صعبة برشا.
2: نشوفوا فيه في الفيديو الجرفان ذاك بفعل المياه ولا هو واد من أصله؟
3: لا، ذيك الطرقات تجرفت الكل تقريبا الفيديو.
2: الطرقات كل تهزت
1: لطيف. يعني الطرقات تهزت، قلت يا لطيف، معناها هزت
3: الطرقات كلها يعني روى طرقات في منطقة طوالبية وجريدية وولد سلمة وولد غصنة، هذوما أربع تجمعات سكانية في عمادة المكارم، وبدرجة أقل في منطقة العبيدية من عمادة المكارم الشرقية، رأي أصبحت طرقات مناطق معزولة كليا، رغم أنه صارت بعض التدخلات يوم أمس، لكن الحقيقة التدخل يجب يكون يعني شامل وكلي، لأنه ما الحقيقة الطرقات ثم بعض بعض الطرقات اللي تحفرت فيها حفر بعمق 4 إلى 5 أمتار يعني، وذي تعزل حتى بعض المؤسسات التربوية مثل مدرسة عقبة أصبحت معزولة. إذا كان مستر تدخل توا يعني صغيرات ولا حتى المعلمين صعيب يعني في في في جانب من الدخول المدرسة يعني يكاد يكون معزول كلي.
1: يا لطيف الله يرحمه الطفل هذا. ثم نطلب التدخل السريع من طرف السلطات غاديك بالقسم. شكرا لك، نبقى متواصلين معك.
3: ربي سي حاتم كان تعطيني الثقتين الله يبارك فيك.
1: نرجعوا لك بالقسم، نرجعوا لك في الموضوع هذاك ونشوفوه مع بعضنا، نرجعوا لك بطبيعة الحال لأنه التوقيت الخاص بهذه الفقرة وفيه بالقسم، أما نوعدك أني نرجع لك بالقسم. شكرا لك على هذه المراسلة.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في فوزة الحمامات سود وزروان على 102.5. جوهر بيبليسيتي. ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: بحل ورد وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن، وان شاء الله أوسي بداية أسبوع موافقة للجميع مع نهاية الأسبوع، الأسبوع الفرد ومع الأسبوع هذا يزاد بداية الحديث وكثر الحديث على التوجيه الجامعي. والتوجيه الجامعي يقول لك يا سيدي باش نمشي نقرا أنا في الاختصاص هذايا وسكوري ما وصلنيش الحاجة أنا نحبها وفيتوريست ومستقبلية، لكن ينجم الاختصاص هذا بالليا بالانتليجنس ارتيفيسيال يضمحل. هل صحيح فما مهن باش تتنحى؟ هل صحيح فما اختصاصات باش يخدمهم الليا؟ هل صحيح انه حتى في التلفزيون ده
2: في كل اختصاص
1: ولا عملوا تجربه مازالوا يواصلوا فيها ولا ما نعرفش انه تقديم بالليا؟ وشفناها حتى فما بعض الاجتهادات اللي موجوده على الفيسبوك. هذا كله حبينا نسألوا عليه وحبينا نتحدثوا على أوسي كيفية اختيار الشعبة اللي تنحبها، ثم أوسي
2: تلقى روحك
1: مستقبليا باش تبقى عايشة، لأنه فهم بعض الشعب لربما يقول لك وفاء عمرهم الافتراضي. هذا وغيره باش نسألوا على ضيفنا المختص في التكنولوجيا والتكوين والتعليم الأستاذ زياد باشا.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: زياد شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
3: يعيشك صحة، بارك الله فيك وبارك الله فيك ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا.

0: اليوم الصبيح، نتمنى لهم اسبوع موفق ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اذا كنا نبدا بالانتيليجنس ارتيفيشيل، هل صحيح فما اختصاصات ومهن بشتوف؟
0: هو صحيح. هذه معناها حاجه معناها نسمع فيها في العالم الكل، ولي شيفر يقولوا هكايا، وفما في كل في كل مره ولا كل عام يخرجوا دي زاناليز ودي زيتود يقولوا ياكدوا شيء هذا. مثلا المنتدى العالمي للاقتصاد World Economic Forum مره في العامين يخرج ان غابور يحكي على مستقبل المهن. اخر غابور خرج في 2025 ويقول اللي فما تقريب 92 مليون وظيفة باش تندثر من 2030.
1: قديش؟
0: 92 مليون وظيفة باش تندثر من 2030، ولكن
1: في العالم بتبيع
0: في العالم أي. ولكن فما 170 مليون وظيفة جديدة باش تتخلق واللي احنا ما نعرفوهاش. هذايا معناها باش تعمل او فور ا ميزور. شنو معناها؟ معناها فما وظائف ومهن كلاسيكية كنا نعرفوها احنا، وفما ناس يمشيوا يقراوها اللي هي باش تندثر، ما شولي ما عادش موجود. فما وظائف اصلا ما كناش نخدموها وما نعرفوهاش وما عناش قرايه توصل ليها باش تتخلق وتولي موجوده في سوق الشغل. فمعناها الذكاء الاصطناعي قاعد سورتو الذكاء الاصطناعي، فمش كان ذكاء الاصطناعي برشا، التكنولوجيات الحديثه برشا قاعدين يبدلوا في مشهد التعليم ومشهد المارشي دو لومبلوا. دونك هذاك علاش ديما نحكي نقول للتلامذة بالله قبل ما تمشيو تقراو، راكم باش تقراو توا لكن باش تخدموا بعد 3 و4 و5 سنين، فيلزمكم تعرفوا شنو باش يصير في العالم. دايوغ المدير التنفيذي لشركة انفيديا اللي هي تصنع في المرحلة اللي جي بي يو اللي هما نستعملوهم في الذكاء الاصطناعي يحكي ريسامون وقال من أكثر المهن اللي مهدة ومعناها 100% مهدة ممكن باش تتنحى هو لو راديولوج.
1: راديولوج
0: لو راديولوج خاطر شنو خدمته؟ خدمته يقرا يعمل يقرا ويعمل انتربريتاسيون
1: تاع
0: لي راديوغرافي لي زي ار ام وكل شيء. باللي باش يكون عنده خبره وشاف معناها ديكا قبل، ماهوش باش يكون عنده خبره ويعرف ديكا قد الذكاء الاصطناعي ويعرف يعمل ديزاناليز نتاع ليماجري قد الذكاء الاصطناعي. اليوم معناها انا حتى في صحابي نعرف معناها دي راديولوج يقول لك ساعات نستعملوا دي زوتي هكا نتاع ذكاء اصطناعي، صارت لي قبل حاجه انا تعدت عليا وفاق بها بالذكاء الاصطناعي. معناها وهذا قاعد يتطور.
1: سوني با لا ماشين الذكاء الاصطناعي، بالعكس العبد حشنا به في قراءاته المختلفة لربما لماشين اللي كاري معناها
0: اللي كاري. لكن مثلا كان باش نحكيه على الميدان متاع الليماجري ولا الطب ولا الراديوغرافي، راهي الماكينة إذا كان الطبيب في حياته خدم 40 ولا 50 سنة في كارير قديه باش يكون شاف من كاف في حياته. الوغ كو لا ماشين تصور معناها عندها الخبره وشافت ديكا
1: ملايين الاطباء.
0: معناها اي ديفيرينس صغيره تنجم تفيق بها، معناها حتى كان عندها حاجه صغيره في التصور بالعين المجرده.
1: ايش تعمل انا الاختصاص مازالوا يدرسوا فيه وتخرج طبيب
0: يعطيك صحه
1: معناها في الاختصاص
0: هذا.
1: هذا وغيره ايش نعملوا لهنا؟
0: ولا شوف هو معناها يلزم الانسان اليوم يولي عنده انفورماسيون ايبريد. هذا شنو ننصح برشا شباب؟ شنو معناها ايبريد؟ معناها نتجهوا للمهارات الهجينه والمهن الهجينه. معناها اذا كاني طبيب يلزمني مش خيار، لازمني نكون روحي في هالميدان هذا متاع التكنولوجيات الحديثة باش عال مش قولش باش نصنع، باش نعرف نستعمل. مثلا إذا كاني أنا اليوم راديولوج اليوم نتعلم نستعمل هاليزوتي متاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش نولي سوبر راديولوج. معناها
1: أنا بعد 30 سنة أنا ملي نخدم طبيب نمشي نعاود نرجع نقرأ
0: بحاجة هذي رمارك خرق العادة. هو زادة دايوغ اللي يقولوه الأخصائيين والعبد اللي سابقين في ميدان التكنولوجيا كيما بيل جيتس اللي هو مدير التنفيذي متاع شركة مايكروسوفت، تقول اللي وانا موافق على الحاجه هذه، في المستقبل في الاعوام الجايين كل انسان فينا الشباب تويك اللي قاعدين يقراوا ما عادش يعملوا مهنه في حياتهم. احنا مثلا انت جورناليست انا مهندس كل واحد شنو المهنه نتاعو. كل انسان باش يعمل تقريبا اموين 4 مهن في حياته. معناها ينجم يكون طبيب ومن بعد يولي مثلا قائد طائره جيك سترابول ان بو فهمت. ولكن معناها يقولك 4 مهن بهم يكونوا بطبيعه قراب لبعضهم، ولكن راهو كل انسان va être appelé à se reconvertir. معناها راهو المهنه اللي باش يعيشها ويخدمها في كل 10 سنين باش تمشي وتبدا تطمح فيلزم ديما يقرا يلزم ديما ريسيكلاج كونتينو باش ينجم يلقى روحه فيلزم فما اون ميغراسيون كيما الناس بكري كانت تعيش في اماكن وتعمل اون ميغراسيون في المهن كيف كيف معناها فما فما فما مهن ما عادش نجموا نخدموا خاطر الاله باش تعوضهم فيلزمك تعمل رسكله باش نجم تمشي لمهنه اخرى.
2: استاذ زياد
0: تفضل.
2: انت مختص كذلك في التعليم
0: صحيح
2: وفي التكوين. احنا نحب ننسبوا الان بالنسبه لبلادنا دونك نحكيوا في المطلق معقول تقول في هذا منطقي انه العالم متجه للذكاء الاصطناعي وللتكنولوجيات الدقيقه وللسيبرنيتيقا وغيرها على المستوى العام ولكن احنا ماناش في نفس الفيتاس في العالم ماناش مختلفين في الفيتاس هذا. كيفاش ننسبوا هذا في تونس انا توا واخو الباك كيفاش كي تحكي لي هكا مستقبل المهنة ذي كيفاش باش نفكر
1: هل على 10 سنين
2: باش نعمل مؤسسة
1: على 20 سنة
2: تقول لي 92 مليون وظيفة باش يندثروا في غضون 2030 نقول لك بسرعة الحكاية كانوا غدوة باش نغزر نلقى
0: أنا أقول لك
2: كيفاش باش نسبوها هذه للي يتابعوا فينا.
0: أنا أقول لك حاجة العالم ما يستنيش وذي حاجة تتفرض علينا باش المستمع يفهمنا خلنا نبسطوا الفكرة اليوم معناها الاقتصاد التونسي يرتكز على الاقتصاد متاع الشركات متاعه باه دونك إذا كان الشركات ما تنتش وما تخدمش كل شيء يضمحل فاحنا شركات التوانسه اللي موجوده لهنا لازم تقعد عندها قدره تنافسيه معناها اذا كان البرودوي نتاعي انا يتكلف لي ب 100 وغيري في الخارج يولي نجم يكلفه ب 50 ماعادش نجم نبيع باش نسكر دونك يلزمني نقعد في الكورس هذايا. اليوم اذا باش ينقصوا في الكلفه هما كيعملوا لوتوماتيزاسيون كيستعملوا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثه كيما مش كيما تقعد حاجه تصنع فيها بليد تتكلف لك غاليه كيما تصنعها بماكينه كيف كيف في الاعلاميه ولا في اي مجال اليوم دونك احنا زاده في تونس شركاتنا مجبوره لا خيار عليها انها تستعمل التكنولوجيات الحديثه باش تنقص في الكلفه وتقعد في هالكورس هذا فاحنا ماناش منقطعين عن العالم فدونك يلزم لي جون نتاعنا زاده هما يتعلموا هالتكنولوجيات الحديثه ويعرفوا شنو هو اللي باش يصير في العالم هذا ويحضروا لواحهم من ناحيه المهارات ومن ناحيه القرايه ومن ناحيه الاقبال على هالاختصاصات الجديده هذه باش ينجموا يقعدوا في الكورس. فتقول لي انت احنا اي احنا بعد شويه كيفاش نعملوا؟ انا الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها لك اليوم يلزم اي شاب ولا شابه يسمع فينا اليوم يلزم يعرف شنو هما الاختصاصات هذوما اللي فيهم طلب في سوق الشغل واللي باش يقعدوا موجودين.
1: يا من يلعب ضدي انا شاب يلعب ضدي هالسكور اللي عملوه لي.
0: باه شوف اليوم مثلا
1: باش نمشي في اورينتاسيون اللي نحب عليها انا نقرا روحي سكور حسبه هذايا تك تك تك وماكينه تخدم ما عادش حتى
0: هي هي لا ديسكسيون هذايا طرحت برشا مرات فهم برشا عباد لاموا عليها يقولوا لي انت تقول لا يلزم نغزر المهارات قبل ما نغزر السكور. هو سكور سي اون كونترانت مش معناها هو باش يحكم فيك في كل شيء خاطر المشكله نتاعنا في تونس شنو
2: هو يحكم تو في بلاد
0: يحكم اما شو لا ما نحطوش بريوريتي نيميرو 1 ها شنو معناها مش معناها جو لي مين كومبليتمون. المشكله وقت اللي نرى العباد تحكي كان على سكور يحط يحسب السكور نتاعو شنية الاقوى سكور نجم نخلط له بال معناها شنية الفاك اللي عنده اقوى سكور من نجم نمشي له بالسكور نتاعي انا معناها نختار اقوى حاجه. الحسبة هذه غلطة خدتش تختار أقوى حاجة لأنه هي طو مطلوبة من بعد شوية ما عادش مطلوبة. اللي يلزمك تعرفه قبل ما أنت القراية راهي وسيلة عمرها ما هي كانت في معناها هدف في حد ذاته. معناها أنا اليوم علاش نقرأ مش باش ناخذ ديبلوم نعلقه في الحيط. أنا قاعد نقرأ باش نخدم باش نلقى مهنة تعجبني تتوالم مع طبيعتي مع ميولاتي مع الكفاءات نتاعي وأم ميمطون معناها تخول لي أني نمشي نخدم خدمة تضمن لي حياة كريمة. فالحاجة الأولانية نسأل روحي أنا شنو الخدمة اللي نحب نخدمها وهي اللي باش تكون مطلوبة في سوق الشغل. دونك هذاك علاش أنا برشا شباب نقول لهم حاجة تخي براتيك ناخذ كيلكو رابور نتاع الورد ايكونوميك فورم ناخذ لي رابور نتاع الانترناشونال ليبر أورجنايزيشن اللي هو معناها منظمة عالمية تحكي على سوق الشغل في العالم الكله شنو متطلبات سوق الشغل. نقول له كان هما برشا عليك 500 ورقة ونتصور صعيب باش تقراهم حطهم في جوجل نوت بوك ألام كيما تشات جي بي تي اما كي تصبهم فيه يجيبك كان حسب اللي فما في لي دوكيومون هذوك واسالوا اش فما في الدوكيومون
1: شنو هذا؟ قايد عندك يا مروه
0: جوجل نوت بوك ال ام
1: هذا تصب فيه المعطيات كيما تشات جي بي تي 1000 صاحب صفحه ولا 2000
0: يعطيك صح
1: كيف تسالوا بعد
0: ولا كيما تشات جي بي تي ولا كلود يجبد لك المعلومات من الانترنت من البلايص الكل هذا لا يجبد المعلومات كان من لي دوكيومون اللي تحطهم القولون انت بتجي ما تحكي معاه الكتاب هذاك ولا الدوكيومون شنو اللي مطلوب انا ميولتي كذا نحب كذا شنو تنصحني يعطيني دي شيفر كذا
1: يتوبش يعطيني هو هذا
0: يعطيك
1: لكن سكوري ما يوصل
0: هاني جيتك هاني جيتك جوستمون
1: يعني محصور بنوت وليت انا نوت
0: اي
1: انا نخدم على نوت
0: فما
1: ريت في الثانوي راهي مشكل ولينا نحفظه ونتركه صبك اللي حفظته باش تاخذ
0: حاجه غلطه بالطبيعه
1: غلطه برشا في باش نمشيو في البكالوريا نخدم على سكور ويا رب ان شاء الله ما يحطونيش بعيد
0: وسكور يطلع
1: طلع
0: في برشا بلايص
1: وزد على ذلك اللي تحط قبل انه عملنا جامعات بنينا جامعات اقطاب جامعيه داخل الجمهوريه باش نقولوا اللا مركزيه هكا ولا لا صحيح. والعداله بين الناس الكل فانعكست الايه ما عادش لا مركزية ولا اللي من جيبس يمشي يقرأ في بنزرت واللي من بنزرت يمشي يقرأ في من عرش توزر وفي سوسة وفي صفاقس وفي الدنيا الكل وتقول لي هذه مشكلة سكور لا يا صاحبي الفوترو في حاجة أخرى اللي نخدم فيها على المهارات واللي باش نوصلوا أولادنا يكونوا تقريبا ما فماش هو بيناتهم بيناته والأولاد متاع الناس الأخرى معنا يوليوش خورين الناس الأخرين وعنا مش نبقى والمواطنين أبقى معايا زياد باش مش نخرج في فاصل قصير ونرجع لكوسي على هذا خاصة أنه نعتمد على كتابك اللي تنقدمه بعد قليل سترانسفورمي إريوسير دون زمانت كي شانج العنوان عجبني برشا هذاك علاش نرجع له ونقدمه الكتاب هذا وزيدا نسأله على الطلبة متاعنا خاصة نحن بريود متاع الوريونتاسيون
3: Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play. Jaura
4: FM. Publicité.
5: Oh, Dar Sخونه. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
6: كليماتيزور باير.
7: لا لا يخدم لاباس عليه. أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضوء أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في موجة
1: حل ورد دوزيام بارتي دو الانترفيو مع زياد باشا صاحب كتاب سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند كي شانج هات نكملوا موضوع لورينتاسيون اللي هي مهبله العباد سكور وما سكور وحسب ودرشنيه وكذا ونجم نهار الباك راهو الى راتيه كل شيء وهو متفوق وعنده مهارات فك العمليه هذيك خسرنا حد عنده هالمهارات هذه ما عادش نخمو في المهارات جمله ما عادش موجود
0: هذه هي جوستمون الغلطه كما كنت نحكي دونك اهم حاجه نغزر المهن اللي فيها مستقبل نحاولوا نعرفوهم شنو حاجه اللي تناسب مع ميولاتي بعد نمشي نلوج على لي باركور اللي موجودين في دليل التوجيه الجامعي اللي وصلوا لهالمهن هذه نجم كيف كيف ناخذ لو غيد دو لورينتاسيون نرميه في نوت بوك كلام نقولوا بالله عمل لي اناليز اعطيني ليستا نتاع لي باركور اللي يوصلوا لهال
1: الشوا
0: هذا ولا لها المهنه اللي نحب نخدمها خاطر لي اهم من هذه الكل هما اللي ديبوشي شنو باش نخدم انا في الاخر من بعد جوستمون نشوف تويكا في هاللي باركور هذوما سكوري وين يخلط معناها شنو هي الانترسيكسيون في هذوما الكلهم
1: كيف ما يخلط
0: معناها عمرنا ما نقولوا الانترسيكسيون مع السكور ما يهمش يهم ولكن بعد ما نعمل
1: شو ما يخلطنيش عملت هذا الكل ما خلطنيش نعمل
0: كيما يخلطكش السكور نتاعك تشوف حاجات الترناتيف مثلا العام اللي فات دايوغ جو ريبيت لو ميم كونساي سني برشا من الناس اللي يحبوا انا دومين الانفورماتيك برشا عباد يحبوا يقول لك انا نحب نعمل الانفورماتيك وما خلط على حد شيء في الانفورماتيك قعدت خذيت سبيسياليتي خايبه وما عينيش ونعمل ريو مارس ويدخلوا في كل هستيريا هذيك فما دي سبيسياليتي متروك مثلا قلت لهم اللي يحب يعمل انفورماتيك ومغروم بهالدومين هذي هكا في الاف اس تي عندك ما تابليكي الماء تابليكيه في الاخر بالكل يخول لك من بعد
1: معناها عندك لاباس ما تحبش الماء
0: ما تحبش الماء تعاد
1: على الفورماتيك
0: اي اما يخول لك من بعد دون دوزيام سيكل باش تمشي تعمل داتا ساينس ولا باش تعمل اي لخاطر الاي والداتا ساينس فيها برشا ماتيماتيك دايوغ جو بروفيت دو لوكازيون برشا من الناس تحب تعمل ذكاء اصطناعي اي اي داتا ساينس وينساو اللي هو ماجور بارتي سي دي ماتيماتيك الجبر لينير بروبابيليتي ستاتستيك اناليز نوميريك هذوما كلهم معناها سي دي حاجات دو باس
2: في المنظومة وصلت تقدم في منتي قداش مهمين فيهم التفاعل لانك انسان كان تعمل مع ذكاء الاصطناعي ما يعمليش تفاعل ما يقنعنيش ندخل الماكينة الماكينة تعطي النتيجة وننتهي شفتوا أزمة الذكاء الاصطناعي في العالم مع الفلسفة مع علم الاجتماع وعلم النفس
0: ثم
2: تصادم لهنا بين الإنسان اللي يحدد واللي يحرك واللي يشعر واللي عنده مشاعر واللي يفكر واللي يميز بين أستاذ زياد وأستاذ حاتم وغيرها حتى على مستوى التفاعلات بين ماكينة تعطيها المعطيات تجاوبك بكل أنا نفهم
1: مروة تقول لك زياد تقول لك دوره الإكزيكوشن الذكاء الاصطناعي
0: صحيح هو برشا من الناس توا يقولوا اسكو معناها الذكاء الاصطناعي كاريمو باش يعوض الانسان والا لا انا نقول لك الحق نتاع ربي معناها الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي انا نستعمل برشا الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما حاجات قبل معناها كمهندس تركتها ما عادش نعملها خاطر ما لقاش الوقت توا عاود رجعت لها اخذ الذكاء الاصطناعي سهل علي من الحاجات مثلا يقول لك لو ميتي دايور دو ديفلوبور اللي يديفلوبي ويقول لك ميت ساي الانتيليجنس ارتيفيسيال هي اللي تعمل الديفلوبمون نقولوا مو صحيح على خاطر الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تعمل ديفلوبمون تعمل دو كود ولكن ما تعرفش تعمل لك اركيتكتور كامله صحيحه ما تعرفش تاخذ البوزوان تاع الكليان ولا البوزوان تاع اللي طالب الخدمه ولا طالب المنصه ولا طالب الابليكاسيون تفهمه ولو تخدوي اون اركيتكتور ومن بعد لو تخدوي اون كود هذاك الكل سي الانسان اللي قاري جيني لوجيسيال ولا عامل كمبيوتر ساينس هو اللي نجم يفهم البوزوان تاع الانسان بالكلام على خاطر يعرف يتفاعل مع الانسان يفهم الحاجات
2: كل حاله وحالتها
0: يعطيك صح ويفهم المشكله في الحياه العامه كيفاش بخاطر باش ينجم يتخدوي سا سو فورم دو سوليوشن انفورماتيك اي اون اركيتكتور هذه حاجات تكنيك دونك لازم يكون الانسان قاري الحاجات هذوما ويعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي باش ينجم يوظف ويخرج حاجه تعمل كيف معناها انا غدوه سينو انا نجيب واحد ماهوش قاري نقول له يا سيدي برا تفضل اصنع لي ابليكاسيون عباره على جبت واحد ما يعرفش ماهوش مش قاري مثلا انجينيوري جيني سيفيل ولا بيتون تقول له طلع لي خلاص بون بوتيتر يستعمل ماكينه يطلع لك بعد غدو تاني يطيح
1: باش نختم معك سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند كي تشانج الكتاب نتاعك اللي نعتقد هكا من العنوان هذا الحساب قال السيد داخل نقرا الكتاب مهم جدا هذا كتاب العصر
0: صحيح
1: تاع تو
0: هو هذا معناها الكتاب كتبته سورتو للي جون اللي بارون تاعهم معناها اللي يحبوا يفهموا صغارهم في انه عالم عايشين واي انسان دايوغ يحب يفهم العالم تغيرات العالم هذا اللي احنا عايشين فيه خاطر برشا حاجات قاعده تتبدل في العالم هذا وتراهر
1: بينا لازمنا اونسو ترانسفورم الكلنا ما نتغير
0: لازمنا الكلنا على الاقل نفهموا شنو هو اللي صاير
1: نفهم
0: بيه.
1: معك
0: دونك الكتاب هذا فيه دو بارتي فما اون بارتي تحكي على التغير الداخلي في الإنسان شنو معناها؟ معناها أنا اليوم إذا كان حب نقعد موجود في هالكورس هذية ونجم نعيش ونجم نقدم شنو المفاهيم اللي عشت بها وتربيت بها وتوى تغيرت باش نجم أنا نقعد نقدم كيفاش نجم ننجح في حياتي كيفاش نجم نواكب العصر هذية كيفاش نجم نقدم كيفاش نخدم على ذاتي باش نجم نقدم هذية البارتي الأولانية البارتي الثانية تحكي على التغيرات المناخية الاقتصادية الديموغرافية التكنولوجية سورتو اللي قاعدة صايرة ونحكي عليها بلغة مبسطة جدا وشنو هي تأثيراتها علينا وكيفاش نجموا احنا اون سادابت باش نجموا نوظفوها لأنفسنا باش نجموا ننجحوا دونك معناها نقول انا سيم بوسول الكتاب هذا باش الانسان ينجم يفهم شنو اللي صاير واللي داير به باش ينجم يقدم ويفهم ويعمل خطوة القدام وينجح
2: منجم يتقدم ولا ما يفهم
0: يعطيك صحة برشا حاجات احنا معناش بها علم معناش بها دراية ما نعرفوش الدنيا كيفاش قاعدة مش وين ماشي عليه صاير هذا الكل معناها كي نشوفوا لي كريبتو موني شنو لي زوريجين نتاعها وين باش تهزنا كي نشوفوا علاش اليوم نقولك مثلا لا سيبر سيكوريتي سي ان دومين اللي هو معناها باش يواصل وباش يزيد يكبر معناها بعد ما خرج الكتاب نكتشفوا اللي مثلا في امريكا وقت اللي خرجت كلود الموديل فابل 5 ماش كان سمعتوا به الغوفرنمون امريكان انتردي كاريمون لوتيليزاسيون تاع فابل 5 دي غير الامريكيين من ناحيه الجنسيه حتى لو كانوا يخدموا في كلود.
2: علاش؟
0: على خاطر تلمو قوي الموديل هذا ينجم يطلع لي فاي دو سيكوريتي في اي سيستم حتى نتاع البنتاغون وقت اللي يجربوه. دونك خرج لهم لي فاي بيان طلع دونك قصوا
2: ثغرات في ال...
0: دونك ولا يخوف هذا. دونك فما مشاكل كي من هكا. دونك اليوم كي عندنا مشاكل نتاع امن سبراني يلزمنا اخصائيين قويين زاده في الامن السبراني زاده هما يتعلموا يستعملوا ذكاء الاصطناعي باش نجموا يحميوا الدوله.
2: هل الاخصائيين في الامن السبراني هذا سميناه ولا السبرني السبرني هل باش يوصلوا يتعاركوا مع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي نسمع في المختصين يقولون لا راهو شيء كبير؟
0: شو ال كيما الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا كيما وقت اللي عملوا معناها الانرجي نوكليير كيما تنجم تستعملها في حاجه باهيه باش تعمل دو لينرجي بو برودوير دو لينرجي كيما تنجم تستعملها في حاجه خايبه وتعمل قنبله تدمر بها البشريه. دونك ما نجموش نمنعوا الناس الكل باش يستعملوا التكنولوجيا هذه. معناها اليوم باش تلقى ناس يستعملوا فيها لغايات غير بريئه. معناها يجي يحب يخترق دي سيستم. اليوم اي سيستم تخترقه معناها تنجم تعمل مصيبه. وصار هذا قبلنا نجموا نحكيوا على زيكزامبل اللي صار فيها. وكيما تنجم تستعملوا زاده باش تحمي روحك. دونك كيما العباد الخايبين يحبوا يخترقوا به يلزمنا عباد اخصائيين في الامن السبراني يعرفوا يستعملوا ذكاء الاصطناعي باش يحميوا لي انفراستركتور.
2: نختم معك خليفه. واش يلزمنا نحن كمجتمعات باش نمشوا في المسار هذا في الاتجاه هذا؟ قادرين ام لا؟
0: زاد احنا قادرين. باش نقول لك علاش قادرين. على خاطر التكنولوجيا هذه متاحه للناس الكل. ابسط حاجه العامه الناس معناها انا وانت والناس الكل نجموا كل يوم نقراو تريف هذه. معناها كيما جات اون فاغ نتاع محو اميه بعد جات فاغ نتاع ديجيتال ليتراسي نسميوها اللي اي انسان يلزمو يعرف يستعمل شويه عنده ميل وعنده شويه انترنت يعرف يخلص بالكارت بونكير. معناها فما حاجات بازيك تويك عندنا حاجه نحكيو عليها اسمها AI literacy. معناها أي إنسان يلزمه يعرف يستعمل حتى شوية ذكاء الاصطناعي باش ينجم يتعايش في المجتمع هذايا وينجم يقدم. دونك هذه الخطوة الأولى لعامة الناس.
2: فولغاريزاسيون معناها
0: فولغاريزاسيون. والحاجة الثانية اللي ندعو الناس الكل باش يعملوها دونك أنهم يكون عندهم إن كومبيتونس إبريد من القدام. معناها إذا كانك ستاتيستيسيان مهندس فلاح طبيب يلزمك تتعلم شوية ذكاء اصطناعي. ودايوغ لي بلاتفورم موجودين عندك كلود الشركة متاعهم أنتروبيك. أنتروبيك أكاديمي محلولة غراتويتمون تنجم تقرا فما
2: ديكور. لازم نصلحوا برامج تعليم في الاتجاه هذا. اليوم يوم العلم يعطيك صح المجلس الأعلى للتربية.
0: يلزم أبسوليومون يتبدلوا معناها لي بروجرام تاعنا وطريقة التعليم تاعنا. خاطر شوف باش نعطيكم حاجة ممكن احنا نفيقوش بها. بكري واحنا نقراو كنا نمشيو للجامعة ولا المدرسة كي نفل الكور مشكلة يلزمني ندبر صاحبي يعطيني الكور نتاعو صحيح ولا تويكا. اي انسان يغيب على الكور حتى كان معطاه الصاحب ولا البروف نتاعو مش مشكل يدخل الانترنت يهبط كور يقرا وحده يمشي عادي ليكزام. دونك الدنيا تبدلت. هذا يلزمنا نكونوا هذا ابسط حاجه نحكي عليها. يلزمنا نكونوا باعين واعين بالمعلومه متاحه.
2: احنا عندنا ذكاء انساني اقوى من هذا استاذ
0: اللي هو
2: تمشي اللي يعمل الانترنت مقابل الليسي ولا واحد
4: صور فوتوكوبي.
2: لا لا الاستاذ راهي خليت ولا الاستاذ خلى بولي خلى واحد باش تاع التراج للاولاد خذ تراج منه هو انتهى الامر.
0: اي صحيح اي كله هو شوف تواك المعلومه ملتحه اولاد
2: اي بلون هذا باش يوريك العباد وين وصلت. واحنا مازلنا الاستاذ باش يعطي خدمه ولا الدرس يحطوا في توب نت ولا شو اسمها ماهوش توب نت شو اسمها هذيك انت كلها
4: بيبلينات
2: سامحني يحطها بيبلينات ويمشي للتلميذ يعمل فوتوكوبي ويدفع فلوس بطبيعة الحال يصرف شوية صرف ميسيل شوكا وبش يقرأ بها.
0: هو تطور وما عادش ولا يحطوا على تيمز وفما لي بلاتفورم يحطوا عليهم
2: ربي مسابي يحطوا على بلاتفورم وندخلوا هما اين يوليوا واحنا كلنا اين معناها لي بارون والتلامذة
0: الكل. شوف احنا نقول لك حاجه احنا تويكا بوتيتر مازلنا تو قال الاخر في الوقت الضايع نلعبوا ولكن راه اون اوغا با لو شوا كيما قلت لك. اذا كان ما نتطوروش راهو باش يجي نهار راهو مش معلي ما عادش كومبيتيتيف. البضاعة اللي تبيع فيها ما عادش تصلح غالية برشة تولي.
2: احنا يقولوا عالم سيلز ولا عالم في طريقة للنمو. اذا كان ما نكونوش في النيفو
0: وي
2: توا نجمو نتيحو اكثر
0: مش نتيحو نرجعوا
1: عصر بدائي كريم
0: والله صدقني نجم نرجعوا لعصر بدائي. ما عادش عندك ما تبيع
2: انت
0: اذا كان
2: اللغوية.
0: اذا كان انت عندك مثلا اون برودكسيون مثلا نقولوا احنا زيت الزيتونه ويلزمك شويه تكنولوجيا شويه تراكتور وكذا وكل. اذا كان انت تو ني با كومبيتيتيف ما تعرفش تعمل اوبتيميزاسيون دي كوم تاعك زيت الزيتونه تاعك طيب ولي غالي برشا حد ما عاد يشريه من عندك سي تو دونك نيف جيب دي ريفينو بتشريك راهب وتكنولوجيا وانترنت وكذا.
1: زياد نورتنا لكن اون با ايسيي نشوفوا مع ونشوفوا حسب التزاماتك بطبيعه الحال ونسي دو فولغاليزي سا احنا ساعه دورنا باش نوصل المعلومه للساده المستمعين وما نعملوش حتى دي ميساج معاك انت من خلال كرونيك هبدومادير بي مونسويل مونسويل ما نعرفش مي سي دو تروفي ان ارونجمون نشوفوا كيفاش
2: المعلومه وتوصيلها لاكثر ما يمكن من
1: وتحسيس العباد بالخطوره نتاع الشيء راهو غدا اللي هو كيف نقولوا غدوة مع الشيء اللي قاعد يتقدم
0: مش أقول لك بون نوفيل في هذا الكل الناس اللي باش يحطوا خلينا نقولوا يديهم في العجينة تو معناها يبدأ يتعلم يستعمل هالليزوتية هذوما وياخو يسبق راهو عندهم فرصة كبيرة باش يتعلموا برش حاجات وخلينا نقولوها باللغة العامية باش يربحوا فلوس برش معناها يكون عنده أسبقية معناها الخدمة اللي كانت تخدم قبل في شهر في نهار ينجم يخدمها ويبيعها ويعمل حاجة دو تري بون كاليتي حتى لو كان ما عندوش المهارات الكل معناها راهي فرصة ماهيش باش تعاود بتر 20-30 سنة القدام
2: أمام المؤسسات
0: دونك الناس اللي قاعدة تسمع فينا سورتو لي جون اللي يعملوا في الأورينتاسيون نتاعهم
1: يتمكنوا من هذا بربي وين نقرا اللي الانتيليجنس
0: فما انترنت موجوده معني فما لي سنتر دو فورماسيون
1: جامعه عندنا جامعه قاري عندنا
0: بيان سور موجودين الجامعات فما
1: في الواحد هذاك
2: الكود
1: نتاع ولا شو اسمه هذاك باش تختار شعب
0: وي مالي كود مانيش حافظ مثلا عندنا جامعه مختصه في ذاك الاصطناعي خرج هايد يونيفرسيتي
1: خاصه معناها
0: لا لا لا لا عام نحكيو على عمومي
1: عمومي وين
0: موجوده باب سعدون
1: هذي ما نعرفهاش
0: ما عندها عامين ثلاثة تويك
1: ما نعرفوهاش أنا غلطة مني أنا ما نعرفهاش
0: هذي بريبا انتجري سكورها عالي برشا كيما لينسات ناس تعرف لينسات عالي بالكدي سكور متاحة مختصة في الذكاء الاصطناعي سي لا بروميير يونيفرسيتي بوبليك مختصة في الذكاء الاصطناعي بريبا انتجري ومن بعد يقراو
1: بريبا
0: انتجري دونك عامين بريبا انتجري ومن بعد
1: يمشي يقرا مهندس
0: معناها وي
2: يمشيو لجماعة السيونس ومات
0: اي يمشي ولها ولكن كما قلت لك سكورها عالي بالكدي كما الانسات معناها
1: كما الانسات
0: وفما حتى في البريفي موجودين معناها التكوين
1: مش انا موجوده وسكورها عالي خليها موجوده وحكيت سكور ان شاء الله نوصلوا نهار نعدلوها ولا نصلحوها ونعملوا عداله اجتماعيه راه مش معقوله امبارون مسكين ما عندوش فلوس يقى بين عشيه وضحاها كان عنده زوز صغار ولا طلبه واحده في القروان وواحده في
0: يمكن نقيد زيد نخموا اكثر شويه في التكوين عن بعد
2: قريه عن بعد موجود
0: تكوين عن بعد باش نتيحوا الفرصه للناس الكل وتكون فما اكثر
1: قريبه في السود
0: معناها ساعات تلقى امبارون مسكين ما عندوش فلوس باش يبعث ولده مثلا هو يسكن في القروان باش يبعث ولده لبنزرت ولا حاجه
1: لا ما عندوش
0: يقرا ما ينجمش فهمت يمكن زاد معناها من الحلول ان نحلوا التكوين عن بعد باسكو التكنولوجيا تكلف له ارخص باش يعمل ابونمون انترنت باش يخلي صغيره يقرا عن بعد ويمشي عادي الاكزامانات سور بلاس باش نجموا بتتر نخليو العباد تقرا اكثر ونحيو البارير بتتر نتاع العمر
1: فما بريزونس في لي فاكولتي
0: موجود هذا القانون
2: القرايه عن بعد موجوده في العالم الكل
1: عملي لي دو حط لي البريزونس
0: بتتر سي اون سوليوشن على خاطر في بلادنا من وقت الاستقلال حتى خلينا نقولوا حتى التو القرايه كانت اسانسور سوسيال معناها قبل حتى
1: تو مازال اسانسور سوسيال
0: اصعب ولات برشا معناها إلنا بالي مويا حتى كيما قلت لك معناها باش تبعثوا من ولايه لولايه ولات صعيبه تكلف عليه
1: هذا كل مازلنا باش نحلوا عليه الكتاب يظل عالم هذايا باش نشوفوه مع زياد باشا شكرا ليك زياد فاصل قصير ونختموا الحسن.

تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. مع الشين المرادي سيفكم على كيفكم وتفرهيدت صغيركم علينا. يقولكم المرادي اي نعم فرهيدت صغيركم علينا لانه المرادي تود العائلات باقوى عرض للسيف. الطفل الثاني اقل من 6 سنين او من 12 سنة بلاش جراتوي. اي نعم جراتوي بين اللعب في التوبوغون جو الميني كلوب والتحويس على البحر. اختار البلاصة اللي تحب عليها وفرهد عائلتك وفرهد صغارك في المرادي جربة منزل، المرادي حمامات، المرادي منزه، المرادي بور القنطاوي ولا كلوب القنطاوي، المرادي سقانس وإلا المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات من 23 أوت إلى حدود 3 أكتوبر.

الى حدود 20 اوت انكلو بطبيعه الحال من توا الى حدود 20 اوت. كيفاش نعمل لا ريزرفاسيون؟ اسهل منها ما فماش. كلموا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720 70 105 720، ولا تدخلوا على السيت المرادي w3mrat.elmuradi.com، نعاود w3mrat.elmuradi.com. يلا سيفكم مع نزل المرادي على كيفكم واتفرهيدة صغيركم على المرادي. بي البون بلون هذايا نوصلوا الى ختمه اللقاء، نقولكم نتلقاو غدوه من 6 ل 9. لذلك الحين استحفظوا على رواحكم، راكم راس المال نتاع البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكم راي فيها. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد اليوم أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك ردا على المخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. موضحا الرابحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الهيئة اعتمدت برنامجا رقابيا استباقيا، وأن فرق الرقابة نفذت أكثر من 2245 عملية رقابية رسمية أسفرت عن حجز وأتلاف نحو 66 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة. دوليا، بيانات لتتبع السفن تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن بلاده ستواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها. وجاءت تصريحات شريف تعليقا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إذ أعرب عن تقديره العميق لكلمات ترامب الداعمة بمناسبة توقيع الاتفاقية. مصرع 6 أشخاص في قصف صاروخي أوكراني استهدف قرية في مقاطعة حدودية جنوب غربي روسيا، وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي. ختاما، بيانات حكومية رسمية تكشف أن تفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 2325 شخصا، مما يجعله الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، متجاوزا الحصيلة المسجلة خلال تفشي الوباء بين عامي 2018 و2020 التي كانت تعد الأسوأ سابقا. مؤكدا معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له ارتفاع عدد الإصابات مؤكدة إلى 4945 حالة، من بينها أكثر من 100 إصابة جديدة رصدت خلال الساعات 24 الماضية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا من ولاية قرم عطان بيت حفظ قلبي بالضبط. والله العظيم والله العظيم 19 والمهام في الشارع والله العظيم المهام في الشارع ولا ثم مسؤولين ولا ثم لصونات هاكم كويس زي صونات وهاو متاع الجمعية وجاية ذي لو خرب البلاد والله المية تو هامل في الطريق والجو ساعات يبقى يشعر حتى للسبعة ولا ثمانية فمش معقول رفسيد للدبل وبيخافوا رب الناس عطش ورغينا تكلمنا وكاه إننا سامعك حد وراه وجاه ربي رغم هذا مش مسؤولين.
2: تلامذة اللي بشير جو بعد شهر ترجع تلامذة والطلبة يرجعوا لمراكز الدراسة. كي نحكي على التلامذة نحكوا على التربية والتربية معناها متنوعة فيها اللي يخص

0: الأسرة، فهذا يخص المدرسة، فهذا يخص المجتمع. الأسرة شبه غايبة غياب تام على المسرح، إيش بقى؟ بقى الشارع هو اللي ربي، وإلا معنا وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا المدرسة. وتوا كي نشوفوا الوضع العام، معنا تقول صباح الخير كش عليك، يعني من جملة الحاجة اللي تربي هي المدرسة، المفروض أن تكون عندها مرجعية. احنا في تونس ما عندنا حتى مرجعية لا صفية ولا غيرها، يعني كل حد يربي على زي راسه. وذاك علاش الاختلافات في تونس تلقاها متنوعة أكثر من أي بلد آخر، اللي معنا تخلي التلميذين قشو يفهم ويستوعب الحياة. النصوص معنا في يوم من الأيام شدوا زير، قلب كل شيء، حتى من الصرصار والنملة قلب بلا قلب لها الموجة نحو الصرصار، يطالب بحقوقها الفنية بعد ما كانت النملة معنا مثال الاجتهاد والعمل، ولا تكلات حق الفنان الفرزيت. اللي نقوله معنا هل أنه عنا لجان حقيقة تدرس؟ هل أنه عنا مرجعية؟ ماذا بينا تكون عنا مرجعية ذاتية تونسية على الأقل تربي وتثقف؟ أتمنى على وزارة التربية أنه تنظر للموضوع هذا بجدية، وتخلي الناس الجيل الجديد على الأقل يفكر.
1: بربي للسيد نعم وقتاش ناوي مش رجع لنا في الاربع صور يا ابو كان استرجاع المشاريع اغلقنا شاريع دخلنا في الدل نعرف شنو كون جاني عندهم الاسلام ولا شنو
2: برشنا راح نحكي على وضعية شوفير تاكسي فردي. بربي راه وضعيته هشة على الأخر بالنسبة للشوفير، وضعيته مزرية على الأخر، يزيد يضرب معناتها 20 سنة و 25 سنة وما ياخذش رخص، ما قالش ربي يظهر لي. معناتها باش تبني مجتمع سليم انت وباش تبني مستقبل البلاد كاملة لازم تعاون، لازم تدفع العباد وتعاونهم باش يكونوا مستقبل صغارهم اللي مش يبنيو تونس غدوة، وباش هو يعيش بكرامة في بلاده. معناتها انت تو التاكسي الفردي قال شنو هو بالنقاط، ربي وقتاش باش يخدم؟ معناتها ريت التاكسي مش خدمتها سهلة، راهو 8 ساعة ولا 10 ساعة وعلى كرسي ثقيل تخدم وبدل كامل يخدم وحواس كامل تخدم. معناتها تاكسي راهي متعبة على الاخر، صار تعب معناتها مخطرة على الاخر، معناتها فيها برشا ريسك. انا نحكي معاكم على خاطرني شوفير تاكسي فردي، ما نعرفش معناتها شوفير تاكسي فردي.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

أنا دلوقتي ماشية معاك.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة أكدت أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللامبوكا اللي انطلق يوم السبت 15 أوت ويمتد إلى 31 ديسمبر 2026، وأشارت لإمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 جانفي في حال تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أنه لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمتر، مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. وأشارت إلى ضرورة تبريد المنتوج وتخطيط صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة. أعطيت إشارة انطلاق موسم جني وتجميع عنب التحويل بمدينة غرومبيليا وسط تقديرات بنحو 5000 طن. وفي تصريح لمراسلتنا روض العلاقي، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغرومبيليا شكري بوزيري أن القطاع يواجه صعوبات ناتجة عن تراجع المساحات المزروعة بسبب شيخوخة الكروم وتوالي سنوات الجفاف.
3: غرومبيليا عاصمة العنب، الحقيقة هي عندها فوق معناتها القرن، يعني ملي كان معناتها المعامر في غرومبيليا هي معناتها تسميها العنب، ولكن العنب اللي كان موجود هو عنب تحويل الحقيقة، يعني معناتها كروم مشغول للتحويل، وبعد جاء العنب الطاولة، ولكن العنب الطاولة ما قعدش في غرومبيليا، قعد غرومبيليا تمتاز بالعنب الكروم، عنب التحويل. عندنا 5 محطات يعني تحويل في غرومبيليا، شركة تعاونية، وثم 4 خواص معناتها يحولوا في عنب قرابة يعني 2000 هكتار عندنا في توكن. المساحات نتاع العنب في السنين اللي صارت معناتها تراجعت، يعني ثم شيخوخة الكروم، وهو ثم جفاف هو اللي 6 سنين تشفيت هذاك اللي خلى معناتها العنب اللي كان مش مسك الكل وبراتيكمون دحل. الفلاحة توا قاعدين يعملوا في مجهود باش يعاودوا يرجعوا العنب، لكن العنب ثم اشكال في المشاتل مش موجود، حتى المشاتل جت يعني ما كانتش معناتها سليمة. والخير الفلاحة توا قاعدين عن مطالب ويستنى ان شاء الله نرجع يعني ترجع غرومبيليا عاصمة العنب. يعني ثم 5000 طن موسم وتوا انطلقنا.
2: الأشجار المثمرة في ولاية سليانة تمسح حوالي 8000 هكتار وتساهم في الإنتاج الوطني بحوالي 60,000 طن حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري، اللي بينت أنه الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج حبل ملوك ب 6000 طن خلال الموسم الحالي على مساحة تتجاوز 700 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 90% من الإنتاج الوطنية. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بسليانة أضافت أنه رغم وفرة الإنتاج إلا أنه سجل تراجع مقارنة بالموسم الماضي اللي سجل أكثر من 8000 طن، وأشارت لأنه هذا التراجع ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من حبل ملوك 50 دينار للكيلو في بداية الموسم وتراوح بين 10 و20 دينار للكيلو خلال نهاية الموسم. شركة المدرجة في البورصة سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2026 ارتفاع في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار حسب بيانات نشرتها بورصة تونس. وسجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة تحسن في إيرادات مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وعلى مستوى القطاعات الفرعية سجلت 7 قطاعات فرعية نتائج إيجابية، تصدرها التأمين بنسبة 9.8%، والسلع والخدمات الصناعية بنسبة 7%، والخدمات المالية بنسبة 6.3%، والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3%. وفي المقابل سجل قطاع الكيمياء أكبر تراجع بنسبة 33.3%، يليه قطاع المواد الأساسية بتراجع بنسبة 13.2%. وسجل مؤشر المرجع لبورصة تونس يونانديكس ارتفاع بنسبة 47 30.69% خلال السداس الأول من 2026 مقابل 16.31% خلال نفس الفترة من سنة 2025. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 أوت ارتفع إلى حدود 2196 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 11 أوت في حدود 1930 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أوت فانخفضت إلى حدود 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 12 أوت في حدود 25287 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر اللي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 1% إلى حدود 89.40 دولار للبرميل، وكانت ارتفعت في أحدث تداول ب 72 سنت إلى حدود 89.20 دولار. أسعار الذهب ارتفعت على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الأسيوية اليوم مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية اللي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4388.62 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و930 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و205 مليمات.
1: بيزنس نيوز جوهر اف
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا ونحكي لكم على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على منصة الانستغرام. شنو اللي فما جديد في الانستغرام؟ هو تبديل الهوية البصرية، يعني لشارت جرافيك وإلا بلتو الكتيبة متاع كلمة الانستغرام، هذا نلقاوه جديد بعد ما حدثت الشعار النصي الخاص بها للمرة الأولانية بالنسبة للانستغرام منذ نحو 10 سنوات. الخطوة الهدف منها هو منح العلامة التجارية منظر أكثر عصرية وبساطة، ويجي التغيير هذا باش يعوض التصميم القديم واللي اعتمدته منصة انستغرام من 2016. بالنسبة للشعار الجديد نلقوه يتميز بخط أكثر بساطة ووضوح في محاولة تتماشى مع التطورات اللي جات على تصميم تطبيق انستغرام وهويته خلال السنوات الماضية. أدم موسيري الرئيس التنفيذي للانستغرام يقول اللي كونه المنصة قرر تحديث الشعار بعد مرور أكثر من عقد تقريبا من الزمن على استخدام الهوية القديمة، ويقول لكون التصميم السابق بدأ قديم برشا مقارنة بالتوجه البصري الحديث للمنصة. ورغم اللي التغيير راهو بسيط جدا، أكيد راكم لاحظتوها الكتيبة، نحكي جوست على الكتيبة، مانيش نحكي على الشارت جرافيك كلها، كان على كتيبة كلمة انستغرام. سرعان ما أثار تفاعل واسع على الانترنت، فما برشا ما عجبهمش التصميم الجديد، فما البعض الآخر وبعض التعليقات اللي نلقاها موجودة على الانستغرام يعتبروه تفضيل بصري جديد لدى الجنراسيون زاد، في إشارة إلى الجيل الأصغر من مستخدمي المنصة. خلاصة القول الأوبجيكتيف اللي حبت توصل له الانستغرام وصلت له هي إعادة الحديث عليها، ودائما نلقاها موجودة في الساحة مقارنة بالمنصات الأخرى لكونكورنت امتاحها بتبيعة جوست تبديل صغيرة عملتها في الخط وفي الكتيبة وفي طريقة الكتابة بالنسبة لكلمة الانستغرام، عملت ضجة كبيرة وعملت بيبليسيتي جراتويت للانستغرام. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأخر بالكل. بتبيعة أعطيونا رأيكم، أسكو الشعار الجديد متاع الانستغرام عجبكم وإلا ما عجبكمش؟ في الأمان.

0: تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: عشرة واثناشر دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع، إن شاء الله زينة للناس اللي تخدم على رواحها، إن شاء الله زينة زيدة للناس اليوم مود فاكونس. مرحبا بكم اليوم الاثنين 17 أوت 2026، موعد متجدد ديما من بيدون لو يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. تستنيوا معنا عديد الأخبار في علاقة بإيقاع الحياة اليومية، ولا خلينا نقول إيقاع الفترة هذه عند الأسرة التونسية، باش نحكيو بيان سور في برشا مواضيع تمكم الناس الكل. مرحبا بكم طيلة المشوار هذا، رافقكم ليكيب الكل، سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، منيل تخيل في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموسيقى، موسيقتنا اليوم بالأصوات التونسية من عند صبر الرباعي، بعد شوية روبي ورؤوف ماهر.

0: رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. كالعاده بدايه المتابعات نتاعنا اليوم الصباح تهزنا لاجواء الاسواق، الاسواق الاسبوعيه او اليوميه، وشيرازة الزركي حاضره معنا كالعاده كيف كل نهار اثنين في قفه الصيفيه. توت سويت قفه الصيفيه، قديش اليوم أسعار الخضر الغلال وما تيسر من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو إلا زيدا ولد البحر؟ مرحبا بيه، وديما فما إقبال على ولد البحر في الصيف. شيراز التزركي صباح النور مباشرة من سوق جنان بحمام سوسة، أهلا وسهلا يا شيراز.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي ليك والفريق العمل معك وكل مجتمعين على جوهرة فام.
0: يعيشك يا شيراز، شنو حوالك انت في هالصيفية هذية ساعة ومع اليوم سخونة شيراز هكا ولا
1: برشا؟
0: اي مشكلة سخانة، ارتفاع في درجات الحرارة. اول حاجة اصفنا المشهد في مرشي جنان.

0: علاش هكاك صغار؟
1: أيوة.
0: قال لي راهو قال لي مش منا احنا معناتها، قال لي هو احنا مانيش احنا نصطادوا معناتها الصياد هما يشريوا فيها هكاك اللي يلقاو ياخذوا. وقلت لك فما اقبال على زاد سيدنا اللي يبيعوا التوابل.
1: أيوة.
0: هو معناتها لما سبت ذكر التوابل والله عملت طلع انا على سوان، قلت خلينا نعمل طلع على الزقوق والفواكه الجافه بما أيوة. انه مازال جمعه على المولد النبوي الشريف، ان شاء الله مبروك علينا الناس الكل
1: ان شاء الله يا ربي.
0: السويم لقيتها الزقوق والكيلو ما بين 48 دينار و55 دينار. والفواكه الجافة هي الحقيقة عندها مدة من اللي طلعت السويم، معناتها كيما هي كيما الزوزة مثلا بقشورها ب 20 دينار الكيلو، المقشرة ب 34 دينار، البوفريوة 50 دينار الكيلو، بقشورها المقشرة ب 65 دينار، الفستق البلدي ب 10 دينارات، الفستق الآخر ما بين 8 و 9 دينارات، اللوز ما بين 35 دينار الكيلو حتى 70 دينار انت والجودة، والبندق بتبيع عادة سوم وطلع ذيك طلعة واحدة معناتها ما بين توا ما بين 170 دينار و 180 دينار الكيلو.
1: بون البندق هذيك نغزروا له احنا اليوكس اكثر من لازم معناها، ما امل اللوز معناها اللي هو نغمل ما 70 دينار اللوز معناها
0: ما وسمى العشيق عادة ذيك من قبل كان ب 60 دينار هو
1: وبرا اسمه عشاق ولا عشاق. غالية الحقيقة، غالية الفواكه الجافة. دونك ما نعرفش من الجمعة الجاية كيفاش باش تكون الأوضاع، حنا في متابعة. وانتوكا يعطيك الصحة أنت يا شيراز على المتابعة هذه، يعطيك الصحة اللي خممت اللي أنت باش تشوف أسعار زقوق ديجا من توا. أعطينا للأساسيات أي ميساج، خلينا في الأساسيات الفلفل والطماطم.
0: نبداو بالخضرة. القارص ب 6 دينارات الكيلو، الفلفل الشعباني 3 دينارات الكيلو، الفلفل الحلو ب 4800 الكيلو، وثم الفلفل المصري ثانيك اللي يبدا مدور هكا وخشين شويه اللي بالالوان ب 5 دينارات الكيلو، البطاطا ب 2500 الكيلو، القرع الاحمر ب 1200 الكيلو، اسفناليا ب 2500 الكيلو، ولد القمره ب 3300 الكيلو، البصل ما بين 1100 و 2480 الكيلو، الطماطم العادية ب 1500 الكيلو، والطماطم سوغيز ب 2500 الكيلو، الباذنجان ب 2500 الكيلو، القرع الأخضر ب 2500 الكيلو، السلق والمعدنوس والكلافز ب 500 الرابطة، الحمص المنسخ واللوبيا والفول بدينار ال 100 جرام، والخس ب 4500 الكيلو، والليتو ب 6000 الكيلو، غلي برشا الحقيقة.
1: برشا إيه، دونك
0: أنا حتى باش نشري هكا تيت سلايطة خضراء بطلت.
1: فوالا مش لازم سلطة ليتو معناها تنجم تعوض الليتو بسلطة تونسية نتاعنا.
0: صحيح صحيح. بالنسبة للغلة الخوخ ب 6 دينارات، البوتا بقايا ب 7200 الكيلو، التفاح ما بين 4900 و 7200 الكيلو، العنب ب 8400 الكيلو، البطيخ ثم لافاميا هما يقولوا نوع رفيع ب 2900 الكيلو، والبطيخ الاخر ب 980 فرنك الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 7100 الكيلو، سكالوب الدجاج ب 19500 الكيلو، فخاد الدجاج ب 12900 الكيلو، الجوانح ب 7500 الكيلو، القانصة ب 3900 الكيلو، والكركاس بدينار الكيلو. بالنسبة للداند، الكويس الفخاد الداند ب 9900، الكبدة تاع الداند ب 15200، والعظم الحارة ب 12900. نمشيو للحوم الحمراء، العلوش 53 دينار الكيلو، الماعز 53 دينار الكيلو، الهبرة البقري ب 55 دينار الكيلو، الكتلات والرقبة ب 55 دينار الكيلو، مخلط البقري ب 35 دينار الكيلو، المرقيز ب 35 دينار الكيلو، الكبدة والقلب ب 65 دينار، وأخيرا الكرش ب 8 دينارات الكيلو. بالنسبة للأسماك، الحويطة كما تقول هبة تحية لها، القاروس ب 28 دينار الكيلو، اللمبوكة ما بين 18 و 20 دينار الكيلو، التن ب 20 دينار الكيلو، الشفغيت ما بين 21 دينار و 28 دينار الكيلو، القرنيت ب 30 دينار الكيلو، السردينة بين 3 دينارات و 5 دينارات، الكلاماغ ب 24 دينار الكيلو، التريليا الجويدة ب 12 دينار، الوراتة بين 20 و 22 دينار، الغزال بوسنة ب 20 دينار، السكومبري ب 12 دينار، المجل بعشرين دينار الكيلو، المنكوس باربع وعشرين دينار الكيلو، المخلط البحري مخلط فيه وراتا وسول ومنكوس بعشرين دينار، وفما مخلط نوع آخر فيه حوت جويد ثمانية دينارات، الغراب بعشرين دينار الكيلو،

0: كلب البحر ب 13 دينار الكيلو وجناح كلب البحر ب 14 دينار الكيلو.
1: بي بي دونك غالية في المجمل، عندك الحق في الأول كي قلت غالية شوية هكا ولي؟
0: صحيح غالية.
1: غالية
0: ديجا ما فماش إقبال هو على اللحوم والأسماك، ما فماش إقبال كبير.
1: خلينا في الخضرة مثال شو إذا قدرنا شوية غلة أعلى شلي. مشكورة جدا شيراز التزاركي، يعطيك صحة.
0: عايشك ونهاركم بيان.
1: المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من سوق جنان في حمام سوسة، متابعتنا وأخبارنا متواصلة، خليكم معنا نرجع لكم بعد البوز هذه توت سويت مع الموسيقى ديما في بيدون لو على جوهرة فيلم.

0: نسمعوا يدعونوا بنت الصيفية
1: بيدون لو على جوهرة فيما معكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ولقاية هذية لغة الأرقام، نحكي أرقام إيجابية تعكس تطور هام جدا في المجال هذية، وخصوصا التوينسا اللي وليوا معناها مهتمين بالمجال إنهم يدفعوا كما نقولوا بالتليفون وإلا بالكارت بونكير. الأرقام اللي كشفها البنك المركزي اليوم تأكد أن فما نمو كبير برشا، والتوينسا ولي تتخلص أكثر بالتليفون وبالكارت. عنا أكثر من 6 ملايين بطاقة بنكية اليوم في تونس. عدد الموزعات الآلية ارتفع بيان سور، التجارة الإلكترونية اللي سجلت نمو ب 19.7%، وعندنا 512 مليون معاملة عبر الهاتف الجوال. هذية يأكد أنه التونسي قاعد يتبع في النسق نتاع الحياة الرقمية بصفة عامة، ورقمنة عديد الخدمات والإلكترونيات اللي ولات تقريبا عادية في حياتنا. هذيك علاش الفترة هذية نشوفوا زادة حتى الباك نتاع الفيسبوك يتباع على الباك نتاع جوجل بلوتو يتباع على الفيسبوك. هذيك علاش حبيت نربط الاكتواليتي ببعضها ونقول لكم ردوا بالكم مستمعينا. صحيح اليوم ضيفنا على جوهرة فيم محمد الرابحي رئيس هيئة السلامة الصحية، أكد أنه الزقوكو اللي يتباع في المسالك القانونية هو سليم 100%، وتنجموا تقرأوا أكثر تفاصيل على الخبر هذايا ألايون على موقعنا www.jawherafm.net. أما في نفس الوقت ردوا بالكم زيدا من التجارة اللي تنجم تكون مضروبة، نعم مضروبة خصوصا في الفترات هذايا، وتعرفوا أنه إقبال التونسي باش يكون وتركيز التونسي باش يكون أكثر الجمعة هذايا على زقوكو وباك زقوكو ما تابعوا. هذاك علاش كيفاش تشريوا ردوا بالكم منين تشريوا، أعرفوا منين تشريوا على خاطر سلامتكم وصحتكم هي الأساس بيان سور، مش الفايدة في السوم رخيص وإلا في باك تشريه كما نقولوا فيه كل شيء على بعضه وبسوم مميزة جدا. دونك ردوا بالكم، هي صحيح أرقام اللي كشفها البنك المركزي اليوم هي أرقام جيدة وأرقام تحكي على نمو حتى التجارة الإلكترونية بنسب هامة اللي هي 19.7%، لكن هذايا ما يعنيش لنتوما تشريوا حاجات تنجم تأثر على صحتكم في مسالك غير قانونية وإلا غير مراقبة. دونك ماذا بيكم تثبتوا من الجودة أهم شيء، هذيك علاش ترجعوا للتصريح الموجود ألايون على موقعنا www.jawherafm.net. وإحنا زيدا بعد شوية حديثنا باش يكون على المعاملات الإلكترونية، باش نحكي وزيدا على قروض الاستهلاك مع ضيوفنا اللي باش يلتحقوا بينا في استوديو بعد لحظات في بي دون لو. أما لقيت هذي باش نخليكم مع قسم الأخبار في موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم، وإحنا نرجع لكم كالعادة في ساعتنا الثانية.

بدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاك

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. تونس والعاصمة تحتضن الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أي وقاية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها أحد أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال، فضلا عن تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. ولايات وشمال الغرب تسجل خلال السنة الحالية تفاوتا في عدد حوادث المرور، حيث احتلت ولاية جندوب المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62%، فولاية سليانة بنسبة 22.63%، ثم ولاية الكاف بنسبة 18.14%، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمية. هذا وبين الحكيمي أن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 31.72%، تليها ولاية الكاف بنسبة 27.59%، فيما تحتل ولاية جندوب المرتبة الثالثة بنسبة 22.76%، فولاية سليانة بنسبة 17.93%. دوليا، مصدر عسكري يمني يفيد اليوم بأن جماعة الحوثي أطلقت 5 صواريخ بالستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. وبحسب المعلومات المتوفرة فقد استهدفت جماعة الحوثي ب5 صواريخ سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر تتبع لأحد التجار كانت ضبطتها البحرية اليمنية بعد أن كانت تستخدم في تهريب معدات للحوثيين مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. ختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض وجود قوات اليونيفيل مشددا على أن بلاده تطالب ببقائها.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: نهار 3 8 9 Don't take مع وليد بسباس.
0: بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تحب ما أحسنه؟ تعدل مخير، استعمل لبلي ما يريده، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
2: تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة FM.

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
1: بفروق يضربوني في البلار بالحشر أو المقص أو ذو قص تعمل حربة تحملها.
0: تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت.

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: شو 19 دقيقة في بي دون لو على جوهرة اف ام. رجعنا لكم بالمتابعات توت سويت اللي تهزنا إلى مجال التجميل وشخير ميناء الجمال بالطبيعة، لكن يلزمنا نردوا بالنا على خاطر مراكز التجميل يلزمها تكون داخل إطار رقابي معترف به، وما يلزمناش نمشيوا لمراكز تجميل خارج الرقابة. وبين البارح واليوم فقنا على خبر في علاقة بمراكز تجميل غير مراقبة، بوتوكس مضروب، فيلر، وطبيبة روسية أبارامون متورطة في المسألة هذه. شنو اللي صار في مركز تجميل بأريانا؟ كل التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيفنا توت سويت، رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة الدكتور رمزي بنور، اللي باش يوضح على جوهرة اف ام. صباح النور دكتور، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك حتى انت دكتور على قبول دعوتنا، واحنا ديما نشجع على الاقبال على التجميل لما كيف يكون الاطار الطبي والقانوني كوريكت 100%. لكن بين البارح واليوم الخبر كان في علاقه ببوتوكس مضروب، شنو هي الحكايه بالضبط دكتور؟
2: هو انا ما نجمش شبابو كونفيرمي اللي هو كان بوتوكس مضروب، وانما الشيء اللي هو صحيح 100% هو انه فما طبيبه جي من روسيا تشتغل بين روسيا والمغرب وتونس، جات قبل عندها تو تقريب سنة وهي تنشط في تونس، بين تونس وسوسة وصفاقس. عنا من جملة المشاغل متاعنا وليميسيون متاعنا هو انه لا فيجيلانس، يعني احنا هنا كريي كتماس. تماس هي الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة، ناشطة توا عندها 10 سنوات، ومن نضج الخدمة متاعها صحيح تأثر الأطباء وتعاون وتخدم تشتغل مع الفاكولتي دو ميديسين ومنستيغ ومع وزارة الصحة لتكوين أطباء التجميل، ولكن زادة من ليميسيون متاعها هو انه فما اون فيجيلانس، فما كوميتي دو فيجيلانس كي ايتي كريي ريسامون اللي هو على راسها سي انور، دكتور انور جبير اللي هو مومبر دو لا تماس. دونك ولينا فيجيلون، ولينا نتبعوا ونطلبوا من الاطباء اللي يشوفوا اي معناتها تجاوزات. ما تعرف توا اغلب لي سونتر استيتيك ينشطوا برشا على لي ريزو سوسيو، المواقع الاجتماعيه، دونك تلقاهم على الانستغرام، فيسبوك، تيك توك. دونك احنا ولينا نتبعوا معناتها المعلومات هذيا ونجمعوا المعلومات، وقت اللي يبدا عندنا حاجه كونفيرمي خذينا رونديفو مع الطبيبه هذه في سنتر ديستيتيك. هو طلع عن سنتر دو كوافير ماهوش معناتها سنتر ميديكال نتاع تجميل. وبطبيعه الحال احنا قمنا بالواجب قبل واشعرنا معناتها وزاره الصحه. مشكور جدا سيد المدير العام لتفقديه الصحه بوزاره الصحه، يعني قام بالواجب وصار يعني تنقل على عين المكان نهار الخميس 16 جويليا للسنتر دو كوافير هذا. وصارت اون كوميسيون مده 3 ساعات يستجوبوا في الطبيبه هذه اللي لقاو لا عندها اوتوريزاسيون دو ترافايي.
1: جوستومون دكتور نحب نوصل له معاك. دونك انت بديت لنا الحلقه كما نقولوا من المداخله بديتها من الاطار القانوني والنظري تقريبا، باهي اللي احنا باش نثبتوا من الاطار القانوني والمهني نتاع الجهه اللي تقدم خدمات التجميل الطبي، هكا نجم نقولوا مركز يقدم خدمات تجميل طبي، صحيحه التعبير والتوصيف هذايا
2: ولا لا؟ لا با دي تو، با دي تو. هو السنتر، هو السنتر نتاع كوافير، نتاع
1: حلاقه،
2: مركز حلاقه،
1: مركز حلاقه به،
2: هو اسمه مركز حلاقه وتجميل.
1: اي انت بديت لنا الحكايه انه طبيبه روسيه نشاطها بين المغرب وتونس، دونك موجوده تقريبا تتنقل على 3 ولايات كبرى اللي هي تونس، صفاقس وسوسه. يعني كيفاش بديت في ممارسه النشاط هذايا؟ يعني وكيف تقول لي اكتشفنا اللي هو غير مرخص ليه؟ معناه
2: يعني انت تعرف ما السلطرة وما تنجمش تتبع الناس الكل، وشي هذا ولا توا موجود منه برشا راهو كسوسوا معناتها هما راهو طب يبداو طب اترونجي يخدموا سانز اوتوريزاسيون، سي با ان كا تري فريكون. احنا من الاول ما عرفناهاش طبيبه او غير طبيبه راهو. لي كا توا لي بلو فريكون اللي موجودين باكثر في تونس هما يبداو دي استيتيسيان والا دي بافوز والا دي كينيزي ثيرابوت والا ديزانفيرميير يمشيو يعملوا اون فورماسيون بنهار فورماسيون بنهارين بساعات ومن بعد يبداو يعملوا في التجميل يعني التجميل الطبي يعملوا لازر يعملوا يزرقوا في البوتوكس بطبيعه الحال ما ينجموش هما يشريوا لي برودوي هذم كي يبداو مش طبع هو اغلب الموضوع سي سورتو لي نون ميدسان اللي احنا تو نعانيو فيه في تونس اللي دي نون ميدسان لا قراو اناتومي لا عندهم ديبلوم لا معناتها يعملوا جوست فورماسيون
1: وغاديكا اشكال كبير برشا هذاك علاش احنا دكتور دي ما نقولوا يلزمنا نتعاملوا مع الجهات الرسميه يلزمنا نتعاملوا مع كيما نقولوا المسالك والناس اللي تخضع للرقابه اللازمه من وزاره الصحه دونك الطبيب الروسي هذايا في قاعه حلاقه ولا في مركز حلاقه كانت تتزرق في البوتوكس والفيلر
2: ايه جستومون تو انت قلت تزرق في البوتوكس والفيلر مين جابته البرودوي هذا جايبته من معناتها في دون فاليز في الحقيبه نتاعها معناتها ما تنجمش هي تتحصل يعطيك الصحه دونك ما تنجمش تحصل هي على بوتوكس راه البوتوكس خاطع في تونس القانون وما نجمو ناخذوه الا عن طريق اون اوردونونس ميديكال لي برودوي الاخرين سي لي لابوغاتوار كي لو ديستريبيو فما دي ديستريبيوتور اوفيسيال في تونس اللي عن طريقهم هما احنا نتحصلوا على لي برودوي دونك السيده هذه جايبه برودوي معاها داخله به في المطار ومتعدي به باش هي تزرقوا ما هوش خاضع للاوتوريزاسيون ليغال ما هوش ماخو معناتها فما مع احنا شفنا كالكو برودوي ماهوش موجودين اصلا ما فماش ديستريبيسيون توزيع ما فماش مسالك توزيع في اللي برودوي اللي جابتهم هي معاها معناتها دونك هذايا يجعل العباد في خطر على صحتهم وننصح الناس انهم معناتها يثبتوا يمشيوا كان الاطباء خاطر الاطباء راهو فما جمعيه فما زاد عماده عماده الاطباء توا على راسها رئيستها الدكتوره ريم غشام اللي قايمين معناتها خدمه كبيره برشا ينجموا يتحصلوا على المعلومات الكل اللي يشوفوا اسكو الطبيب هذا متحصل على كومبيتونس ولا لا راهو في تونس عندك تونس توا وفي بلجيكا هما براتيكمون البلدان السباقين في طب التجميل راهو في تونس ماهوش تكون انت اي سبيسياليتي ولا طب عام تقوم تزرق لا هو اقتدار تتحصل عليه بعد عامين قرايه في فاكولتي نتاع المستير ولا فاكولتي نتاع سوسه ولا تمشي تقرا في الخارج ومن بعد تجي تطلب ليكيفالونس نتاعك طب التجميل ما يتعمل في تونس الا كي تتحصل على ديبلوم

تعطيهم كما نقولوا وجهك والا تعطيهم راسك ولا شعرك باش باش باش يمارسوا عليها المهنه. مشكور جدا دكتور رمزي بنور، يعطيك الصحه على كل المعطيات هذيا اللي قدمت لنا. ونعاودوا ناكدوا دكتور، واحنا زيد نضموا صوتنا لصوتكم، انه فما برشا مخاطر على صحه المواطنين، يلزمنا نعرفوا لشكون نمشي ويلزمنا نثبتوا من الاطار القانوني والمهني للجهه هذيك اللي تقدم في خدمات التجميل الطبي، ويلزمنا ما نتعاملوش مع مراكز غير مرخصه. شكرا ليك رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة دكتور رمزي بنور، شكرا لك على كل المعطيات هذية. دونك فهمنا شنية الحكاية، بوتوكس وفيلر في مركز حلاقة وطبيبة روسية متورطة في الحكاية، هكا فهمنا أصل الحكاية وتفاصيلها اللي جينا من أحدى المراكز الناشطة في ولاية أريانا. متابعاتنا مازالت متواصلة في بيدون لو، بعد شوية باش نهزوكم لمجال آخر ومتابعات زادة تهم الحياة اليومية للمواطن التونسي، وخصوصا مجابهة المصاري في الفترة الجاية كيفاش باش تكون وشنو السبيل اللي يلقاه المواطن. أكثر تفاصيل مع ضيفنا في بيدون لو.

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في بي دون لو على جوهرة اف ام. الرونديفو مازال متواصل, وقبل ما نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا النشره الرئيسيه للاخبار على موجتنا اللي فيها اخر المستجدات في تونس والعالم. خلينا نمشيو بكم للمتابعات الامنيه اللي بتشزنا لولايه المهديه وتحديدا السويسي. تعرفوا مستمعينا انه صار حادث قاتل في المنطقه هذه, وكانت فما مجموعه من الاحتجاجات. كيفاش الاوضاع وشنية اخر الاخبار, خصوصا انه فما تطورات باش ناخذوها من المصدر بطبيعه. ويلتحق بنا في المباشر سي وليد شتنبري اللي هو الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بالمهديه, اللي نقول له صباح النور. اهلا وسهلا سي وليد.
2: مرحبا, صباح الخير.
1: مرحبا بك سيدي. دونك بعد الاحتجاجات اللي تم تسجيلها مؤخرا في السويسي, شنو هي اخر الاخبار اللي نجموا نمدوا بها مستمعينا في المباشر؟
2: خلينا ساعه قبل ما نبدا ونترحموا على ارواح زوج الشبان اللي توفوا في حادث المرور هذا,
1: اللي هو كان حادث قاتل سي وليد.
2: نعم. نعم, هو الوقائع انطلقت بحادث مرور بين سيارة ودراجة نارية. يبدو أنه توفى الزوز اللي على الدراجة النارية على عين المكان, وجرح المرافق متاع السيارة, سائق السيارة. بالطبيعة تم إعلان النيابة العمومية, وتعرف انت في الوضعيات كي مكن نعطيه الأولوية للصحة. تبين أنه السائق والمرافق متاعه تعرضوا الجروح وتم نقلهم للمستشفى الجهوي قصد تلقي العلاج.
1: اي المستشفى
2: بالطبيعة احنا كان نيابة عمومية.
1: المستشفى الجهوي طاهر صفر بالمهدية,
2: المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
1: اي
2: باهي, بالطبيعة نحن نتعهدوا بالمواضيع بعد ما يكون هما قاموا بالعلاج اللازم. لكن يبدو أن السائق السيارة معناتها غادر المستشفى قبل ما النيابة العمومية تاخذ في قرار, وتوجه لأحد المساحات الخاصة.
1: اي
2: وبمجرد إعلامنا بالوضعية هذه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة, وحاليا تم الاحتفاظ به, وهو حاليا بحالة احتفاظ من أجل
1: تم الاحتفاظ به
2: العثور عليه بأحد المساحات الخاصة وتم الاحتفاظ به.
1: هل صحيح أنه المساحة في صفاقس؟
2: نحن ما كتعرف ديما ماذا بينا ما نعطيوش الأماكن وإلى الأسامي. هي مساحة من المساحات الخاصة في الأخر, صفاقس ولا غيره ما هيش باش تفرق برشا.
1: غادر المستشفى متاع طاهر صفر وتم العثور عليه في مساحة خاصة. في الحالة هذه شنو هي التهمة اللي تنجم تتوجه؟
2: احنا توا عن القتل على وجه الخطأ الناجم عن حادث مرور, وأيضا عن الجرح على وجه الخطأ الناجم عن حادث مرور, بما أنه يبدو أن المرافق السائق بيده تعرض للإصابات معناتها في أثناء الحادث. سائق السيارة
1: مرافق السائق حالته صحية مستقرة؟
2: أي مبدئيا
1: والحمد لله. الحقيقة مشكور جدا سي وليد على التعاون, يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك في متابعة للوضع الأمني. تعرفوا أنه الحادث المرور هذايا كان قاتل كما أشار سي وليد, وللأسف الشديد زوز أرواح بشرية نتيجة الحادث هذايا. كان فما مجموعة من الاحتجاجات كما تشوفوا على الفيديو الموثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك, وكما يأكد لنا سي وليد شتنبري الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية أنه تم الاحتفاظ بالشخص اللي يقود في السيارة هذية على خاطر وغادر المستشفى وقت اللي تم إيوائه في المستشفى هذية للعلاج. دونك كالعادة كيف ما عودناكم ديما, أخبارنا من المصدر, أخبارنا حينية. بعد شوية نمشي بكم لمواضيع أخرى أكيد باش تعرفوا عليها بشوية في ساعتنا الثالثة. مرحبا بكم الناس الكل في دونلو على جوهرة فام بتاريخ اليوم, مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. مرحبا بالناس الكل.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، زجوجو يفوق 50 دينارا، والمستهلك يشتكي ارتفاع الاسعار. وكوشنر يجتمع اليوم بنتنياهو بعد محادثاته مع حماس. وفي تفاصيل أخبارنا، تزامنا مع استعدادات العائلات التونسية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدأت حركية تجارية في الأسواق والمحلات، خاصة فيما يتعلق بشراء مستلزمات عصيدة زجوجو، الطبق الرئيسي في هذه المناسبة والذي فاقت أسعاره 50 دينارا. وفي جولة قامت بها شيراز التزركي، تحدثت إلى عدد من التجار والمواطنين في سوسة الذين أكد البعض منهم تسجيل استقرار في أسعار هذا المنتوج، فيما رأى البعض الآخر زيادة في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بالنسبة للفواكه الجافة.
2: عملاول 50 سنة بين 65-68 دينار سم الزقوق، معناها مش كيف كيف، مش كيما عملاول كيما السنة، ومزلنا ونزلنا نشوفه معناها في الأسواق، معناها ما اللوز كيف كيف، اللوز من 40 دينار التونسي حتى الأمريكا يخدم حتى 52 دينار، اللوز العشاق الباهي
3: بين عمناول وسنافة مش فرق في زقوق، تقريبا متقارب في السوق، تو برومو يمشي بالخمسين بالخمسة وخمسين الكيلو الكعبرة ولا حكي فرابور على السطولة كيف كيف، مش على المرحي نقزو مش فرق بعيد كيما عملوا حكاية ديفرنس تحت 2000-5000 على عمناول. سنافة عنا ب28 وعنا ب30، الكعب عمناول مثلا ب55 وصل ل60، تو في الخمسين يلعب يمشي يعني بالخمسين 50-48-50 يعني أقل من عمناول. مازلنا ما تحركتش، مازلت ما فماش قبل كبير، ديما نحكوا على قبل ديما جمع الاخر الايام اللي خمزات لو. بالنسبه للفاكهه نفس الاسواق ما زادتش برشا، عاديه بالمتناول، نجم كل اي مواطن نجم ياخذها، مش شكل عاليه مش شكل غاليه ومش رخيصه.
4: عملنا الزقوق وصل لك عب 55، السنه بعناه ب 50، السطوله في 30 وفي 28، معناتها برست فرد اسوان. اما الفاكهه زادت شويه، ما نكذبوش على ارواح، معناتها اللوز وكل البيستاش والكل كي زادوا شويه. اما ايش نقول لك، المواطن التونسي ياكل، المره الاولى يقول ما نشريش ويجي في الاخر راهو يشري ويعملوا لنا غسره ويشريوا ويولي حتى 30، يقول لك جيبوا لي حتى ب 35.
5: الفاكهه السنه معناتها بارابور بالبريود اللي فاتت معناتها تسمى توا سومها معقول، معناتها ريتها الاربع شهور هذا تسمى سومها بارابور البريود اللي فاتت تسمى توا طايحه سومها به. زقوقو كيما عمناول معناتها الكعب نفس السوم تاع عمناول نفس السوم تاع السنه برس كيف كيف، 50 دينار قاعد يخدم بين ال 45 50 دينار، فهمت معناتها السوم يتسمى معقول.
6: سنة غالي الخمسين، ما نظنش يعيد حتى واحد الحق لحمة ربي، متاع الناس لبس عليه سنة، يمكن عبال كل أغلبية يمكن عصيدة بيضة، خاطر تسوى متاع العام متاع الفاكية متاع السطل كان بخمستاش ولا ب33 وب29
7: هكا هو السوم. كما يعني كل عام نعمل العصيدة بصراحة، أولادي وراجلي وكل يحبوه، ما نقعدش ما نعملش حتى عام. كما عملنا وكما سنا كما معتا الفاسي والفاكهة ولا زقوق ونفس السوم معناتها. عملنا وزيد أخذت ب30 معناتها سطل، يعني ما نقوش معناتها الكعب غال عليا شوية بصراحة، يوصل حتى ب50 وقتها، وبصراحة معناتها سطل باهي معناتها، مش تجي بنينة وتجي كحلة وتجي مزيانة.
1: خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا، أطلق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ اليوم للوزارة. دوليا، من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة بالدفع بخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. من جهتها دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بتنفيذ خريطة الطريق بشأن قطاع غزة في ظل رفض تل أبيب المضي في تنفيذها. وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بستين يوماً في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي التي تنتهي مهلتها اليوم، مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصاً حصراً لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي، ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل أو الإنذارات. هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طهران أن واشنطن نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها وانتهكت التزاماتها، مما حال دون بدء أي محادثات جديدة، معتبرا أن صمود إيران أفشل حسابات الأعداء كافة، ومتهما بعض الأطراف بالقيام بأعمال مخربة أدت إلى إطالة عملية المفاوضات. من جهته شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال، ويأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. ختاماً، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يعلن اليوم تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف أيضاً مقر رئيس وكالة الأمن في الإقليم.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: تسمعوا بيلولو مع سامي الهند على جوهرة اف ام.

رجعنا لكم على جوهرة فام نصف نهار و25 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة باش نحكيو 100% أكتواليتي في علاقة تاريخ اليوم 17 أود 2026 هاكا نقولوا بالرسمي توا مازال الشهر بالضبط على العودة المدرسية واليوم ينطلق توزيع الكراس المدرسي المدعم اللي حافظ على أسعاره مقارنة بالسنة الماضية اللي تعديت دونك استقرار في أسعار الكراس المدرسي المدعم نفس التسعيرة تقريبا منذ سنوات هذا اللي أكدوه لنا مصادرنا دونك الكراسة 24 ورقة ب 430 مليم الكراسة 48 ورقة ب 950 مليم والكراسة ب 72 ورقة ب 1400 مليم دونك الكميات الجديدة ينطلق توزيعها اليوم الاثنين 17 أوت 2026 حسب الغرفة الوطنية لمصنعي الكراس المدرسي لكن لو كان نحكيه شوية بالكميات نفهموا اللي احنا عنا ديجا بين 6 و 7 ملايين كراس فاضلين من العودة المدرسية متاع مناول باش يتم إعادة توزيعها في السوق وسنة تم إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدعم دونك تقريبا هي نفس الكميات زادة اللي تم إنتاجها خلال السنوات الماضية والمخزون اللي عنا إلى حد الآن إن شاء الله يغطي العودة المدرسية بكل أريحية احنا باش نرجعوا للموضوع هذا إن شاء الله في متابعاتنا في بيدون لو في قادم الأيام خصوصا كيف تكون عنا مصادر تقدم لنا تصريحات في المباشر على جوهرة فام باش نفهموا الكميات هذه كيفاش باش يتم توزيعها على الصعيد الجهوي الوطني بصفة عامة على خاطر تأمين العودة يصير في مختلف مناطق الجمهورية التونسية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب دونك وين ممكن البشرة اللي تفرح الأولياء أنه استقرار في أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس دون تغيير وتعرفوا قليل برشا راه نلقاو حاجة من عام لعام سوها ما يزيدش لكن الحمد لله الكراس المدرسي حافظ على التسعيرة نتاعو نرجعوا للموضوع هذايا بأكثر متابعات وأخبار تلقاوها معنا ديما في بيدون لو على جوهرة فام خليكم معنا

0: اسمه ديلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: في بي دون لو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا لقيت هدايا باش نقربوا من خلالها اكثر فاكثر من المواطن التونسي اللي عنده حمله كبيره ورزمه كبيره من المصاريف باش يواجهها الفتره القادمه. وهذيك علاش كثره التساؤلات الحقيقه في اكثر من مناسبه على القروض، على الشرف القروض هذه اللي نجم ياخذها المواطن كيف يتواصل مباشره مع البنك نتاعو. دونك القيمه نتاعها من 5 ملايين ل 10 ملايين، صحيح غلط كيفاش لازم يتقدم بالمطلب. احنا كل المعلومات وكل التفاصيل باش ناخذوها من نضيفنا توت سويت في استوديو اللي باش يحكي لنا على جديد القروض على شرف خصوصا من البنوك كيفاش نجموا نتحصلوا عليها. يلتحق بنا في المباشر السي رضا بوزغندا، المكون في مجال التصرف المؤسسات. مرحبا بك رضا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام سناء،
1: شنو احوالك يا خويا؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله،
1: نورتنا اليوم على جوهرة اف ام.
2: عايشك.
1: دونك خلينا نبداو بالنقطه الاولى، القروض على الشرف هذيا. انت قبيله في الكواليس قلت لي فيها ثلاثه اصناف
2: بالضبط.
1: نذكروا به الأصناف هذية، أما نذكروا خصوصا بالصنف اللي يهم المواطن الشهر.
2: بالضبط، مش نحكيه لنا على القانون عدد 41 لسنة 2024 والمؤرخ في 2 أوت 2024، وخاصة الفصل الثالث منه واللي لنا شنو جاي قال بالضبط. قال اللي فما تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى، معناتها البنوك الرابحة مش يخصص 8%، ورأي الحكاية ذي رأي سنويا مش عام برك، برشا عباد تقول لك عام وبعد طفلة تعيا الحكاية، راهي كل عام موجودة الحكاية ذي. ونحكي وزادة على البنوك الرابحة مش تخصص خطوط تمويل. شنو يتمثلوا الخطوط التمويل هذوما؟ خطوط ثلاثة، هما ثلاثة خطوط تمويل. أول حاجة للعباد العاديين، الأشخاص الطبيعيين ما عندهمش باتونت، موظف في الوظيفة العمومية،
1: موظف شهر،
2: فهمت، عنده مدخول لنا إلى حدود 5000 دينار، مش تطلب 5 ملايين تقول له لا يعطيني 5، هي إلى حدود 5000 دينار.
1: معناها تنجم أنت تطلب 5000 دينار هو يعطيك 4 ولا 3 فقط؟
2: تنجم أنت تطلب حتى 3000 دينار، دونك هي إلى حدود ال 5000 أقصاه يقول لك 5000 دينار، هذه الأولى. الثانيين توا اللي هما المؤسسات الصغرى واللي لنا القانون لنا قال جاء ما يفوتش الاستثمار نتاعهم ل 150000 دينار.
1: ليه؟
2: ومن بعد مشى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الاستثمار نتاعهم من 150000 دينار ل 15 مليون دينار ومعهم الشركات الأهلية. بالنسبة للمؤسسات الصغرى اللي قلنا ما يفوتوش ال 150000 دينار، هذوكم القرض نتاعهم ب 10000 دينار. وبالنسبة اللي قلنا ل 150000 دينار حتى ل 15 مليون دينار، هذوكم وعام الشركات الأهلية ينجموا ياخذوا إلى حدود ال 25000 دينار. دونك إلى حدود ال 5000 دينار، إلى حدود ال 10000 دينار، وإلى حدود ال 25000 دينار. ولنا القرض على الشرف، شو معناتها على الشرف؟ لا فيه ضمانات. تقول لي راه لي عقار وراه لي دار راه لك شيء. ولا فيه زاد فوائد، ما فيش انتيريس.
1: خذيت 5 ترجع 5، خذيت 3 ترجع 3.
2: وما فيش زاد مصاريف وعمولات، الفريد دوسي ما فيش.
1: اي.
2: دونك هيك علاش يتسمى على الشرف. باهي. اسكو البنك تنجم تقبل وتنجم ترفض؟ وي. اما لنا كي باش ترفض لك لازم تعطيك كتابيا حاجه معلقه علاش رفض الشيء هذاك.
1: هي
2: حاجه
1: قبل ما نمشيو للرفض خلي احنا نسبقوا الخير ونمشيو للقبول.
2: ايه. الساعه هنا باش نعطيو الصوره كامله. وفما معلومه مهمه باش نقولها زاده، اللي هذا باش ترجعوا على سنتين وفما امكانيه نتاع امهال 6 اشهر.
1: دونك نقولوا احنا عامين ونص.
2: ايه لا في وسطهم،
1: في وسطهم اي بيان سور، 6 شهور
2: في وسطهم، 6 شهور عامين، دونك عامين في وسطهم 6 شهور امهال.
1: باهي. اني شهر وعندي بنك نتعامل معها وعينتي باش ناخذ القرض هذايا على شرف باش نسلك اموري الفتره هذايا مهما كانت القيمه نتاعو اللي هو ما يفوتش ال 5 ملايين بطبيعه.
2: بالضبط.
1: اول خطوه يلزمني نعملها شنو
2: هي؟ هو لنا خلينا نزيدو نوضحوا بعد القانون هذا هبط فما امر، الامر عدد 148 لسنه 2026 والمؤرخ في 23 جويلية 2026.
1: معناها
2: تو هذا 23 جويلية 2026 يتعلق بضبط شروط ومعايير اسناد تمويل الصغرى على الشرف. هذا هبط في الرائد الرسمي يلزموا يطبق هكا ولا؟
1: اي نورمالمون اللي يهبط في الرائد الرسمي.
2: حتى برشا عباد حتى توا مثلا يقول لك القانون مش موجود ومنين جبتوا فيه وهذا قانون فيسبوك. يا ولدي راهو قانون هبط في الرائد الرسمي ونحن ما نعطيه كان المعلومه الصحيحه.
1: واحنا علاش طرحناه الموضوع هذا؟ خاطر زاد احنا نتبعوا تشكيات المواطنين واصوات المواطنين يقولوا لك اتصلنا بالفروع البنكيه نتاعنا وقالوا لنا القانون مازال ما هبطش.
2: لا القانون هبط والامر الترتيبي هبط، لكن هو شنو صار لهم. فما شكون يقول لك البنوك باش ترتب البيت نتاعها وباش تعمل العقود نتاعها يلزمها شويه وقت باش تدرس المطالب وكل شيء. هذا معناتها البيت توسكي
1: داخلي
2: هذا داخلي عندها الحق به. فما ناس مشيت للفروع البنكيه وقبلوا عليها المطالب نتاعها. واني عصرت تجربه شخصيه نحكي على روحي. مشيت للبنك نتاعي هزيت القانون نتاعي مشيت للشيف داجونس هزيت له المطلب نتاعي وراه حط لي ديشا. لكن راني ما خديتش القرض. قلت لهم برشا عباد قالوا راك خديت القرض. لا مرة ما خديتش القرض. اني حك علي ديشارج وافق لي على المطلب. قال لي الامور الاداريه تنظموها ومن بعد تنكلموا.
1: معناها كيما ينجم يجيك من بعديك القبول كيما نقولوا كيما ينجم يجيك الرفض. المهم الملف المطلب نتاعك تقبل وبشي تدرس.
2: ومش اني بركة فما برشا عباد زادا اصدقائي قبلوا لها وفما اصحابي زادا ما قبلوا لهمش. قالوا لهم نحن نزيد نشوفوا الامور وبعد نشوفوا كيفاش.
1: لكن اليوم فما تطورات جديدة. فما تطورات جديدة انه المطلب ماهمش مطالبين باش يقدموه كتابيا. انت خاطر انت كما نقولوا تحركت وقت اللي في الفترة الاولى معناها فوالا المطلب تو ماهوش كتابي باش يكون بصيغة اخرى
2: الكتروني وهذا جديد. واني كل قانون يهبط ولا كل حاجة تصير راني نتبعها معناتها بشوية وحتى الفين نوصل الباب كيما الفاتورة الإلكترونية كيما لارانو كيما تاش حتى الفين نوصل معناتها نوصلوا القانون يطبق وإن شاء الله باش يطبق به. شنو فما جديد لنا؟ فما مراسلة صارت ما بين البنك المركزي والمجلس البنكي والمالي حسب المراسلة ذي المصدر سي محمد الخيلي نوجه له التحية إطار بنكي يقود المراسلة ذي. شنو نصت بالضبط باش يعملوا لنا تحث البنك المركزي البنوك باش تعمل منصات إلكترونية تقبل فيها المطالب إلكترونية فقط. يعني الورقي ما عادش نحكيو عليه. وعليش لن
1: مطالب إلكترونية
2: ما تعرفش يعملهم بلاتفورم منصة إلكترونية تدخل أنت تحط المطلب نتاعك غادي ثم هما باش يدرسوا المطلب نتاعك.
1: وعليش تعمل من الشفافية.
2: أيواش على خاطر لنا باش يشوفوا بالدقيقة خاطر شو يقول القانون لنا واضح جدا. يقول باي شكون ياخذ قبل خاطر
1: 8% هذا سؤال
2: راهو معناتها بيدجي
1: فوالا
2: باش يوفى
1: ينجم يوفى البيدجي وكذا
2: سي بون يوفى البيدجي تقول له يقول لك انا ما عادش عندي. لان القانون جاء وضح حاجه مهمه جدا. اش قال؟ قال راهو فما الاولويه يراعي في اسناد القروض والتمويلات على شرف اسبقيه تقديم المطلب واحترام مبدا المساواه.
1: فوالا دونك
2: مش شوفوا الوجوه فرق اللحم. لا الناس الكل
1: كيف
2: بعضها. اللي صبلو
1: يتدرس الملف نتاعو له.
2: لان الورقي ينجم يعمل مشاكل. شكون اللي قال الاخر صب قبل الاخر؟ دونك لان البنك سنترال حفت البنوك باش يعملوا منصات الكترونيه والمنصات هذه بالثانيه بالدقيقه. شكون لول صب
1: وشكون اللول صب على
2: امل وهي باش تكون المشرفه راهو على المنصات هذوما باش تعمل لهم كونترول راهو من بعد باش تشوف شكون اللي خذاه اللول وشكون اللي خذاه الثاني بالدقيقه. ولنا يلزم بعد يعطيك الريسي بي سي نتاعك معناتها الكيتونس اللي انت صبيت. وهذا ممتاز جدا ونثمنوه ونشكروه. علاش؟ خاطر زاد تولي فما شفافيه مطلقه عند الناس الكل.
1: وهذا المطلوب الحقيقه هو الشفافيه وبه برشا زاد حتى كي نسهلوا الاجراءات الكترونيه. احنا قبيله بركه في بيدون لو نحكيو على البنك سنترال يعني عطات ارقام على المعاملات الالكترونيه في تونس اللي ولات متقدمه والتونسي ولا يشب باش يخلص بالتليفون ولا باش يخلص بالكارته. دونك ما فيها بيس انه كل شيء يكون متناسق مع بعضه.
2: هذا
1: ان شاء الله ما تصعبش المهمه نتاع المطالب الالكترونيه هذه على بعض الفئات وما نصورهاش باش تصعب على خاطر جينيرالمون المتعاملين مع البنوك والا اصحاب لي كونت بونكير اكتيف معناها اللي فيهم دوميسيلياسيون دو سالير نورمالمون تجيهم سهله الحكايه هذه. دونك شنو نجموا نفيدوا مستمعينا اخر في علاقه بالقروض هذوما على شرف
2: احنا توا قبل كل شيء باش نقولوا للناس نستناو المنصات. واول من المنصات معناتها تهبط وتبدا معناتها موجوده وهذا ان شاء الله الاعلام يكون عنده دور كبير باش يوعي الناس. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا رانا نوصلوا المعلومه للناس خاطر المعلومه راهي كانت ديما مفقود. والحمد لله فما وسائل معناتها كيما راديو جوهره فهم كيما اذاعات اخرين حتى في الفيسبوك كل الناس ولات تحكي المعلومه موجوده الحمد لله. دونك كتابه المعلومه هذه انت ما دامك تنجم تاخذ القرض هذايا تولي تصب المطلب هذا كان قبلوك ما قبلوكش راو يلزم يعطيك زاد علاش ما قبلكش.
1: فوالا يلزم تبرير علاش تم رفض
2: المطلب نتاعك.
1: باهي
2: وديما نعاود نقول راو بلاش فوائد وبلاش ضمانات وبلاش مع تفريد الدوسي.
1: به المطالب هذوما هما نورمالمون باش ولا الكوتا هذيا هي 8% قلنا من مرابيح البنوك هكا ولا كيفاش اني كي نمشي اني للبنك نتاعي والبنك نتاعي تقول لي لا اني راني بطبيعتي مانيش رابحه معناها والا البيدجي نتاعي نتاع المرابيح راني تصرفت فيه ووزعته مانيش ندخل فيه الموضوع هذا كيفاش باش يثبت الحريف يعني
2: فما رقابه باش تصير من البنك سنترال فهمت وباش كل شيء باش يكون فيه شفافيه هو علاش تعمل منصات الكترونيه الشيء هذا معناتها كل شيء باش
1: يولي تعرف اجابه شفهيه تنجم تاخذ اي اجابه معناها خاطر الكلمه هذه تنجم تسمعها زاد 8% من المرابيح يقول لك انا تصرفت فيها خصصتها لحاجه معينه ولا سيل كوتا وفيت والا احنا ما حناش بنك ربحي جمله
2: عندهم كان عندهم مرابيح راهو البنك سنترال بعد باش يكون عنده عليهم رقابه دونك باش يتصرف في بلاصتو
1: في بلاصتو
2: فما هذاك في بلاصتو معناتها اما البنوك لنا اللي ماهيش رابحه دونك تنجم تقول لك راني ما نعطيكش يعني راني ما عنديش فهمت ما نجمش نعطيك
1: اي كي تقول لك اني بنكه مانيش رابحه انت عندك الحق كمواطن باش تثبت وراها في المعلومه هذه ولا
2: هو راهو معناتها بسهله العمليه تدخل كيما نقولوا حتى الانترنت وتحط البنك هذيك اسكو هي ديفيسيتير
1: والا لا
2: يعطيك
1: اللازم الكل الحقيقة مهمة جدا التفاصيل هذه خصوصا الإجراء متاع تقديم مطالب القروض على شرف اللي بش يصير إلكترونيا
2: ونستناوها قريبا لا قريبا قريبا دونك قريبا وإحنا نقعد نتبعوا في المعلومة وتوا ندعيوا الناس ما عادش يمشيوا معناتها يعملوا مطالب ورقيه خاطر ملوا بالكوليكي الناس مشيت عملت مطالب ورقيه لان المراسله قالت راهو ما نقبلوا كان الواحد الالكتروني وهذا جديد واحنا نحبوا ديما ننوروا الناس باي معلومه جديده باش ما يمشيش ويتعب في السخانة هذيك وكل شيء وكذا وبعد يعمل مطلب يقول له لا راهو الحكايه هذه ولا تراو الكترونيه وتراو تنجم من دارك انت تصب المطلب نتاعك
1: حتى اللي يقدموا المطالب الورقيه يقعدوا يستناوا وقتاش لي بلاتفورم هذوما يتحلوا باش يعاود يصب الدوسي بطريقه الكترونيه ولا مش لازم
2: اني شفت لا باش نعاود نصب مادام فما تحديث جديد شوف اي ميزاجور ولا ابديت باش تصير جديده انت لازمك تكون
1: تبعها
2: ولاني في الكل فما معلومه مهمه زاد يقول لك راهو كان واحد خذا قرض مثلا تقول لي اسكو نجم يعاود ياخذ قرض اخر ولا اني خذيت قرض ب 10000 دينار خاطر اني مؤسسه صغرى اسكو نجم نعاود ناخذ قرض اخر من البيجي هذا ونتقدم فيه ولا ونقول لك يجوز لك ذلك لك اش يقول القانون كما لا يمكن الانتفاع بقرض او تمويل جديد في اطار احكام هذا الامر الا بعد خلاص كامل القرض التمويل السابق خلص لعليك
1: خلص القديم ومن بعد
2: خلص القديم واحنا في جديد اعمل المطلب كيما نجموا نرفضوه
1: كما نجمو نقبلوه لنفس الشروط ولنفس الأسباب واضح جدا مشكور يعطيك الصحة رضا بوزغندا مكون في مجال التصرف المؤسسات شكرا لك على الإضافة والتوسع اليوم في موضوع مطالب القروض على شرف اللي هي يهتم بها المواطن التونسي الفترة هذه وهي مهمة زادة حتى للمؤسسات زادة الاقتصادية سواء كانت صغرى وإلا متوسطة وإلا زادة شركات أهلية
2: كل نستناو فيها المواطنين يستناو فيها وإن شاء الله بقدرة الله تشوف النور والأمر هذا يولي مطبق على أرض الواقع على الأقل العباد اللي مستحقين شوية أكسجين
1: احنا قلنا تسلك الصويبعة شوية هكا ولي
2: ان شاء الله ان شاء الله قبل رونت ريسك
1: ولا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مشكور جدا رضا بوزغندا يعطيك الصحة على الإضافة اليوم في بيدون لو مازلنا معكم راجعين بعد شوية

12 و56 دقيقة على جوهرة فام. هكا نكون وصلنا معكم لختام الموعد اليوم من بيدون لو بتاريخ 17 أود 2026. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 متاع صباح حتى التوا. إن شاء الله لقيتوا المعلومة والإفادة اللي تفركسوا عليهم مثل 3 سوايع من زمان. حاولنا أن أخبارنا كالعادة تكون متنوعة، نقرب منها أكثر من المواطن التونسي ونسق حياته اليومية. غدوة بحول الله تستنيوا معنا محتوى متجدد ديما في بيدون لو مثل 3 سوايع من زمان. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد رافقتنا اليوم في التنسيق العام، شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال يعطيك الصحة. سمية صغير في الإخراج التقني ميرسي. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 558 تدخلا، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أيضا نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية 6 صباحا من هذا اليوم 255 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و290 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ. نظمت جمعية تونس كلين أب أمس حملة نظافة بشاطئ الصخور ببنزرت، أسفلت عن جمعي حوالي 2421 كيلوغراما من النفايات، تفرقت إلى كميات من الزجاج ونفايات قابلة لإعادة التدوير وأخرى غير قابلة للتدوير. تندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز وإعادة التدوير. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب لسنة 2026-2027. وأحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. دوريا تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وكذلك مقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم ليلي بالطيران المسير الآتي من جهة الحدود الإيرانية، وفق ما جاء في بيان رسمي لحكومة إقليم كردستان العراق. أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بصاروخين باليستيين. يأتي ذلك بعد أن صرحت مصادر عسكرية يمنية في وقت سابق هذا اليوم بأن ميليشيات الحوثية أطلقت 5 صواريخ باليستية من مدينة إب ومنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه المخا وباب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوم.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد، الموعد اليومي مع المحقق.

0: حقق بلوس وحلقات اليومية دائما وأبدا من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهر اف ام حتى في هذه البرمجة الصيفية الساخنة جدا. إن شاء الله راكم مستمتعين بأوقاتكم وبيومكم، وباش نزيدوا مع القضايا اللي نقترحوها عليكم اليوم نونسوكم في هذه القيلولة. زوز قضايا بعد شوية، قضية باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قبلها قضية عربية كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات نمشيو لأول قضايانا بالنسبة لليوم. قضية جينا من الشقيقة مصر، عائلة شبرا الخيمة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وما تنساوش اللي تنجموا تسمعوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كان ما زلتوا ما اشتركتوش معانا في القناة، يلا سيدي نستناكم على اليوتيوب. أما الآن نخليكم مع تفاصيل هذه القصة الأولى. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بجتهزنا لمصر وتحديداً منطقة شبرا الخيمة في القاهرة. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 20 فيفري 2015، الوقت كان تقريباً 10 متاع الليل. الهدوء يخيم على المنطقة، فما بعض من الرجال والشباب كانوا قاعدين ساهرين في القهاوي الشعبية، وفجأة دوي صوت طلقات رصاص يخترق ذلك الهدوء. صوت رصاصات ورا بعضهم، كان جاي الصوت من واحدة من العمارات اللي في الحي. هكا الجماعة اللي كانوا قاعدين في القهاوي قاموا من بلايصهم مفزوعين. الجيران متاع الشقة خرجوا من ديارهم يشوفوا ويتبعوا في صوت الرصاص منين جاي زعما، وإذا بيهم يحددوا أنه الصوت جاي من شقة في الطابق الخامس لإحدى العمارات، شقة الأستاذ أسامة يعرفوه. طلعوا يتجاراوا في الدروج. أول ما وصلوا قدام دار أسامة لقوا باب الدار محلول. نداولوا بالاسم، يا أستاذ أسامة. نداولوا أكثر من مرة، ما جاوبهم حتى حد. وقتها دخلوا بحذر لوسط الدار، الضو كان مطفي. واحد من الجيران حل التورش متاع تليفونه، وإذا بيهم يشوفوا قدامهم إيفيت. إيفيت كانت في القاعة في أرضية الصالة، وبجنبها ولدها ماكسيموس وبناتها سيلفانا وفوريتا، الكلهم ايديهم ورا ظهوراتهم وهما مكتفين بحبل على فمهم. زادا كان فما سكوتش، وكانوا مرعوبين يئنوا ويبكيوا. الجيران فورا باش ينحيوا لهم الرباط والسكوتش، وإذا بإيفيت تقوم تجري من بلاصتها وتدخل بيت النوم وتبدأ غادي تصيح بأعلى صوتها. خالتوا عليها كالجيران للبيت، وغادي شافوا مشهد آخر صادم. أسامة كان فوق الفرش متعرض لزوز طلقات نارية في راسه، شطره اللوطاني مغطي ببطانية وهو كأنه راقد، والدم داير بيه من الشيرات الكل. سيارات الشرطة والإسعاف ستصل سريعاً للمكان، ويتم تطويق العمارة بالكامل وتنطلق أول معاينة لمسرح الجريمة. من الوهلة الأولى كان ظاهر أن الجريمة صارت في قلب عملية سطو مسلح. لاحظوا الأمنيين أنه باب الدار اللي قلنا تلقاه محلول خاطره مخلوع، بيت النوم كانت مقلوبة. الزوجة إيفيت قالت للمحققين أنهم كانوا يتعشوا في الصالة، وإذا فجأة بثلاثة مسلحين دخلوا عليهم للدار وهجموا عليهم. قالت فيهم شكون شدني أنا والأولاد كتفونا في الصالة، وفما واحد منهم بقى يتعارك هو وأسامة، وانتهى بهم الحال في بيت النوم. وبعدها بدقائق سمعوا صوت إطلاق النار. قالت زوجة المرحوم أنها شافت المجرمة خارجين يتجراوا في ديهم فليجة. الفليجة هذه كان حاطت فيها أسامة تحويشة العمر، كما هزوا زادا صندوق الذهب متاعها اللي كان في الخزانة. أولاد إيفيت الثلاثة أكدوا بدورهم نفس الرواية اللي حكيتها أمهم. تم نقل جثة أسامة للطب الشرعي، وفي انتظار صدور هذا التقرير المحققين حلوا الكتاب على أسامة، حبوا يتعرفوا عليه عن قرب، يعرفوا تفاصيل أكثر على حياته. الحقيقة الناس اللي يعرفوا أسامة من جيرانه من معارفه مش أكدوا نفس المعلومات للأمنيين. السيد اللي يعرفوه عليه أنه راجل محترم هادئ ما عندوش مشاكل، وأصلاً ما عندوش خلطة كبيرة مع الناس، رجل يخرج أول الصباح يروح آخر الليل، يعدي نهاره كامل في الخدمة. كانت عنده شركة في بيع السيارات، وكان معروف في المنطقة أنه وضعه المادي لباس جيد، بل نجم نقوله جيد جدا. لك رغم أنه الجيران والمعارف أكدوا أنه أسامة راجل طيب وناس تحبه وما عندوش مشاكل، إلا أنه ثبت عند الأمنيين أنه تعرض من حوالي 3 شهور لمحاولة اغتيال. أبي كان مروح من خدمته في الليل، وهو باش يطلع في كرهبته قربت منه موتور فوقها زوز رجال ملثمين، واحد منهم جبد سلاح وصوب نحوه وأطلق 3 كراتش. لكن وقتها نجا بأعجوبة. الرصاصات الثلاثة جاءوا في بلايس بعيدة عليه. وقتها أسامة إشكال الشرطة وتحل البحث، لكنه سريعا سكر لأنه لم يتم التعرف على الملثمين الزوز وما كانوش فما كاميرات مراقبة قريبة من البلاص، وبالتالي اتلمت الحكاية وأغلق الملف. وقتها أول ما اكتشفوا إذن المحققين هذه المعلومات هربتوا زوز حوادث ببعضهم. ربما إذن الجريمة ما هي جريمة سطو ولا سرقة، بل فما شكون يحب يتخلص من أسامة ومن مدة فشل في المحاولة السابقة وتوا عاود حاول من أول وجديد، والمرة هذه نجح. هي ما شكون هو الشخص هذا وشنية تنجم تكون الدوافع متاعه؟ كما نعرفوا ديما في أغلب القضايا اللي نحكي لكم تفاصيلها، ديما الشريك والعائلة والناس القراب يتم سماعهم في هذه القضايا، بل ويكونوا أحياناً متهمين، وخاصة كيف تكون عنده رواية كما رواية إيفيت اللي ظهرت للمحققين غريبة نوعاً ما. علاش غريبة؟ ها باش نقولك. ساعة طريقة وجود جثة أسامة فوق السرير مغطي وكأنه كان راقد لا تتطابق مع رواية السيدة وقت قالت أنه كان يتعشى معاهم وأنه الجنات هما اللي تعاركوا معاه وقعد يتعارك هو واحد منهم للي دخلوا البيت النوم وقتلوا في بيت النوم. هاي بعد ما قتلوا في بيت النوم المجرم حنين ياسر خاف عليه من البرد غطاها، وإذا كان سراق اقتحموا الدار علاش ما خليوش يعايش كيما مرته وصغار واكتفاو بالسرقة وكتفوه؟ حقيقة شكوك الأمنيين كبرت أكثر كي باش يتم سماع الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا الرصاص أي، لكن ما شافوا حتى شخص، لا أشخاص لا شخص هارب من العمارة، رغم أنه الشقة في الطابق الخامس وما فماشي أسانسور، يعني المجرمة ضرورة باش يهبطوا من الدروج، وما سمعوا الرصاص وما شافوا شيء، أشباح المجرمة. وقتها قرروا المحققين يدرسوا شوية العلاقة في وسط هذه العائلة وخاصة في هالكوب، باش يعرفوا أنه علاقة أسامة بارتو إيفيت كانت تظهر طيبة جدا، رغم أنه زواجهم كان تقليدي لأنهم نجحوا في تأسيس عائلة مستقرة وثلاثة صغار. بونك يقول لك صغار راهو تعبير مجازي، تيما رجال ونساء، ماكسيموس اللي نحكيو عليه عمره 25 سنة، سيلفانا الصغيرة اللي أصغر منه عمرها 19 سنة، وفوريتا ولا فوريتا عمرها 14 سنة. الجيران باش يأكدوا أنهم عمرهم لا شافوا خلافات ولا مشاكل في وسط العائلة، على الأقل هذا اللي كان ظاهر للعلن، لكن كما يقولوا البيوت أسرار. والواقع كان مغير تماماً، مغاير لهذه الصورة. المحققين عرفوا مثلاً أنه إيفيت مرتو كانت غارقة في ديون ضخمة، ديون بسبب الأقماع، أي نعم هي تقمر مش هو، كانت تتسلف بشكل يومي باش تمشي تلعب، وكانت كل مرة تخسر، شيء اللي خلاها تولي مسالف في مبالغ تعتبر كبيرة، وصلت لأكثر من مليون جنيه مصر، مليون ومئتين تحديدا، يعني نحكيه على قرابة 60,000 دينار توينس. الناس بدأت تطالب فيها بفلوسها وهي ما كانتش قادرة أنها تخلصهم. التجأت رجلها أسامة باش يعاونها ويخلص الفلوس في عوضها، لكنه رفض. هو رفض لأنه عاونها سابقاً عديد المرات، وفي كل مرة كانت توعده أنها تريحت التوبة وأنها بطلت، ومن بعد تعاود ترجع من نول وجديد وتلعب. أكثر من هكا مش عارفوا المحققين أنه الذهب اللي ادعت إيفيت أنه السراق هاربوا به في الحقيقة اكتشفوا أنها هي باعته قبل 3 أيام من الجريمة وخلصت به جزء من ديونها. بشوية بشوية تحولت إذن إيفيت إلى المشتبه بها الرئيسية في القضية. في الأثناء وفي الوقت اللي المحققين ما زالوا يلوجوا أكثر في حياة السيدة هذه، تقرير الطب الشرعي سيصدر. يأكد التقرير أن سبب الوفاة المباشر هو إصابة أسامة بزوز طلقات نارية في الرأس. أكد زادة أن الرصاص أطلق عليه من مسافة قريبة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في التحاليل اللي تعملت الدم أسامة. التحاليل أثبتت أنه دمه كان يحتوي على كمية كبيرة برشا من مادة مخدرة، جرعة كافية تخلي أي شخص يدوخ. شنو يحب يقول؟ يحب يقول أنه أسامة ما كانش واعي وقت اللي تقتل، كان غايب عن الوعي. هكا ظهر لي الصورة وضحت أكثر. إيفيت هي وراء الجريمة اللي صارت لراجلها، لكن فما شكون عاونها؟ ما تنجمش هي اللي تكون قتلت أسامة ومن بعد ربطت روحها. وزيد شنو زعما دور ولدها الكبير وبناتها؟ هل ما في بالهمش باليومهم كانت تخطط له، ولا هما شركاء في الجريمة؟ في المرحلة هذه قرروا المحققين يستخرجوا سجل مكالمات إيفيت متاع نهار الجريمة، ومن خلال التثبت من سجل المكالمات باش يعرفوا أنها اتصلت نهار الجريمة بزوز أرقام، وكل رقم كلمته أكثر من مرة، والرقم يرجع لشخص اسمه باشاوي كلمته 4 مرات في صباح الجريمة في أوقات متقاربة. باشاوي هذا كان باش يعرفوا المحققين أنه يخدم فارماسيان صيدلي في الحومة. الرقم الثاني اللي كلمته حوالي 10 مرات وآخر تليفون كان لهذا الرقم كان قبل اكتشاف الجريمة بحوالي درجين، كان على ملك سمير. مش عارفوا المحققين من بعد أنه سي سمير هذا جاء قبل واختطب بنت إيفيت الكبيرة سيلفانا، لكن بوها أسامة أرفض. علاش؟ على خاطر بطل. تم استدعاء الرجال 2 للتحقيق معاهم والسماح. في البداية الزوز أنكروا معرفتهم باليسار وقالوا أنه الاتصالات كانت عادية معاهم، ما حكيوا على حد شيء. لكن مع ضغط المحققين بشوية بشوية اعترفوا أنهم يعرفوا معلومات هامة على الجريمة اللي صارت في حق أسامة. باشاوي قال بداية أنا خطيني ما عملت شيء، أنا نعرف إيفيت بحكم الفارماسي متاعي لاسقة العمارة اللي هي تعيش فيها، وهي تجي تاخو من عندي دواياتها. سيد المحقق، إيفيت من فترة جاتني واقترحت علي أني نعاونها في التخلص من رجلها أسامة مقابل أنها تعطيني مبلغ مالي كبير، أما أنا رفضت، قلت لها ما ندخلش روحي في هالأمور. وقتها طلبت مني طلب آخر، قالت لي باهي على الأقل أعطيني دواء مخدر ونعطيك الفلوس اللي تحب. ما نكذبش عليك سيد المحقق، اقترحت علي مبلغ مغري، خليني نوافق، أعطيتها الدواء وقلت لها على الدوزة اللي لازمها تستعملها. وفي حتى لهنا دوري سيد المحقق ما عندي معمل تاخر. في الغرفة المجاورة سمير كان هو زادة بدأ يحكي. بعد ساعات طويلة عداهم في التحقيق قرر أخيراً يعترف وكشف للمحققين أنه إيفيت كانت تشكيله بشكل مستمر من أسامة، وتقوله أنه راجل بخيل ويعاملها معاملة خايبة. فوق هذا فكلها فلوس ومنعها أنها تتصرف فيهم. قال أنه إيفيت صرحته عديد المرات اللي هي تحب تلقى حل جذري وتتخلص من أسامة. بعد ما حاولت معاه مرات باش يطلقوا بالتراضي لكنه هو رفض. قال عرضت علي صفقة، قالت لي كان تعاوني نتخلصوا منه نعطيك البنية سيلفانا ونزيد نعطيك فوقها 50,000 جنيه. في الأول قال أنا بالطبيعة رفضت سيد المحقق، لكن مع الضغط اللي مارسته علي إيفيت وسيلفانا وافقت. حقا سيد المحقق، خطيبتي سيلفانا راو في بالها، كيفها كيما أخوها ماكسيموس وأختهم فوريتا، أولاد أسامة الكل على علم بالجريمة، وجميعهم خططوا مع بعضهم للقضاء على أبوه. المحقق اسأل سمير على المحاولة السابقة لقتل أسامة. سمير سكت شوية ومن بعد واصل اعترافاته، قال أنه هو كان وراء محاولة اغتيال أسامة قبل 3 أشهر. إيفيت وقتها سيد المحقق أعطتني برنامج ونهارتها، قالت لي يروح مخر في الليل، والبلاصة كانت تقريباً خلاء ما فيها حد. قالت لي هذاك أنسب وقت تنجم تقتلوا فيه، ومشيت فعلاً وهزيت معايا فرد وبقيت الراقب في أسامة لين خرج من بيروه، وهو باش يطلع في كرهبته ضربت عليه 3 رصاصات. ما كنت خايف برشا ويدي ترعش، هذيك علاش الكارتوش ما جاش فيه. الكارتوش الكل جاء في الهواء ومنع أسامة وهرب. بعد ما فشلت الخطة هذيك، إيفيت حطت خطة جديدة تخلي الجريمة وكأنها عملية سطو مسلح، ومشيت الخطة كما تفهمنا عليها. ليلة الجريمة إيفيت حطت كمية كبيرة من الدواء المنوم في عشاء أسامة، وبعد حوالي الدرجين أسامة بدأ يترهوش، ادخل البيت باش يتكى شوية وداخ. وقتها ماكسيموس جاب الحبل والسكوتش اللي كانوا محضرينهم، وربط أمه إيفيت وأخواته سيلفانا وفوريتا وسكر لهم فمهم بالسكوتش. من بعد كلمني وقال لي اطلع كل شيء مريقل. أنا كنت لوطة نستنى في تليفونه، وكان معايا صاحبي محمد، ما هو جبته معايا باش ينفذ معايا الجريمة، نخافش أنا ولا نوهكشي، وهو اللي باش يقتل أسامة مقابل 200,000 جنيه. طلعنا لفوق، أول حاجة عملناها كسرنا الكوبة تاع الباب، ما ويزم تظهر اللي هو سرقة وخلع. ربطنا ماكسيموس اللي كان يسنى فينا، ومن بعد دخلنا على أسامة البيت النوم ولقيناه عبارة راقد. أنا توجهت للخزانة وبديت نفرد فيها ونقلب في البيت، وهزيت الذهب والحاجات الثمينة. ما قلنا يزمها تبين جريمة سرقة. ومحمد توجه الأسامة للفرش وصوب نحو سلاحه في وجهه، أطلق عليه 2 كراتش، وبعد خرجنا نتجراو من الدار. بعد اعترافات سمير باش يتم مواجهة إيفيت وأولادها 3 بأقواله، وبعد ضغط باش يعترفوا جميعا بنفس الرواية. أولاده اللي قالوا زاد أنهم ساهموا وشاركوا في قتل أبوهم لأنه كان عنيف معاهم ويسيء معاملتهم. في المقابل باش يتم إلقاء القبض على محمد اللي بدوره باش يحكي نفس التفاصيل اللي سمعتوها. بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات اللي باش تصدر حكمها في حق كل من إيفيت يوسف صادق وسمير ويصا عبد الله ومحمد اللي قام بالجريمة، حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت. أما الأولاد 3 ماكسيموس وسيلفانا وفوريتا فتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، كما صدر حكم بالإدانة زادة في حق الصيدلي اللي عاونهم بالدواء.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: Probably man, el negocio socio.

0: دي.
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: جوهرة بمليسيتي.
2: رسمعوا باراسول مع غازي خديد.
3: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهرة اف ام. نجدد لكم التحية. نذكركم اللي عندكم موعد مع الربح اليوم، تنجموا تربحوا معنا 4 تيكيات، يعني كل مستمع باش يربح 2 تيكيات العرض فلاش باك في طار مهرجان سوسة الدولي جين التسعينات والثمانينات. العرض هذا باش يكون في مسرح الهواء طارق سيدي ظاهر سوسة من 10 بتاع الليل. اف على 85 990 بالاسماس، فوالا اف كيما فلاش باك على 85 990. نجموا انتم تكونوا في عمليه القرعه وعلاش لا تكونوا من الفايزين. عرض فلاش باك جيل التسعينات والثمانينات الليله في مسرح سيدي دار سوسه. نرجعوا للموسيقى والغناء.

0: تل سيافي. نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهرة. في مقايدكم مع الكوكتيل الصيفي، نجم يكون كوكتيل موكتيل ميك شيك على شلي كافي غلاسي مع تيوا بارتاندر. اليوم عندنا ايسد فانيلا لاتي. تيوا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهرة.
0: شو احوالك يا تيوا؟ صباح
1: والله الحمد لله. اليوم صباح الخير.
0: اي الحمد لله، باهي
1: الحمد لله.
0: مع الطقس باهي، جو باهي، الامور مليك،
1: الجو باهي، الامور تحت السيطره ان شاء الله.
0: باهي ان شاء الله ديما. شنو عندنا كيما قلنا لايسد فانيلا لاتي، كيفاش نحضره؟
1: عندنا لايسد فانيلا لاتي باش نحضره للزاماتور تاع القهوه كيما ديما نحكيو، مش ما ننساوهمش. باش ناخذوا 30 ml تاع سيرو فاني، باش نحطوه في الكاس، وناخذوا كاس كبير شويه تكون عايش عايش القهوه، ونحطوا فيه 30 ml تاع السيرو فانيل. ومن بعد باش نحضروا الكلاصون تاعنا، باش نحطوه فوقه. بعد نحضروا الحليب تاعنا، دو بريفيرونس يكون حليب زيرو، زيرو كريمي من غير مواد دسمه، باش يعطينا مع مع الكلاصون. ومش نحضروا الاسبريسو تاعنا، سواء احنا نجم نحضروه بالكافي موليو سوليبل، والا يحضر الاكسبريس تاعه اذا كان عنده ماكينه تاع اكسبريس. يحط المغرفه باش يعمل يعمل الديغراداسيون تاعنا، يحطوها بالمغرفه.
0: اي حطها بالمغرفه وقص علينا على كل. فهمنا الكونسيبت. هذه لايسد فانيلا لاتي اليوم في كوكتيل صيفي في باراسول. نرجو للموزيكا توتسويت، عنا موعد مع موجز أخبار مطلتة، وإحنا نكون معكم في الساعة الثانية مع البونيمور ومع السامر ميكس بيان سور. ما تنسوش حرف F على 85-990 إذا تحبوا تكونوا حاضرين في عرض فلاش باك جيل الثمانينات والتسعينات اللي لا في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة.

0: I'm a fireball.
1: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الدراسة الأولية لمشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة بسوسة، احتضنت بلدية سوسة جلسة تشاركية خصصت للاستماع إلى رأي المتسكنين ومستعملي الفضاء ومكونات المجتمع المدني حول مستقبل

0: وسمرة بن سالم.
1: جلسة تشاركية مع الفاعلين في المجتمع المدني، خاصة من الناس اللي عندها اهتمام بالمدينة العتيقة والناس المهتمة بالشأن المحلي، مشروع تهيئة المدينة العتيقة أو مشروع البيرسيا. الحقيقة هي جلسة مع جمعيات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في المدينة العتيقة والناس من المهتمين بالشأن المحلي وخاصة بالمدينة العتيقة، مشروع تهيئة المراكز العمرانية القديمة معنا لسبق البلدية من عام 2022 اللي شاركت فيه وكانت من أولى البلديات اللي كانت على رئيس القائمة وربحت. أنا على العبارة كانوا مكاني مناظرة، دونك تم سند الصفقة إلى مكتب الدراسات وبدأت التصورات وبدأت الدراسات الأولية كيفية أنا إعادة تهيئة بعض الساحات وبعض الأزقة من المدينة العتيقة. الحقيقة أنا شد شوية مع تأخير الملف تقريبا خامس ولا سادس مرة يتبعث يتعدى على اللجان هذه في التشاركية، إن شاء الله المرة هذه تكون المرة الأخيرة باش يتلقى المكتب الدراسات في عدة التصور النهائي للدراسة النهائية لتهيئة جزء من المدينة العتيقة في الساحات نتاعو. التكلفة ما معناش قيمة التكلفة، مع الاعتمادات المرصودة هي في حدود 7 مليارات منفصلة 5 مليارات معناها في إطار البنك الفرنسي للتنمية، والباقي معناها ما بين اعتمادات بلدية وما بين مساهمين معانا المدخلين العموميين والمساهمين معانا. دراسة في حدود الاعتمادات هذه إن شاء الله الفكرة الأولية موجودة وإن شاء الله تاخذ الحظوة ويتم تطويرها عن طريق الجلسة التشاركية هي.
0: وأمام مقر بلدية سوسة نظم أعضاء المجلس المحلي بسوسة المدينة وقفة احتجاجية اليوم ضد تعطيل مخرجات عديد الجلسات السابقة التي عقدت مع ممثلي مختلف الإدارات التونسية في الجهة، وفق تصريح صبري الحامي رئيس المجلس المحلي بمدينة سوسة.
2: اليوم اخترنا كمجلس محلي سوسة المدينة وقفة احتجاجية لتعبير عن تعطل منوان التلمية وعلى عدم تنفيذ مخرجات الجلسات والزيارات الميدانية ذات علاقة بمشاغل المواطن درجة أولى في تحسين جودة الحياة، وزاد المشاريع المعطلة لمرجع نظر سوسة المدينة اللي هي من أولويات العمل المجلس المحلي. نحن عنا العديد الجلسات في شتى المجالات مع بلدية سوسة، مثلا مع العديد الإدارات، ديوان الوطن للتطهير، مثلا السكك الحديدية، تربية كنا في زيارة ميدانية آخر مرة عملنا اليوم مطلبنا جينا وقفة احتجاجية تعبير على عدم تنفيذ مخرجات الجلسات والزيارات الميدانية. دونك لهنا معناها بعد العديد من الجلسات ومعناها استوفينا جميع الحلول، معناها قمنا بتدوين مطالب في الغرض للسلطة المحلية وللسلطة الجهوية موثقة، مطالب كلها ذات صلة بتحسين جودة الحياة على البنية التحتية، على الإنارة، على مستوى نقاط الزرقاء للتصدي لموسم الأمطار، في تحسين جودة الحياة، مشاغل المواطنين بدرجة أولى. وفيما يخص المشاغل التنموية عن العديد من المشاريع اليوم حابين نوصلوا سلوطنا بطريقة سلمية، رانا معاكم، رانا شركاء ونثمنوا الدور اللي تقوم به البلدية الكل، لكن نحن كمجلس سوسة المدينة عنا العديد من المشاغل، نزل المغلقة، الطرق مهترئة، الإنارة منعدمة، انتصاب فوضوي، هذه هم المواضيع اللي يحبوا معنا نحلها.
0: دوريا نقلت قناة أمسينا والأمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. تراجعت حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب توترات شهدها هذا الممر الحيوي، بدأت بهجمات متزامنة على ثلاث سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الاستراتيجي أرضا أمريكية. قال رئيس إقليم كردستان العراق إن الهجمات التي استهدفت مقر رئيس حكومة الإقليم مرفوضة وتمثل تصعيدا خطيرا، ودعا الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن البلاد. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار.

عرفت نقط الخوفي مانيش خايف اغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في وحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف نتفكرهم وقت سارحتي نتفكرهم وقت طالعتي

رجعنا من جديد في باراسول، نجد لكم التحية ومحلها زياد غرسة، نحبك هكا كلمة نحبك حلوة برشا، إن شاء الله توصل للناس اللي هكا تستحقها، الناس اللي تحب تسمع كلمة نحبك، وكما قلنا قولوها بصدق وكهو. البونيمور اليوم حضرناها على موضوع مزيان، موضوع هكا ينجم يهمكم أنتم، كيفاش نعيشوا مرتاحين من غير ما نبقى مربوطين بآراء الناس. الجواب يكون مع الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص في العلاج المعرفي السلوكي، هو اللي باش يعطينا الإجابة على السؤال هذا. نجم يكون سؤال حير برشا من الناس، أما ميسرش نشوفه معنا أسامة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا. مازال معنا ولا إن شاء الله معنا؟ باه على كل باه، في انتظار انه يكون معنا الدكتور. نذكركم اللي تنجموا تابعته حرف F كيما فلاش باك على 85 990، اذا تحبوا تربحوا لتيكي العرض اللي لعرض جيل الثمانينات والتسعينات في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة، هذا في اطار دورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. معنا دكتور أسامة ولا نرجع للموسيقى ومن بعد نرجع به؟ ما شاء الله عليها، صابر توت سويت ومن بعد نرجع مع البونيمور.

0: نرجع للبونيمور كما قلنا في باراسول على الدنيا وما فيها جوهره. في موضوع اليوم هو كيفاش نعيشوا مرتاحين من غير ما نبقى مربوطين بآراء الناس. الدكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص في العلاج المعرفي السلوكي معنا في المباشر. أهلا وسهلا دكتور أسامة. مرحبا. أهلا
1: وسهلا غازي. أهلا وسهلا مستمعين جوهره.
0: فين شنو حوالك؟ سافا؟
1: أيوة سافا. دونك يعطيك الصحة على السوجي نتاع اليوم. نحب نبدا بسؤال بسيط، اما يمكن كل واحد فينا عاش بطريقة ولا بأخرى. ديما نسألوا روحنا ولازمنا نسألوا روحنا قديش من قرار في حياتك خذيته خاطر أنت مقتنع به، وقديش من قرار بدلته خاطر خفت من شنو باش يقولوا عليك الناس. ديما تقول شنو باش يقولوا، شنو باش يفكروا، إسكو مش يعجبهم الشوا نتاعي، إسكو مش يوافقوني ولا لا. وساعات من غير ما نحسوا نلقاو روحنا نعيشوا مش بالضرورة كما نحبوا احنا، اما كما يتصوروا للآخرين يحبوا كيفاش احنا نعيشوا. والأغرب انه حتى كما يقولنا حتى حد كلمة مخنا نجم يبدا يكمل الحكايه وحده، يقول يا ترى شنو مش يقولوا عليا، من غادي تبدا الحكايه، نبدلوا طريقه لبسنا، اختيارنا، قراراتنا وحتى التصرفات نتاعنا فقط باش نتفاديو حكم الاخرين. اما السؤال نحبوا نطرحوه اليوم، هل نجم نعيشوا مرتاحين، نسمعوا اراء العباد، نحترموهم من غير ما نخليهم تتحكم في حياتنا وفي قيمنا؟ وهنا اليوم باش نفهموا علاش راي الناس ياثر فينا للدرجه هذه، وشنو يصير داخل مخنا، والاهم اهم حاجه كيفاش نتعايشوا ونتعلموا نعيشوا براحه اكبر من غير ما نبقاو اثر نظره الاخرين لينا. دونك اهم حاجه لازمنا نعرفوا علاش راي الناس يهمنا. دونك كي نحكيوا على راي الناس، اول حاجه لازم نفهموها انه اهتمامنا بنظره الاخرين حاجه طبيعيه. كما نعرفوا الانسان كائن اجتماعي، من صغرنا نتعلموا نعيشوا في المجموعه ونحتاجوا الاحساس بالقبول والانتماء، لذلك مخنا بطريقته يراقب ويسأل روحه يقول هل أنا مقبول، هل تصرف هذا مناسب، كيفاش العباد الاخرين مش يشوفوني. والمشكله مش في اهتمامنا برأي الناس، دونك المشكله يبدا وقت اللي رأي الناس يولي هو المقياس اللي نقيسوا به رواحنا. مثلا شخص يعلق على تصرف عملناه، نبداو نقولوا هل هذا هو رايه، ولا نقولوا لروحنا يمكن انا غلط، يمكن الناس الكل تشوفني هكا، يمكن مانيش باهي ولا هكا هما يشوفوني. ومن هنا ندخلوا في نقطه اساسيه في العلاج السلوكي والمعرفي اللي لازمنا نفسروا انه بين الحدث والشعور نتاعنا فما حاجه مهمه، هي الفكره او التفسير نعطيه احنا للحدث. يعني مش بالضروره الحدث وحده هو اللي يخلينا نحسوا بطريقه معينه، ساعات التفسير اللي اعطيناه للحدث هذا هو اللي ضخم تاثيره لينا. مثلا شخص يقول لك اني مانيش موافقك، هذه في حد ذاتها مجرد وجهه نظر، اما اذا مخك ترجمها هو ماهوش موافق معناها اني فاشل، وقتها تولي تحس بالقلق وبالشك في روحك، ويمكن حتى تبدل قراراتك وباش ترضي العباد عليك. اذا من هنا لازم نفهموا حاجه مهمه غازي والمستمعين الكل، اللي راي الناس معلومه راهو، مش حكم نهائي على قيمنا وعلى مبادئ نتاعنا. دونك لازمنا نعرفوا اللي لازمنا نعيشه براحة أكثر من نكونوا أسرى لآراء الناس. ولهني فما حاجة مهمة لازمنا نفهموها، اللي هي واللي هي فكرة أساسية، اللي رأي الآخر هو معلومة نجم نسمعوها ونقيموها، أما مش هي حقيقة تكون تحدد شكون إحنا. إذا كان الرأي فيه ملاحظة مفيدة نستفيد منها، إذا كان مجرد ذوق أو اختلاف نخليوه في براسه، أما ما نحولوش رأي الشخص إلى حكم شامل على قيمنا. دونك الحاجة اللي لازمنا نركزوا فيها توا، اللي هي كيفاش نعيشوا براحة أكثر من غير ما نكونوا أسرى الآراء الناس. بعد ما فهمنا إنه رأي الآخر معلومة مش حقيقة مطلقة، نجمو نبداو نتدربوا. أول حاجة لازمنا نتعلموها أو الأداة اللي هي لازمنا نوقفوا الفكرة التلقائية. إيش معناها؟ معناها لازمنا ناخذوا بوز كل ما يصير موقف ونحسوا إن كلام الشخص هذاك أثر فينا، ونسألوا روحنا شنو صار إكزاكتومون، شنو أني فسرت، وهل فما دليل على التفسير هذا، ولا هل فما تفسير اخر. مثلا شخص ما جاوبكش، الفكره التلقائيه تجيك اكيد متقلق مني ولا ما يحبش يكلمني، اما يمكن يكون فما تفسير اخرى، ينجم يكون هو ما انجاجي، مشغول، عنده خدمه، ولا ما شافش المساج. اذا من ما نعتبروش اول حاجه فكره جاتنا هي اللي هو الشخص هذاك ما يحبش يرانا. الحاجه الثانيه اللي هي لازمنا نفرقوا بين الرأي الآخر والقيمة متاعنا. اش معناها؟ إذا شخص انتقد تصرف عملناه، إذا ما يعيش أنه يحكم على شخصيتنا الكل، نقوله هذا هو انتقد تصرف معين، مش قيمتي أني كإنسان. وحتى إذا غلطنا الغلطة ما يعنيش أننا فاشلين، نبدلوا فكرة أني فاشل ولا أني ما نجحتش بفكرة أني غلطت في الحاجة هذه، ونتعلم ونجم نتعلم منها. ومن هنا نبدلوا طريقة التفكير، اللي الحكم متاع الأشخاص ما هوش حكم شامل، اللي هو تقييم للوضع القاعدين نعيشوا فيها. الأداة الثالثة اللي لازم نستعملوها اللي هي لازم نسأل روحنا شنو نحبه. إيش معناها؟ قبل ما نعمل حاجة فقط باش نرضي الناس، نحاول نسأل روحنا أنا شنو نحب، شنو يتماشى مع القيم نتاعي. لو كان ما كنتش خايف مع حكم من حكم الناس شنو كنت باش نختار، هذا ما يعنيش أننا نجهلوا الآخر، ما معناها نعمل توازن بين احترام الناس واحترامنا لروحنا. رابعا واخيرا ان انت لازمنا نتعلموا نتحملوا ان الشخص ما يوافقكش، هذه نقطه مهمه على الاخر. ماذا بينا نقولوا الهدف مش ان الناس كل تحبنا، هذا مستحيل. كيما باش يكون فما اشخاص ما يوافقوكش، المهاره الحقيقيه لهنا هو انك تقول ممكن ما يعجبنيش ما يعجبوش اختياري وانا نجم نتحمل هذا الاحساس، اما يعني هذا مش معناها نحسوا بالاحراج والقلق ولازمنا نبدلوا قراراتنا، لازمنا نتعلموا نعيشوا بالاحساس اللي احنا نكونوا مختلفين وما نساعدناش نفس اراء العباد، ونخليه الاحاسيس هذه تتعدى من غير ما نخليه هو اللي يكون يجدينا في الشوا نتاعنا وكل شيء. وتمرين بسيط ماذا بينا نخرجوا به معناها المستمعين الكل، وقت اللي تحس اللي راي الشخص الاخر اثر فيك اسال روحك اربع اسئله. سؤال الاول تقول شنو قال الشخص هذا بالضبط، سؤال ثاني شنو هو أنا فهمت من كلامه، سؤال ثالث شنو هو الدليل أن التفسير متاعي صحيح والتفسير متاعه صحيح، سؤال رابع إذا كان هذا مجرد رأي شنو هو رأيي أنا فيه، معناه كان جاي هو رأيي هو شنو هو أنا رأيي فيه. ضرب الأسئلة البسيطة هذه مع التكرار تخلي مخنا يفرق ما بين قشتين اللي هو الفرق ما بين الحقيقة والرأي، الفرق ما بين الانتقاد والقيمة الذاتية للشخص، الفرق ما بين الأحاسيس متاعنا والأحكام اللي قاعدين نواجهوا فيها.
0: هو شنو قال أني شنو فهمت؟ شنو رأيي فيه؟
1: وإذكو هذا مجرد رأي ويني شنو رأيي فيه؟
0: ولا.
1: وشنو الدليل اللي تفسير متاعه صحيح؟
0: هذا هو.
1: دونك في الأخر الاستقلال النفسي مش معناها نعيشه ضد الناس، لي الاستقلال النفسي معناها نسمعوا الناس نحترموهم ناخذوا من كلامهم اللي ينفعنا، اما ما نعطيوش لارائهم السلطه الكامله على حياتنا، خاطر في النهايه حياتك هي حياتك انت واراء الناس تبقى ديما اراء.
0: بالضبط، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو دكتور أسامة العاشمين، تحية كبيرة ليك. يلا نرجع للموسيقى مع يسرى محنوش في الكوكتيل التونسي.

مريم نور الدين، احنا مازلنا معكم، سمعنا داي داي ومازلنا في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه، ما تنساوش نجم متابعه حرف اف كيما فلاش باك على 85 990. اذا تحبوا تمشيوا تتفرجوا ليله على عرض فلاش باك في مسرح طلق سيدي دار سوسه، جيل الثمانينات والتسعينات، جو مزيان برشا في ساريت ليله في سيدي الظاهر اف على 85 990. وقايدكم تو مع الميني ميكس 1 2 3. Summer Mix. Mixé pour vous. Summer Mix اللي لا في جو الميرينغي واللاتينو في عشويتنا بيان سور، ما ننساوش اللي هكا جو التسعينات زادا. نسمعوه تو سويت. Let's go DJ.

نصل معكم الما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. مبروك للصادق غنيم من سوسة وجليل القاضي من المستير. صادق غنيم من سوسة وجليل القاضي من المستير، كل واحد فيهم يربح دو تيكي العرض فلاش باك الليلة في مسرح لواء طلق سيدي دار سوسة، فلاش باك جيل الثمانينات والتسعينات. بعد شوية موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية وبعدها بايلة، والمشوار يتواصل على الدنيا وما فيها. تحية ليكي بالكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال. ميرسي ياسمين، يعطيك الصحة. هكا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الأمان وباي باي.

0: فاستفول نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة هذا اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صادر عنه اليوم عن أن الأرض ستشهد فجر الجمعة 28 من أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. المعهد أبرز أن الخسوف سيكون مرئيا بدرجات متفاوتة في مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. تستعيد طرابلس الليبية الكهرباء على نحو تدريجي بعد انقطاع شامل نجم عن هجمات على المحطات الرئيسية في البلاد، فيما تواصل أطقم الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إصلاح الأعطاب لضمان استقرار الشبكة. نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بمزاعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. في ردها على تقارير إعلامية حول استخدام القوات الأوكرانية طائرات مسيرة بريطانية، صرحت السفارة الروسية في لندن لوكالة تاس بأن بريطانيا تراهن على تصعيد الصراع في أوكرانيا بالسماح لكييف باستخدام الطائرات المسيرة البريطانية لشن غارات في عمق الأراضي الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا، رافقكم حتى للسبعة متاع العشية، وفي موعد جديد وأسبوع جديد اليوم الاثنين 17 أوت. تخطيطنا المهرجانات الاحتفاليات، الجو الصيفي مازال متواصل إن شاء الله كالعادة على الدنيا وما فيها جوهرة أفامة من الميلادي هيبالوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. مرحبا بالجميع،
3: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. احنا كالعاده رونديفو نبداو به الاسبوع، ان شاء الله اسبوع موفق عليكم الناس الكل. نحكيوا على مهرجانات، مواعيد مهرجانات اختتمت فعالياتها، مهرجانات اخرى انطلقت في السهرات نتاعها. اكيد تلقاو ديما المديرين المهرجانات، المكلفين بالاعلام بيان سور، وكل ما يهم السهرات هذيا ديما تباعا في ثلاثة سوايع من توا حتى للسبعة ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فام، اكيد مع ليكيب الكل. ما خلينا نبداو بياسمين، نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا في ديجيتال على جوهرة فيم تي في، تامل لكم لللايف نتاعنا. نسلموا زيد على حسام القايد في الاخراج، نقول اهلا وسهلا ومرحبا. سلموا زيد على جمال بوقديده، سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. انتوما اللي تكونوا حاضرين معنا، انتوما اللي تكونوا في المتابعه والاستماع، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شنو رايكم مع ريتم الموسيقى اللي نتلقوا به تسويت على موجاتنا تباعا تباعا؟ شيرين اللي تكون حاضره بيان سور، شيرين تكون حاضره في بلاي ليست نتاعنا، محمد حمائي وغيرها من الأسماء. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

تفترى برا.

0: الأربع 21 دقيقة، مرحبا لنا جديدة في بايلا، مواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية.
1: يلا حتى السبعة متاع العشية الرونديفو متواصل في بايلا، نحكيو مهرجانات نحكيو عروض كما قلنا لكم. أول الرونديفو قلنا أنه مهرجانات بدأت في البرمجة متاحة، ومهرجانات تختتم فعالياتها كما مهرجان المناسير الدولي اللي يختتم غدوة فعاليات دورة، كانت حافلة بمجموعة من العروض مجموعة من السهرات. وغدا يحيي الفنان الكبير محمد جبالي حفل الاختتام، أكيد يكون حاضر معنا باش يعطينا هكا أنا فونغو على التحضيرات فيما يخص حفل الاختتام غدوة. دونك قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فام.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بجمهور مستمعي جوهرة فام، مرسي على الاهتمام والاتصال.
1: أكيد لازم أكيد لازمنا نتصلوا ولازمنا نهتموا بمبدعينا وفنانينا، سورتو كي يبدأ الجمهور هكا متوحش حضورهم في المهرجانات التونسية. دونك حفل اختتام باش يكون غدوة إن شاء الله في مهرجان المناستير، احنا تعزينا لواحد من الموسيقيين بيان سور اللي رافق الفنان رؤوف ماهر اللي وفاته المنية، دونك إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك محمد جبالي مش غريب على جمهور مهرجان المناستير
2: هكا، ولا حبيت ساعات كل شيء يعني نحطوا كل حاجه في اطار، انت يعطيك الصحه. هي السهره كانت بالاساس اختتام للفنان اللي ما شاء الله ناجح وربي يوفقه رؤوف ماهر، لكن عازف من العازفين يعني توفى الله يرحمه، فاختار رؤوف انه ما يكونش موجود يعني الحفلة اعتذر معناها ونفهمون عذروه، معناها هذا حد من الموسيقيين اللي موجود معه. تم الاتصال بي من إدارة المهرجان المنستير واللي تربطني علاقة طيبة بهم، وهذيك من الأسباب اللي خلتني نقبل، لكن أنا يعني في العادة أنا ما نقبلش عرض قبل بنهارين، لكن نظرا للعلاقة الطيبة وهنا الناس اللي تلقى بعض، وهنا ديما نقول كي تبدأ العلاقة الطيبة نخموا البعيد، فهمت كيفاش؟ فتولي تعمل أني فوق، معناته يمكن كان جات العلاقة لقدر الله ما يشريها لإدارة مهرجان بطريقة ما نعتذر وما نشاركش، لكن كما قلت لك فنظرا العلاقة الطيبة مع إدارة مهرجان المنستير هما معذورين لأنه يعني هم عندهم موعد اختتام الحفل معناها للسهرة في دات معينة يزم يختموا المهرجان، ورؤوف ما هو معذور كما قلنا منه عازف من العازفين تاعه وتوفى الله يرحمه ما يكونش موجود. فتم الاتصال بي بعد ما تشاورت أنا وإدارة أعمالي وشفت كذلك، لأنه شفت لازم نشوف العازفين اللي معاي اللي متعودين يخدموا معي اسكو ديسبونيبل ولا أنا ما عنديش أنه انجاجمون، واتصلت بشكون لاهي بالفرق، عملت اتصالات وتلقينا تقريبا نسبة 95% من الموسيقيين أنا متواجدين. فتوكلنا على الله وقبلنا الاقتراح إدارة مهرجان المنستير وباش نكونوا متواجدين غدوة إن شاء الله في سهرة الاختتام، وأنا مش غريب على جمهور المنستير وجمهور الساحل وجمهور تونسي ككل، فهمت؟
1: بيان سور. دونك هو محمد جبالي خلينا نقولوا سنة مالوروزمون، ديما نقولوا مالوروزمون بتواجده قليل في المهرجانات، هذا اختيار منك بيان سور، لكن غدوة الجمهور باش يتمتع بريبرتوار أكيد باش يكون على امتد أكثر من ساعتين نظن، دونك مع الموسيقيين والعازفين اللي باش يرافقوك غدوة. دونك خلينا ناخذوا فكرة يمكن للجمهور اللي باش يكون حاضر غدوة في عرض الاختتام شنو يستنى فيهم، غنيات أكيد حافظينها باش يردوها معاك، دونك شنو فما تحذيرات؟
2: والله التحذيرات يعني بما انه كما قلت ما نحبوش نرجعوا نحكيوا في الموضوع بخصوص المهرجانات تتي ان شو مني انا، لكن كنت في زوج عروض في تستور ومؤخرا لوتريز اللي فات في جريمدا، وكان عروض الحمد لله ناجحين من حيث الجمهور من حيث خاطر زاد نرجعوا في نقطه مهمه، الجمهور مهم جدا ويفرح كل فنان يكون متواجد الجمهور، لكن شنو المحتوى السهر اللي تتقدم، لانه يعني احيانا احنا نحكم على سهره ناجحه جاء الجمهور ناجحه وما نركزوش على الجانب الفني الفنان مش قدم، وذاك اللي يخلي أحيانا الجمهور هو نفسه يغادر المسرح لبعض السهرات أو بعض الفنانين إذا ما يقتنعوش باللي يتقدم له، وإلا الإنتاج في حد ذاته الفنان يوم ذاك اللي مع المسرح يكون معروف بغنية واثنين وبعد يجيب منه ويجيب منه وغني منه وغني منه. فهذا من النقاط المهمة إلى جانب الجمهور، حضور الجمهور مهم، وإنه الفنان شي يقدم وإنه الجمهور يقعد لآخر وقت كيفاش حتى والله آخر مرة في جريمدا قالوا لي مازال ماذا بينا زدنا معنا تقريبا قدمت ساعتين درجين والجمهور مازال متفاعل مع السهرة. فكما قلت الجمهور المنافسين ماشي غريب عليه وسهراتي اللي قدمتها غادي الحمد لله نذكرها كلها كانت ناجحة. البرنامج الأغاني القديمة اللي تو يطلبها الجمهور كما خزرتين القتالة كما يحنين كما انت الكل كما خديم جنبك كما اقمر كما ايش السر اللي فيك وغير وغير وغير وجديد غنيت ما شاء الله ما شاء الله غنيت تك تك تك تك غنيت انا انسان غنيت توحشتك غنيت تحيت تحيت غنيت عامل فيها صاحبي وبعض الاغاني الترابيه لانه الجمهور نعرف ديما يحب يسمعني في عبد الحليم غنيه اثنين حاجه الوديع الصافي حاجه ام كلثوم وديفوانا نخلي الجمهور احيانا نطلب منه نقول له كان فما حاجه طلب على الطاير هكا وغنيه نحفظها فتكون سبونتانية برشا فما برنامج مبربين عليه وحاضر لكن ما فيها باس تحب ناخذ بخاطر الجمهور ديفوا كي يكون فما اقتراح غنيه ولا زوج
1: دونك الجمهور غدوه ان شاء الله على امتداد سويعتين باش يتمتع بالاغاني باش يتمتع بحفل ان شاء الله يكون ناجح كما عود محمد جبالي جمهوره باش نبعد شويه على يمكن اليوم بنظره المتلقي خلينا نقول والفنان زاد ما نجموش نفسه هذا عن ذاك كيف شفت اسناء يمكن وانت اشرت انديريكتومون تقول ما هوش مهم جدا انه الحضور يكون نتاع الجمهور هو مقياس نجاح العرض نجم يكون العرض فنيا
2: هو يوزي في نجاح السهرة ما تعمليش الدوانة مع الجمهور
1: لا الجمهور مهم
2: هو الجمهور مهم لا ميساش نرجع نواضح هو الجمهور مهم جدا معناه فرحة الفنان كي يصعد المسرح ويلقى المسرح مليان حتى مش مليان 100% على الأقل يكون 70 80 90% هذاك معناها سمحني بالعبارة الشيخة متاع الفنان لكن حبيت معناها من الحاجات هذلك اللي نضيف لسهرة ناجحة نقوله سهرة ناجحة بدرجة أولى حضور جمهور وبدرجة تانية المحتوى اللي تقدم له الفنان هذاك على المسرح شنو هو غنى للجمهور فهم كيفاش اسكو شدوا لاخر السهرة ولا لا هذا هو اللي نحكي فيه أنا كما قلت معناها لأنه كما قلت أحيانا ننساو الفنان اش قدم كل شيء وفهم كيفاش معناها فما أني كليبري كما قلت بدرجة أولى حضور الجمهور وتفاعل الجمهور ويقعد الجمهور لاخر السهرة ويردد أغاني زادة حتى مش 100% على الأقل زادة لاتيس كيطلع سلسان مينيموم يكون فما 70% إنتاجه الخاص به وميسالش نغني شوية تونسي شوية شرقي شوية لكن لو مينيموم يا أخوي نمشي معك أبد حتى 50% من إنتاجه فهم كيفاش فهذا هو نقوله السهرة ناجحة واستمتعنا وغنانا ومنا غني وشوية منا وشوية منا فوالا
1: تبعت سنة عروض لا تبعت سنة عروض فنية حبيت نسألك اليوم كمتفرج وكفنان زادة تبعت عروض تونسية حضرت كيف شفت إجمالا سنة
2: والله حضرت مش الكل حضرت فما لأنه تم تكريمي سهرة جوهرة على الانتظار وهنا مرة أخرى شكرا على التكريم وهذا شيء مش غريب على جوهرة اللي كل عام يعني تكرم بعض الفنانين المبدعين وكانت سهرة ناجحة جدا ومن الحاجات اللي نجحت ليلتها يمكن أول مرة تقابل في المباشر أنا ونوردو كان لقاء جميل جدا في برشا محبة وحكاية نوردو وهذا يشرفني أنه يكون فما تعامل إن شاء الله فهمتني فهذا من العروض اللي حضرتها شنو آخر حضرت حضرت العرض معز التومي للقرهمانة في كرتاج
1: أي شفناك
2: أي فوالا شنو آخر والله هنحكي معاك وأنا نتذكر تقريبا ذكر لكن سينوم تابع حضرت البروفة نبيها كراولي وكان سهرة ناجحة في كارتاج حضرتها لك في البروفة لأنه كان نهارات عندي التزام لكن السنة خليني نقول متنوعة فما عروض تستاهل عروض ناجحة فما عروض متوسطة فما عروض أقل معناها من متوسطة فهمتني وهذه السنة نبيه تعودنا به كل عام فهمت كيفاش ويصير برشا حكايات ومن بعد ننسى ونعاود ونرجع العام الجاي كيف وهكذا
0: دونك جبالي هي بحكيت على الجمهور انا حاب نحكي على الفنانين اليوم شفنا برشا فنانين في محطات مختلفه يعني تفاعلوا وتعاطفوا مع محمد جبالي ونعرفوا الاسباب الكل وكما قلت مانيش باش نرجعوا لها حبيت ان نشوف يعني كيفاش شاف يعني كيفاش تقبل محمد جبالي هل التعاطف او اقحام اسم محمد جبالي في بعض المواقف وفي بعض المهرجانات احيانا يكون مثلا فنان متغش شوية على إدارة مهرجان معينة أو أمور لوجستية أو غيره ودائما وسمحني في الكلمة يرميوا الكارتة متاع محمد جبالي كيفاش يعني تفعلت مع الحاجة هذه هل هي حاجة تفرحك تقول أنا ديما مع الفنانين اللي ونشكرهم خاطر تفكروني خاطر عطوني الحق أو فما مواقف من مواقف
2: أكيد يعني هنا يعطيك صحة سؤالك، حتى نرجع موضوع الفنانين حتى من الجمهور العادي معنا قالوا محمد يستحق كذا وكذا،
0: لا لا هذا بدون شك
2: معنى هذاك في بالي تحكي على بعض الفنانين كذلك اللي هما زاد في بعض
0: انا نحكي بالذات فقط على الفنانين الجمهور
1: يعني الجمهور
2: بدون شيء يفرحني وانا يغيروا على الفنان محمد جبالي لانه يعني محمد جبالي فنان تونسي سنان عمل 40 طن كارير مش بالسهل فما ناس نعرف محمد جبالي يروق للبعض وللبعض لا وذي في سنه الله في خلقه ما نجمش، لكن اغلبيه الناس اللي يعرفوا المسيره هذه متابعينها يعرفوا شكون محمد جبالي وشنو يستحق محمد جبالي وهذا هو اللي ينقصنا معناها احنا نغيروا على بعضنا ونحبوا بعضنا وكي تواتي باش نقولوا كلمه حق ونعطيه حق انسان محمد جبالي ولا غيره اللي يستحق ما نبخلوش عليه خاطر احنا نبخلوا ساعات معناتها احنا سباقين باش نقولوا ساعات كلام يوجع لكن كي باش نعطيه لبعض من الاشخاص حقهم فهمت كيفاش نبخلوا شويه لكن فما ناس الحق معناها يعطيهم الصحه ومشكورين وبلوزور معنا دي كومنتير في كالكوز ارتيست اخرين ما نسميش يقولوا اه كان اولى محمد الجبالي فهمت كيفاش اكيد هذا شيء فرحنا وفي نفس الوقت كما قلت نحب نشكر بعض الزملاء الفنانين اللي كانوا احنا نتسماو شيء مسيرتنا نتاع 10 سنين قدام 40 سنه مسيره فنيه وهذا هو الفنان وهذا هو المواطن اللي يغير على ولد بلاده واللي يعطي حق ولد بلاده وكذلك ما ننساش نحب نقول انه كذلك معناها سبحان الله والحمد لله معناها هي بشني الموضوع كله ما نحبش نحكي فيه وانه حبيت نحتفل كارير على مسرح قرطاج اول وقوف على مسرح قرطاج سنه 86 نجوم الغد نهائي نجوم الغد انا غنيت اكثر من 20 مره على مسرح قرطاج لكن حبيتها بكل بساطه وانه معناتها بمناسبه 40 معناها كارير كنا على المسرح ما كتبش مش مشكل لكن باش نكون متواجد في حفل النادي الافريقي يوم 28 اي نعم
0: انت هزيتني للسؤال الموالي 28 جوز ان شاء الله على رقم مسرح قرطاج حفل من تنظيم سوسيوس النادي الافريقي

0: مصر او كعادي جدا يحكيوا هذا يحب الاهلي والاخر يحب الزمالك ويجيو الجمهور الاهلي والزمالك ومن المنصوره وغيره. في نفس الشيء هنا في تونس الحمد لله خلينا نقولوا معنا قله قليله, وانه يمكن كلمه متعصبين بزياده باش يقول لك اه كيفاش هكا. انا بالعكس كلموني انا برشا والله ومحلها, قالوا لي انا احنا برغم راه نحبوا المكشخه والاسبيرونس لك باش يجيو محمد نتفرجوا فيك خاطر نحبوك
1: اخويا وقتي. دونك نهار 28 اوت خلينا ناخذوا فكره دونك على العرض هذايا باش نستغلوا الفرصه. هاي
2: هل باش يكون العرض محمد جبالي هو العرض اللي حلمت به
1: كما سهريه الاربعينيه اللي باش كنت تعملها تحت في باه في مهرجان كارتاج نفس الكونسيبت
0: كانت تكون مختلفه. لا اربعينيه فما كان برنامج اخر واغاني وكانت فما فكره كانت فما الفكره معناها هو انه 40 سنه باش كانت فكره وانه تقدم 40 اغنيه مش كاملين بتبيع باش يكون فاهم دي شانسون كاملين وفما دي ميدلي وفما بروجيكسيون باش تصير من الاول كلكو فوتو اللي في بدايه محمد جبالي كان فما فكره عرض كامل. لكن بما انه في صارت نادي الافريقي باش يكون باساج نتاعي نتاع اونتر 30 و 35 مينوت باش نختار لي سوكسي اللي تعرفوا وفما شويه من جديد وفما حاجات اخرى باش غادي نخليها دي سيربريز نهارتها فهمت كيفاش معناها. لكن اكيد ما نكون كان فرحان كيما قلت لك الوقفه على مسرح قرطاج مش اول مره انا راه نحكي لك راهو فوق العشرين لكن عندها سنة تعني لي
1: عندها نكهة أخرى
0: عندها نكهة خاصة معنا داير أنا نهار كي باش نوقف ربي حين بخير باش نتفكر أول وقفة 86 يعني كي نقول توا 86 و 2026 40 كارير راهو أنا نحس بها نعرف هذيك مش سهلة 40 كارير معنا أنا حتى كي خليت في خاطري خاطر 40 سنة وراهم برشا خدمة وبرشا تعب فهمت كيفاش؟ فتعني لي الكثير واكيد باش نكون فرحان وان شاء الله نعملوا جو حلو وان شاء الله 28 كما قلت على مسرح قرطاج سهره النادي الافريقي.
1: باش يكون فما زاده فنانين اخرين ان شاء الله في الحفل؟
0: فما فنانه وفما الاوركسترا السيمفونيك وفما بعض الجمهور هو اللي باش يغني.
1: داكور احنا باش نقولوا ان شاء الله دائما مبدع محمد جبالي فنان يحبوا الجمهور نتاعو يردد اغانيه فنان غدوه ان شاء الله باش يكون على موعد معاه في صاله اختتام مهرجان المنستير. ما نحبش نقول الجمهور ينصف الفنان ولكن هو ينصف بدرجه اولى وقت اللي يكون حاضر بقصه تيكي نتاعو يردد الاغاني. مهم جدا حضور الجمهور لانه يعطي بوش للفنان يطلع اي دونك ذاك علاش دعوه لجمهور المنستير غدوه باش يكونوا حاضرين. انت شنو توجه لهم رساله محمد محمد جبالي على موجات
0: جوهرة فهم؟ تو سامبلومون نقول لهم غدوا بحذاكم محمد جبالي في اختتام مهرجان المنستير نحبكم تجيو بعدادة غفيرة وباش تعملوا جو كيما سبق في السهرات في المنستير وفي الساحل وفي تونس كل. نحبكم غدوا متواجدين في سهرة الاختتام مهرجان المنستير باش نغنيو باش نشيخو باش نتسلطنو باش نضحكو باش نتفرهدو
1: ان شاء الله. وان شاء الله دائما مبدع كما قلنا وتكون حاضر في المهرجانات لانه يليق بك المسرح بيان سور بالكارير نتاعك الموسيقى اللي تقدمها. هذوما فنانين التوانسه اللي لازم اولى المهرجانات التونسيه اولى انهم هما يعتليوها بيان سور. دونك ان شاء الله الدورات الجايه وان شاء الله كما قلنا تكون برمجه تنصف الفنان التونسي. شكرا لك محمد جبالي
0: وحبيت زاد نقدم فما تواريخ خارج تونس ان شاء الله. فما مهرجان العود ان شاء الله في السويد باش يكون 25 سبتمبر باش يتم تكريمي انا ومجموعه من الفنانين وبعد فان اكتوبر ان شاء الله باش يكون لي سهره في موريال في كندا ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل التوفيق كل الدعم محمد جبالي يعطيك الصحه.
0: شكرا
1: ليك. 18 اوت في اختتام مهرجان المنستير الدولي ونهار 28 اوت هكا سيعتلي مسرح كارتاج وبيان سور في سهره النادي الافريقي. دونك مع كقلكم مع فنان وكيف كيف الجمهور اللي باش يغني. خليكم معنا احنا ديما نعطيكم المواعيد والتواريخ والمهرجانات اللي اختتمت فعاليتها او ستختتم فعاليتها ومهرجانات اخرى باش تنطلق في البرمجه نتاعها ان شاء الله قريبا. خليكم معنا حتى للسبعه الغونديفو من بايلا.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واصحى اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنف ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بعيد واللي لسانه قوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

تبص الحركة دي حلو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوة عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business News.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. حددت الإدارة العمل لدى التابعة لوزارة المالية يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، والخامس والعشرين من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما تاريخ 28 من أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. يذكر أن اليوم 12/17 من أوت كان آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. هذا ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة العالمية خلال الساعات الأخيرة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة فقد حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. دوليا استقرت أسعار النفط في تعاملات هذا اليوم مع تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ينهي الحرب في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات. وبالتفاصيل، انخفضت أسعار النفط وقت هذا بصورة طفيفة، إذ انخفضت العقود اللآجلة لخام برنت ب 0.19% وسجل 88 دولارا فاصل 35 سنت للبرميل. أيضا تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.55% لتسجل 81 دولارا للبرميل. ختاما، حافظت روسيا على ريادتها بين مصدري القمح عالميا، حيث صدرت نحو 46.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الفلاحي الماضي. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
2: Business News.
4: Genre FM. Tendance.
5: Tendance.
6: برعايه
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا ونحكي لكم على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على منصة الانستغرام. شو اللي فما جديد في الانستغرام؟ هو تبديل الهوية البصرية، يعني لشارت جرافيك وإلا بلتو الكتيبة متاع كلمة الانستغرام. هذا نلقاوه جديد بعد ما حدثت الشعار النصي الخاص بها للمرة الأولانية بالنسبة للانستغرام منذ نحو 10 سنوات. الخطوة الهدف منها هو منح العلامة التجارية منظر أكثر عصرية وبساطة، ويجي التغيير هذا باش يعوض التصميم القديم واللي اعتمدته منصة انستغرام من 2016. بالنسبة للشعار الجديد نلقوه يتميز بخط أكثر بساطة ووضوح في محاولة تتماشى مع التطورات اللي جات على تصميم تطبيق انستغرام وهويته خلال السنوات الماضية. أدم موسيري الرئيس التنفيذي للانستغرام يقول لكون المنصة أقر تحديث الشعار بعد مرور أكثر من عقد تقريبا من الزمن على استخدام الهوية القديمة، ويقول لكون التصميم السابق بدأ قديم برشا مقارنة بالتوجه البصري الحديث للمنصة. ورغم اللي التغيير راهو بسيط جدا، أكيد راكم لاحظتوها الكتيبة، نحكي جوست على الكتيبة، مانيش نحكي على الشارت جرافيك كلها، كان على كتيبة كلمة انستغرام. سرعان ما أثار تفاعل واسع على الانترنت، فما برشا ما عجبهمش التصميم الجديد، فما البعض الآخر وبعض التعليقات اللي نلقاها موجودة على الانستغرام يعتبروه تفضيل بصري جديد لدى الجنراسيون زد، في إشارة إلى الجيل الأصغر من مستخدمي المنصة. خلاصة القول، الأوبجيكتيف اللي حبت توصل له الانستغرام وصلت له هي إعادة الحديث عليها، ودائما نلقاوها موجودة في الساحة مقارنة بالمنصات الأخرى لي كونكورونت متاحة بتبيعة، جوست تبديلة صغيرة عملتها في الخط وفي الكتيبة وفي طريقة الكتابة بالنسبة لكلمة الانستغرام، عملت ضجة كبيرة وعملت بيبليسيتي جراتويت للانستغرام. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأخر بالكل بتبيعة. أعطيونا رأيكم، اسكو الشعار الجديد متاع الانستغرام عجبكم وإلا ما عجبكمش؟ في الأمان.

0: الخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا، مازلنا موصين معكم الغونديفو حتى لسبعة متاع العشية كالعادة، مواعيد ريتم وأجواء صيفية متواصلة مع مهرجانات مع عروض مازالت هكا تكون للجمهور التونسي. وإحنا باش نزوكم لمهرجان قصور السيف بسلقتة باش نحكيو على ما تبقى في برمجة مهرجان قصور السيف، أكيد مع ضيفنا مدير المهرجان السيد زهير سليمة اللي يكون ضيفنا توت سويت. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا فريق اذاعه جوهره فم، ومع الشكر على تقديم المهرجان وتعريف مهرجان قصور السيف سلقتة. مرحبا بك.
0: شكرا لك. دونك خلينا نمشيو نحكيو على البرمجه والمهرجان. برمجه انطلقت نهار 29 جويليه تتواصل الى غايه 20 اوت. دونك نحكيو على البرمجه.
1: اهلا وسهلا. مهرجان قصور السيف سلقتة السنه مهرجان في دورته 44 مهرجان ثري ومتنوع، حبيناه يكون يستجيب لكافة انتظارات وتطلعات الجمهور. تقريبا اجمالا العروض هي تراوح ما بين الطربي والصوفي والشبابي والمسرحي. الانطلاقة كانت في 29 جويلية 2026 بعرض طربي لأسمى بن أحمد. ثم ثلاثة العروض، العرض في واحد أوت عرض كازو وسيل مهف عرض شبابي، ثم مسرحية جعفر القاسمي مسرحية بسي، ثم العرض الحدث عرض مرتضى الفتيتي 5 أوت، ثم عرض محلي راب شو معناها مجموعة محلية، ثم مسرحية حنان الشقراني المجيرة، ثم العرض المتميز والعرض الحقيقة كان لقي إقبال كبير وكان عنده وقع كبير في الجهة عرض الزيارة. تليه مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، ثم العرض الحقيقة عرض 15 كانت فيه إشكالية تأجل إلى غاية 23 أوت
0: عرض ياسين الصالحي ما يضحكيش
1: غاية النافح. الحقيقة ياسين الصالح كان موجود وعملنا بلاغ وأجلنا العرض باش يكون إن شاء الله عرض الاختتام 23 أوت نختتموا به فعاليات المهرجان. كذلك عرض متميز وعرض كبير هو باش يكون إن شاء الله عرض حدث نهار 18 يعني غدوة 18 أوت. عرض يونغ أرزاد وصنفرة. هو عرض على الشباك للمتعهد عماد بن خود، عرض الحقيقة لاقي توا تجاوب كبير، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نكونوا يتعدى في كنف نكون الأمور التنظيمية على أحسن ما يرام إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وكذلك الدعوة مفتوحة لكل الشباب، يعني البوانت فونت أنا معروفين على الصفحة ومرحبا بيه. أنا عرض نهار 19 أوت جمهوري غني أو صلقت تغني، الكونسيبت جديد هذا حابين نشتغلوا عليه. كذلك عرض 20 أوت عرض عشاق المحفل الجربي. تقريبا هذا إجمالا العروض. أنت كلمتي تقريبا أشرفنا على النهاية، يعني منزلونا تقريبا ثلاثة عروض أو أربع عروض. يعني كانت الحقيقة كانت دورة متميزة تنظيميا جماهيريا والحمد لله وفقنا ربي. وإن شاء الله نكملوا على نفس النسق ونفس الإيقاع اللي بدينا به إن شاء الله. إن شاء الله موافقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دونك الجمهور كان حاضر، العروض تنوعت، برمجة إجمالا ناجحة من خلال خلينا نقولوا شبك تذاكر والبيتخي. دونك إن شاء الله موافقين في بقية العروض. يونغ إرزاد وسانفرا دونك غدوة 18 أوت، سلقت تغني 19 أوت، عشق المحفل 20 أوت، و 23 أوت عرض ياسين الصالحي ما ضحكنيش اللي تم تأجيله نظرا للأمطار الأخيرة نهار 15 أوت دونك نهار السبت. هذيك علاش الجمهور إن شاء الله يكون في الموعد هكا ولا سي زهير؟
1: تقريبا هذا هو تقريبا.
0: خيب بيان، خليوا لك كلمة الختام أكيد توجهها لجمهور سلقتة بعد هالبرمجة اللي أنتم راضين عليها هكا ولا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، جماهيرية الأمور الحمد لله.
1: والله جماهيريا لاباس، حتى كنت تنظيمين والحمد لله لاباس. نحب نشكر كافة الأعوان وإطارات الأمن الحماية، كذلك الهيئة المديرة اللي معايا، فريق التنظيم والاستقبال، تجندنا الكل اليد في اليد وتعاوننا الكل، وتم معنا أخرجنا المهرجان في حلة جيدة وفي تنظيمين وجماهيرين، كذلك حتى العروض فنيين كانت تقريبا كلها ناجحة والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: من خلالك نوجه تحية شكر للوزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية، الحقيقة دعم كبير قاعدنا ناخذ فيه احنا كمهرجان قصور السيف سلقتة، لأنه تاريخ كبير مهرجان في دورته 44، الحقيقة لقين تجاوب وتفاعل مع وزارة الثقافة، كذلك المندوبية الجهوية للثقافة في المهدية في شخص معز غريف. في الحقيقة دعم كبير سواء عروض مدعمة أو منح، معناها لقين كل التجاوب وكل الدعم. نوجه لهم تحية شكر، وكذلك نحب من خلالك نوجه تحية شكر لكل مدعمين سواء مادين أو معنويين، وخص بالذكر شركة تونيزيا.
0: لا ما نعملوا ببليسيتي للشركات، دونك كل الداعمين للمهرجان، خلينا
1: كل الداعمين للمهرجان يعطيك الصحة، كل الداعمين وكل سواء دعم مادي أو معنوي نوجه لهم تحية لأنهم هم كانت مساهمتهم فعالة في إنجاح دورتنا.
0: خيبيا إن شاء الله موافقين فيما تبقى من العروض. شكرا لك زهير سليمة، مدير مهرجان دونك قصور السيف بسلقتة الدورة 44، تختتم فعاليات إن شاء الله نهار 23 وتمشي، وادعموا المهرجانات، أحضروا تمتعوا بالعروض. وإحنا أكيد زادة ما زالت عنا معناها هكا سهرات فيما تبقى من صائفة 2026 ومهرجانات 2026، ونعرفوا أنه شهير سبتمبر زادة بيش يحمل مجموعة من الأسماء خارج المهرجانات وفي عروض خاصة باش تقام على مسرح كارتاج. دونك اكيد نذكركم باللي دات اللي بلوز او موا بديت يكونفيرميوها مع المتعهدي الحفلات. دونك خليكم معنا حتى للسبعة، ديما نعطيكم اخر الاخبار الفنية في علاقة بالمهرجانات. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا الرانديفو حتى السبعة متاع العشية. أكيد نحكيو مهرجانات، لكن زادا نحكيو على الأخبار الفنية اللي جينا من الوطن العربي. ووجدنا بشكون مصر أمينة؟
1: شكون مصر وتركيز على الحفلات والأجواء الصيفية الاحتفالية في زوز من أكثر المناطق البرانشية في مصر، اللي هما الساحل الشمالي ومراسي. بطبيعة الحال اليوم توصلنا صور، توصلنا الأخبار على السهرات، الحفلات، زيد الأزمات خلينا نقوله، ولعل يظهر لي أبرزها هالنهارين هذوما أزمة مراسي والإشكاليات اللي كانت موجودة في وحدات العالميين ريزيدنس في مشروع مراسي، المشروع الكبير السياحي المتميز واللي الحق الأسعار فيه خيالية. بطبيعة الحال هنا نحكيه على كيفاش تنجم تكون وتستمتع بالشتو، تستمتع بالخدمات غادي لهنا. الإشكاليات هي مع العضوية الشهرية هيبة على خاطر المناطق دوما اللي يحضروا فيهم المشاهير، يكون فيهم حفلات خاصة، واللي هنا نحكيه على ديزابونمون بداية من 3000 دولار مقابل 3 زيارات يعني في بلاصة من البلايس أو الشتوت. دونك حاجة اللي خليت السكان متاع منطقة مراسي يتقلقوا شوية ويقول لك الأسعار راهي غالية. على فكرة ننزل نحكي عليهم والمقيمين في مراسي كما المقيمين في الشاطئ الساحل الشمالي، يعني هما من طبقة برجوازية جدا جدا بلوس بلوس برو ماكس. دونك لنا نفهموا متقلقهم بطبيعة الحال مثل هالأسعار هذه. دو توت فاسون عندهم علاش يقولك احنا عملنا ديجا انفستيسمون، علاش باش نزيدوا نصرفوا؟ بطبيعة من المراسي باش مشيوا للساحل. والصور وفيديوهات زادة شفناها متاع العركة متاع زوجة حسام
0: حسن
1: المدرب المصري وليكس متاعه، مشاجرة لي بين دان آدم الزوجة الحالية حسام حسن وطليقته هويدة الغرباوي. شفت الفيديو الحق،
0: الراجل داخ في وسطهم يا رسول الله.
1: عندك ما تشوف
0: عندك ما تتفرج.
1: الإشكال أنه اليوم يعني البوست متاع حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري على المحك خلينا نقول. نرجع محمد رمضان، حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي تصدر زادة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أنه الحفل هذايا برشا وصفوا أنه كان مزدحم جدا جدا يعني فوق الطاقة. الناس كانت حاضرة فوق الطاقة، الازدحام هذايا كان تسبب في يعني برشا
0: عملية تحرش زادة صارت لبرشا فتيات
1: تحرش. دونك هذا اللي حتى محمد رمضان كيف كيف عبر على القلق متاعه وقال لك ياسر هك وهذايا غير معقول. نحكيه على أسعار حفل شيرين اللي كيف كيف حفل اللي باش يكون في الساحل الشمالي. أسعار تذاكر تاع الحفل هذايا يعني مش أسعار تذاكر، أسعار تواول. دونك واحدة من التواول دونك ب 12000 دولار. دونك إذا كان يعني نجم نترجموها أبوبري 35 مليون. دونك شيرين والعودة متاعها وساحل شمالي ما نجم نقولوا كان أسعار
0: نار
1: معقولة. لا لا
0: معقولة. أنت بجماعة البروماكس
1: جماعة البروماكس. دونك الكامباك متاع شيرين ونزيدو الساحل الشمالي ونزيدو طاولة دونك 35 مليون. ديجا كانت ما نعرفش عرضتك ولا فما اديسيون قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
0: في تونس 21 مليون هذيك.
1: في 21 مليون. كان في تونس في بلاصه يعني.
0: صحيح 21 مليون يا رسول الله.
1: في الحومه 21 مليون دونك.
0: لا اما انت
1: الشمالي حاجه عادي.
0: اما انت لاحظت شي زاده، احنا نحكيو على الساحل الشمالي اللي هو توندونس سنه، عندك دو ديستيناسيون صيف 2026 تحسهم متصدرين التراند، ميكونوس وساحل الشمالي. الحاجه اللي باهيه
1: انه اكدك انه الساحل الشمالي اغلى
0: من ميكونوس. اما اللي حاجه اللي لفتت انتباهي هو انه متوينس هم اللي قاعدين يصنعوا في الترانس هذوما على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكيوا على تجاربهم في الساحل الشمالي. فما اللي يحكي على سهرات عمرو دياب، فما اللي يحكي على المجمعات بتاع عمرو دياب
1: الحق. من عارف نسيت شكون المدام اللي تحكي ودخلت البيتش بار يعني
0: سيسا هذيك تحكي بتاع عمرو دياب
1: 100 يورو يعني
0: لا صحيح 3000 جنيه اللي هو 100
1: 3000 تلقى عمرو دياب
0: عمرو دياب بجنبك يتعدى على
1: بلاصه قالوا بربي تواليت منين قالوا هنا انا
0: لوج على الاجواء دونك الساحل الشمالي كما قلنا اللي هو يتصدر الترند سنة صيف 2026 كيف ميكونوس اللي برشا تونس يمشيو
1: معناها تربط بمنطقه مراسي الجديده بون تربط فقط مراسي يعني على ملك الاماراتيين دونك ديمونسيون اخرى نحكيو على نورا فتحي الفنانه اللي من اصول مغربيه فنانه كنديه اللي اكتشفها العالم العربي خلينا نقولوا حتى ولاد بلاد المغاربه في افتتاح كاس العالم كره القدم الاخيره كانت حاضره زاده في الساحل الشمالي اجواء استعراضيه اجواء بحريه بامتياز وغادي الجمهور كان زاد اكتشفها وكانت الحفلة تحت عنوان سعادة ساحل وين تعرفوا على هالفنانة هذه وأدت مختلف الأغاني امتاحها بالإنجليزية وفيها زاد اللي بالإسبانية وبطبيعة كانت أجواء خارقة العادة
0: اللي المقارنة اللي حب نعملها واحدي بيني وبين روحي بيني وبين نفسي لاني ساعات نقعد بيني وبين نفسي يعني كيف يستعرضوا في الساحل الشمالي والرقية متاع البحر في الساحل الشمالي والأجواء عندنا في تونس مناطق جميله جدا ولكن مالوريزمون سياحيين مانيش مستغلينها كوم يلفو يعني شنو ينقصنا مثلا باش يكون عندنا مثل الساحل الشمالي ما يكونوش
1: شنو ينقصنا ينقصنا رجل اعمال عنده الفلوس اللي يصنع بها الجونه ويصنع الساحل الشمالي اليوم كيف نحكيوا على منطقه مراسي اللي صنعوا
0: انفستيسمون كبير بيان سور وكوم كبيره ورجال اعمال ولكن الثروه معناها الطبيعيه موجوده البحر موجود
1: باش نحطوا سقينا في القاع شويه
0: احنا ديما حاطينه في القاع ما تورنيش ديما
1: مش نقارنوا السياحه في مصر السياحة في تونس دونك لانفستيسمون اللي صاير فما علاش وفما شكون باش يجي حقا احنا ما زلنا بعد شوي
0: والله احنا بعد شوية لو كانت تكون فما عزيمة لانه بلادنا جميلة جدا بعد صور من بعد صور معناها في اليونان باش يلتقطوا صورة اللي هي قريبة جدا سيدي بوسعيد يعني طوابير باش تاخذوا صورة للغروب وتشوفوا كل اللون الازرق وكل الاجواء الكل اللي هي ما تبعدش وما تفرقش على سيدي بوسعيد دونك عندنا في بلادنا معناها مناطق ومناظر جميلة ماذا ينقص اكيد تعرفوا شنو اللي ينقص اكيد انتم اللي ما نتحسروا بالحق نتحسروا على بلادنا منطقة كيما قليبيا منطقة كيما المهدية
1: لازم نحيو المناظر الخايبة
0: اي العقليات الخايبة نقول خير من نحيو العقليات يعني حتى بلاصة كي نلقاوها نظيفة نخليوها نظيفة او موا سي لو مينيموم يعني حتى بلاصة شط يكون مهيئ يكون لاباس نخليوه على الأقل احنا بالعكس قاعدين نساهموا باش انه نخليو المظهر والمنظر لا يليق دونك عندنا الزرقية اللي يحكيو عليها عندنا شطوط تعمل الكيف عندنا رملة تعمل الكيف عندنا سيرفيس دادا في التوريزم يعمل الكيف ولكن الله غالب مصر اليوم تكون من الدول اللي تجذب السياح في الصيف وفي الشتاء وعلى مدار السنة المغرب أشحت شوية المغرب اليوم نلقاو مصر هي تتصدر يعني العناوين وحتى الانفلونسور والانفلونسوز ورجال الأعمال ولات وجهتهم ولات وجهتهم الساحل الشمالي خلينا نقوله وكيف كيف زاد اليونان دونك
1: اللي ما يقدرش على يمشي شرم الشيخ
0: ايه اللي البسطة اللي دونك يمشي شرم الشيخ بسيط
1: ما عندوش بيجي يمشي شرم الشيخ تقول يعني
0: ان شاء الله ناخلطوا على شرم الشيخ يا اخوي اخوي اعطينا قليبيتنا اعطينا المهدية متاعنا اعطينا بلادنا فيها مناظر زادة باهية ولكن حتى كي تقارن الاسعار زادة في تونس خلينا نحكي وزادة شوية لوجيك الاسعار مشتة يعني اليوم التونسي حتى في بلاده ويلقى اسعار مشتة وغالية غالية برشا دونك فما برشا اليوم حتى كي يعملوا كومباريزون يقول لك عاد نمشي نسافر وأمور نكتشف دولة أخرى وسيرفيس آخر ويمكن المعادلة تكون أقرب من إني نعادي في تونس دونك منظومة كاملة لازمها تدرس معناها بشكيكة توريزم ننهضوا به ونعطيه معناها هكا دفع آخر للتوريزم وننوه حتى في التوريست اللي يجيوا البلاد هاي عملنا جولة في الساحل الشمالي نرجع يزي نرجع طول موزيكتنا حكيم حكيم ما يمشيش الساحل الشمالي حكيم
1: لا جال دقة
0: هكا والحمد لله ربي
1: عنده كان دقة
0: عنده كان دقة كاو حكيم يكون في البلاي ليست بتاعنا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: 6 دقيقة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع نادي حمام الأنف اللي رسميا تحصل على إجازة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى بعد بلاغ نزلوا منذ قليل على صفحته على الفيسبوك. بقية الأندية اللي ما زالت ما تحصلتش على الإجازة: اتحاد بن قردان، الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي، وهيئة الدرجة الأولى مدت المهلة إلى يوم الأربعاء 19 أوت. في الترجي التونسي، الفريق أعلن على 10 الصفقات هذا الموسم: عماد فراج، لاعب مغربي فرنسي الجنسية 27 سنة، سبق له أنه انتمى لنادي ليل الفرنسي قادما من نادي نيفيتشي الأذربيجاني. الترجي كان انتدب لوكاس ريبيرو، محمد الحاج محمود، رائد الشيخاوي، خيسوس كاستيو، مايل فرنانديز، عماد فراج، عادل بطيب، منتصر السيد يوسف بشا، مروان الصحراوي، وكان جدد عقد محمد يوسف البليلي. الفريق كان تخلى على 20 لاعب في هذا الميركاتو الحالي. في النجم الرياضي الساحلي، الفريق يواصل الاستعدادات والتدريبات لكلاسيكو الأحد القادم ضد الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة 4:30 مساء. آخر الأخبار في الإتوال، الفريق يتدرب بصفة عادية، 3 لاعبين باش يكونوا رسميا غايبين على مواجهة الترجي هما ياسين الشعباني، ريان عنان، واللاعب الخضراوي سليم الخضراوي الظهير الأيمن بسبب التزاماتهم مع منتخب تونس دون 21 عام. جاك مبي، مفاوضات بين النادي الرياضي الصفاقسي والكاميروني جاك مبي، مفاوضات متقدمة. نذكر جاك مبي كان سبق له أنه انتمى للنجم الرياضي الساحلي سي اس اس، يسعى طبعا لتدعيم خط وسط الميدان بهذا الكاميروني. المنتخب التونسي تحت 21 سنة سافر غدوة للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي تواجد في مجموعة فيها مقدونيا الشمالية، المغرب، تركيا. يلعب يوم السبت 22 أوت ضد المنتخب المقدوني انطلاقا من الساعة 9 مساء. يوم الاثنين 24 أوت 10:30 الصباح ضد المنتخب المغربي، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب التركي 10:30 صباح يوم الأربعاء. أعلن نادي الرمثة الأردني على ضم المدافع السابق للنجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي نسيم هنيد لمدة موسمين. المنتخب التونسي للكرة الطائرة طبعا سافر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 سنة اللي تنطلق يوم 19 أوت وتتواصل إلى غاية 29 أوت. برنامج المقابلات يوم 19 تونس فرنسا 9 متاع الصباح، يوم السبت تونس فنزويلا 9 متاع الصباح، ويوم الأحد تونس قطر ماضي 3. نحكيو دوليا، سيرخيو بوسكيت سيعود إلى برشلونة لكن المرة هذه في ثوب مدرب مساعد لرديف الفريق. بعد خروج ليفاندوفسكي وألفاريز، القادم والمعوض القادم هو خوليان، طبعا المهاجم خوليان ألفاريز هو المعوض القادم لفرنانديز وأيضا ليفاندوفسكي. المفاوضات متقدمة وجلسة منتظرة بين إدارة أتلتيكو مدريد وإدارة البرسا لحسم هذه الصفقة. هذا كل معنا في آخر نشراتنا، في ثالث نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.

0: 12 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلال. رونديفو يتواصل حتى للسبعة متاع العشية كالعادة. نحكيو سهرات، نحكيو مهرجانات، وخلينا نشدوا الرحال إلى هرقلة الجميلة، ونحكيو على مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية اللي يختتم فعاليته إن شاء الله غدوة 3/18 أوت بسهرة مسرحية باش يكونوا فيها ثلة من الوجوه اللي تحبوها وتحبوا تكونوا حاضرين في السبكتاكل متاعهم. إذا كان كل واحد فيهم يكون السبكتاكل متاعه حاضر، إن كان في سوسة أو في مهرجانات مجاورة. دونك بينومي اس بلس 1 غدوة في مهرجان هرقلة الدولي نسخة الثانية. وأكيد كي نحكيو على مهرجان هرقلة الدولي نكونوا فرحانين أن نستقبلوهم باش يعطيونا فكرة على سهرة الاختتام، وكيف كيف زاد الفيدباك متاع الناس اللي تمشي لبارك هرقلة، مش فقط تستمتع بالعروض لكن زاد تستمتع بالإسباس ككل. بارك هرقلة هالفضاء هذايا اللي يعتبر مكسب لأهالي هرقلة والسوسة والجهة، وكيف كيف للناس اللي تجي في زيارة. دونك هاكا من لوتوروت من البياج هرقلة طول يمشيوا يعملوا جولة في بارك هرقلة علاش ليه، ويستمتعوا بكل الألعاب اللي يقدمها البارك ذيك. علاش خليني نقول أهلا وسهلا ومرحبا بمريم قلولو ساعة مديرة مهرجان هرقلة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك هبا، عيشك،
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله. شنو أحوالك؟
0: الحمد لله. ودو عافتي بيان سور، عاد بنت الغاديو دونك ناطقة باسم المهرجان. دو عاش، نحوالك؟
1: الحمد لله سافا انت.
0: والله الحمد لله. هيا خلينا نبداو ساعة مع دو عافتي، اللمسات الأخيرة لعرض الاختتام غدوة بنومي اس بلس ان. دونك شنحو الفونت، شنحو التنظيم، الدنيا عطينا الاجواء.
1: الفونت ماشي بالباهي الحمد لله، التنظيم محكم ان شاء الله. اللي باش يلقاو في السواغي الكل باش يلقاو موجود في بنومي اس بلس ان. احنا فرحانين بالنجاح في الدوره هذه، النجاح التنظيمي والاقبال الجماهيري على الدوره هذه. الناس عجبهم الكونسيبت تاع المهرجان، عجبتهم ليديسيون كوميدي، وباقي قاعدين يجيو في شاك سواغي. دونك نستناوهم انه يجيو بحثينا نهار 3 هذه 18 اوت مع عرض الاختتام بنومي اس بلس 1 لعزيز الجبالي. عرض باش يكون في متناول يعني الجميع، يعني الناس الكل تنجم تجي بحثينا. عندنا دي زينوفاسيون دي بري، عندنا دي ريدكسيون في البارك والا لي زونفون. دونك هذا ما يزيد كان يشجع الناس تجي بحثينا وتكمل لي بلاس اللي مازالوا في السواري.
0: تري بيان، اختيار بنومي اس بلس 1 يعني خلينا نقولوا باش تزيدوا تخليوا الناس اللي بوتيتر ما تفرجتش على بنومي اس بلس 1 تكون لهم الفرصه، لانه العرض
1: في اخر العروض،
0: في اخر العرض نتاعو هكا ولا
1: هو اخر عرض في السواري. دونك اخر عرض باش يجي ويتمتعوا في مهرجان هرقلة، واخر عرض زاد البينومي اس بلس 1 لانه باش يكون العرض قبل الاخير معناها للمسرحيه هذيا. دونك عرض ياسر ياسر يعجب الناس. الناس الكل عندها دي فيدباك، والناس الكل اللي حضرت العرض هذيا باقي مازالت تجي وتحب تعاود تتفرج. عرض مسرحي كوميدي بامتياز، كل شخصيه على الركح باش تخلينا نضحكوا بطريقه مختلفه، باش توصل لنا المساج اللي تحب توصله. دونك نشجع كل الناس انها تجي وتتفرج بحثينا وتستمتع باخر فرصه للمسرحيه هذه.
0: احنا نقولوا ديما بينومي اس بلس 1 لعزيز جبال، لكن انا نحكيو زاد على ثله من المسرحيين وثله من النجوم اللي انتم تحبوهم وتحضروا لهم مسرحياتهم واعمالهم التلفزيونيه. خلينا نذكروا به.
1: عندنا ياسمين ديماسي، قيس فايبا، فاطمه صفر، عبد الحميد بوشناق، جهاد الشارني، عصام العياري، وصابر الوسلاتي، كلهم باش يكونوا على ركح واحد نهار ثلاثه هذه ان شاء الله في هرقلة بارك.
0: في هرقلة بارك، بما انه جبدنا على هرقلة بارك، دونك مريومه الاجواء في هرقلة بارك متنوعه. نحكيو على الالعاب، نحكيو على الاكتيفيتي اللي تقدموها، كيف كيف زاده في كل مره تطوروا المهرجان هرقلة الدولي اللي في نسخته الاولى زاده نجاح يعني منقطع النظير، نسخه ثانيه تكون سبيسيال كوميدي. دونك في كل مره فما تجديد رؤيه من عند اداره البارك باش يمكن تستقطبوا جمهور اخر هكا ولا؟
2: اي احنا في هرقلة بارك في الاداره ديما نحبوا الانوفاسيون، ديما نحبوا نطوروا سواء في الالعاب كيما شي يكون عندنا زاده لعبه نتاع صغار جديده شت حل ان شاء الله تري بروشينمون، وكيما في الدورات نتاع المهرجان ان شاء الله ديما نحبوا ننوعوا العروض ونحبوا ننوعوا الدورات. معناها ان شاء الله كيما الدوره هذه تعدت ناجحه جماهيريا وتنظيميا وفي كل ناجحه وانا 100%. دورة جاية إن شاء الله شتكون ناجحة وش نزيد ونطوره نقعدوا في نفس النجاح ونزيدوا أكثر إن شاء الله.
0: هي سنة كوميديا، العام الجاي نجم تكون حاجة أخرى.
2: العام الجاي إن شاء الله تكون متنوعة كوميديا وغنائية، معنا تكون
0: تلبي كل الأذواق. تنظيمية، أنا خلتني فقط نزيد نركز على التنظيمية لأنه نحضر هنا للسهرات، يعني الأمور كل واضحة، اللي يجي يتفرهد يجي معنا يستمتع بالألعاب، واللي يجي يحضر معنا يعني تنسيق محكم خلينا نقوله. سهرية أمين غادي اللي كان الإقبال فيها يعني ما شاء الله معنا سولد أوت، شفنا العبيد اللي تلعب دونك أمورها واضحة، الناس اللي تدخل للعرض كيف كيف، زادة سيركوية ذاك المنظم معنا رعيته، ما حد ما يقلق حد، معناه الامور واضحه، اللي يحب يجي يلعب وكي يستمتع، واللي باش يجي يحضر سبيكتاكل كيف كيف هكا
2: بالضبط. اي هكا كمان كل اللي يجي الهرقلة بارك يجم يلعب على روحه ويتفرج على العرض على روحه وياكل زاده في الريستوران. بيان سور معناها كيش نقعد نخدموا العرض مانيش نسكروا معناها الكليونيت هرقلة بارك، وما هوش يكون فما حتى إزعاج مع حتى حد.
0: خبيا فما ريدوكسيون، فما حاجة هكا لجمهور مهرجان هرقلة الدولي بما أنه عرض الاختتام دعاء.
1: أي فما ريدوكسيون، نحكي على البري الساعة في بينومي اس بلس 1، البري الفي اي بي باش يكون 50 دينار، لي بلاس نورمال باش يكون 35 دينار، اللي اقل من 12 عام عندهم 50% اوف ب 18 دينار، واللي اقل من 5 سنين لاكسي غراتوي. وسبيسيالمون حابين نعملوا اوفر لسهريه الاختتام، لي تيكي اللي باش ياخذوهم سور بلاس يوليو ب 30 دينار من هرقلة بارك.
0: 30 دينار في اي بي،
1: 30 دينار نورمال.
0: نورمال دونك اللي باش يقص سور بلاس 30 دينار تيكي.
1: وي
0: باهي، دونك غدوه ان شاء الله خلينا نقولوا اللي جايين للبارك هذوكم امورهم هكا باش يجوا يستمتعوا. وقتاش لازمهم يكونوا حاضرين؟
1: يكونوا بحثين التسعة، خاطر العشرة نتاع الليل تبدا سواغي، دونك عندنا الساعة هذيك نتاع كل واحد ياخذ البلاس نتاعو يستليو روحهم بالباهي باش العشرة ان شاء الله تنطلق السهرية.
0: تخي بيان. يا مريومة، دونك اللي يسمعوا فينا في تونس الكل ونعرفوا احنا برشا تكون وجهتهم هرقلة، مواطنين بالخارج اللي يجيو من نابل، اللي يجيو من تونس العاصمة، اللي من سوسة بيان سور، عاد هرقلة عاد
1: من صفاقس
0: بيان سور، تسلموا عليهم برشا من كل تركينا في بلادنا، شو نقولوا لهم على سهرية غدوة وعلى هرقلة بارك؟
2: نرحب بالجميع لي كليون تاعنا غدوه في هرقلة بارك وفي السواري، نحبوكم نجيو بحدنا في سهريه الاختتام مع بينومي اس بلس 1. سهريه مزيانه برشا وفيها برشا ضحك، وش تكون اخر سواري بينومي اس بلس 1 لعزيز جبالي في سوسه زاده. ما تفوتوش الفرصه هذه واجيو بحدنا في البارك تفرهدوا فرهدوا الصغيرات، ومرحبا بالناس الكل
0: ان شاء الله. فما لعبه جديده قريبا؟
2: وي فما لعبه.
0: يس قول لي قول لي يا مريم. يس على اي حاجه
2: تجي في ان شاء الله في سبتمبر تكون لوفرتور نتاعها. هي كل قلعه نتاع صغار، فمعناها تجم دخل صغيرك أبارتير من عامين حتى لين معناها 12 لازم يلعب. تكون كبيرة برشا أبابخي 500 متر كاري على دوز إتاج، معناها عالم واحد للصغار شيخو شيتفرهدو تري تري بروشينمون معناها
0: تري بيان حاجه تعمل الكيف. دونك هرقلة بارك فما لابليكاسيون زيد اللي من خلالها هكا ولا دعاء
1: حضرت
0: روسي راه دعاء هاي دعاء
1: لابليكاسيون هرقلة بارك والا على تذكرتي بوانتين والا سور بلاس في هرقلة بارك. نجمو تتصلوا بنا زيد على 98 120 229، 98 120 229، هذا الرقم الخاص بالمهرجان.
0: تري بيان ان شاء الله موافقين، ان شاء الله دوره ناجحه كيما الدوره الاولى. برافو على التنظيم، برافو على الاختيار، برافو زيدا على إيديسيون خلينا نقولوا فرضت روحها، بعدتوا على أوكي عملنا دورة ناجحة، جبنا فنانين من الوطن العربي، خلينا نعمل لكم توا إيديسيون كوميدي، جبنا لكم أسماء من برا، ننتظروا بكل حماسة خلينا نقولوا الدورة الثالثة كيف بشكون الفكرة، نتخموا أكثر على أفكار مش على أنكم ربح مادي أو أو تحبوا الكونسيبت هو اللي
1: أكثر على القيمة الفنية متاع العروض أكثر عليها. دونك نخدموا زيادة على الأفكار الشبابية في لكن أنت جيت بحثينا وتعرفين
0: أي ما شاء الله كلهم صغار ما شاء الله تشوفوا في مجيت مارج
1: حبوا نخدموا على الأفكار البسيطة اللي من بعد تشوف النور وتولي أفكار كبيرة
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة مريوم ومريم قلوا لهم جيت المهرجان يعطيك الصحة.
2: ميرسي عايشة كيبا
0: ودو عفتي سنتقى رسمية باسم المهرجان يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة أنت زيدا وميرسي جغرافيا.
0: شكرا لكم. غدوة 18 أوت عرض الاختتام بنومي إس بلس أن في بارك هرجلا. امشيو تفرهدوا أسهروا الصيف معاد بمعاد رهوة. دونك اللي ما تفرش على المسرحية وكفرصة لأنه آخر عرض باش يكون في سوسة والعرض القبل الأخير في التورنيه نتاع بنومي إس بلس أن مع قامات في المسرح بيان سور أسماء تشوفوهم في أعمال درامية وتلفزية وكيف كيف. غدوة باش تشوفوهم الكل سور سين في بنومي إس بلس أن. إن شاء الله عرض ناجح كسابقاته من العروض. احنا معاكم نصول للستة و28 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو متواصل حتى للسبعة متاع العشية.

0: 50 دقيقة على موجتنا هكا بدي نوصل معكم رويدا رويدا الاخ الغونديفو بالنسبة لليوم في بايلة مواعيد ثقافية مهرجانات وسهرات يبدو انه ولينا نحكيه على ثلاثة أربعة سهرات لأنه مهرجانات اختتمت فعالياتها كما مهرجان الحمامات الدولي وغيرها من المهرجانات اللي دونك استوفيت هكا سهراتها وجمهور كان حاضر لمختلف العروض. دونك شعنا اليوم أمين أي سهرات
1: اليوم في مهرجان بوغارنين الموعد مع عرض الزيارة لسامي لجمي بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين. مهرجان صفاقس الدولي باش يكون حفل صابر رباعي وحفل الاختتام في مسرح الهواء الطلق بسيدي منصور. مش نقعدوا فيه صفاقس مش نبعدوا برشا مع مهرجان جريمدا الصيفي العرض الكوميدي ولد الطلياني. مهرجان جابس الدولي سهرة الفنانة يسرى محنوش في جابس. مهرجان في قفصة بلوتو مهرجان قفصة الدولي سهرة اختتام المهرجان عرض فني شعبي للطاهر فتح بمشاركة فنانين من الجهة باش يكون بالمركب الرياضي محمد رواشد البرج بنزرت. مهرجان بنزرت الدولي سهرة الراب مع الفنان كازو ومهرجان قرطاج الدولي حفل الفنانة أمينة فخت.
0: دونك نحكيو على مواعيدها وكي تنجموا تسيفيوها وتكونوا حاضرين لعروض ان شاء الله تروق للجميع. احنا هكا وصلنا معكم الاخر الغونديفو بالنسبه لليوم في بايلا مع ليكيب الكل. تحياتنا لحسام الجيد في الاخراج, شكرا لك سي حسام. تحياتنا زيد لياسمين عملت لكم لايف نتاعنا على جوهر فيم وعلى جوهر فيم تي في. جمال بوقديده في التنسيق العام ومن قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها هبه لوسيف وامين الميلادي. خلينا نسلموا على جموله جميله اللي تبع فينا والناس الكل اللي تكون ديما كونيكتي معنا. أمين
1: شكرا لك هبة, شكرا لكيب الكل وشكرا لكافة المستمعين في هالبداية الأسبوع. إن شاء الله تكون جميلة وسعيدة ومريحة للجميع. احنا ملتقانا إن شاء الله غدوة كالعادة بارتير من الأربعة لدنيا وفيها جوهر أفهم. خليكم عبقيت برامجنا لتكون زينة الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. 18 من سبتمبر المقبل آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية لاقتناء سيارة أجرة كهربائية أو تاكسي فردية. والأمطار تنقذ بلجيكا، ونيران تأكل مساحات قياسية من غابات أوروبا. في تفاصيل أخبارنا، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا سلسلة من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالتركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، حيث تم الإعلان رسميا عن التركيبة الأساسية لهذا المجلس، والتي تضم كلا من التيجاني الإجماتي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق، فيما تم تكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى التربية والتعليم. وينص الأمر عدد 205 لسنة 2026 على دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلستهم الافتتاحية رسميا اليوم الاثنين 17 من أوت، وهو الموعد المنظم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. مراجعة الزمن المدرسي وتكثيف النوادي الثقافية قرارات استعجالية يمكن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر فيها، وفق ما جاء في آراء عدد من المستجوبين في ميكرو الزميل ماهر الصاير.
2: أهم حاجة إنه تطوير المناهج التربوية، ويزيد يأخذ بعين الاعتبار تحول التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي للتلميذ، معناته ما يركزوا له برشا في المدرسة، فهمتني؟ حضرتوا مع الجيل هذين كله جيل تكنولوجيا وذكاء الاصطناعي، وزادك المتخرجين يعملوا لهم التصور جديد، المتخرجين يتناسب مع المهن المستقبل، فهمت؟ زاد حاجتنا زادة احنا وظروف طيبة للدراسة، والمدرسة تولي هي تخلي التلميذ يجذب لها، تخلي التلميذ إنه يتشوق حتى باش يمشي المدرسة باش يقرأ كل شيء، وزاد ممكن زاد يراجعونا الزمن المدرسي، زاد من صغير يقرأ صباح وعشية برشا عليه، على الأقل يقرأ الصباح والعشية باش يستغلوا في النوادي.
3: شوية غيابات، معناها تنقص شوية غيابات، وشوية نظام من داخل وكاهو، معناها الصغار هاي في المدارس خاصة البرة، معناها أكثرير برة، معناها الانتراج نتاع المدارس هذايا هو أكثر حاجة هذايا، معناها الباس بالضبط الناس تولي تخدم، معناها قراية مخية تعاود ترجع للقراية القديمة اللي كانت قبل على الصح، وكانت الناس تعرف تكتب بالستيرو بالقدا، والناس تعناها أفكارها خير، مش كيما توا توا تحس فارغين. هذوما يطوروهم المعلمين والأساتذة، هذوما التلميذ مش أنا كبالي، معناها ما عندي جهد، معناها حكيت هذي باش نقعد انا يعني نخدم ونروح ونجيب، معناها نتفقد على غيابات على حاجات، اما كل داخل كقرايه معناها مسؤوليه السيرفر
4: جاي فو موتيفي لي بروفيسور و لي انسينيون، تعطيو تحفيزات للاساتذه المعلمين، فهمت؟ تحسين الوضعيه الماديه نتاعهم باش يكونوا كيفاش نقولوها بلوز انفيستي دون لور نوبل ميسيون، فهمت؟ ولا برامج لازم تحينها كل 4-5 سنين، فهمت؟ وتحينها نحو التخفيف، نحو التخفيف، مش في الكمي في الكيف، ولا يدوا يتغفو مع الزمن كيفاش نقولوها المهني، مش لي بارون عندهم التوقيت نتاعهم وتلامذة التوقيت نتاعهم وتلامذة ممساكن مملوحين في الشارع، وشكون شرا فوالا تنسيق ما بين الوزارات، ما بين فهمت حتى السيكتور بريفي.
5: وقت يبدا عندنا مشروع ثقافي واضح نجم تحكي على التعليم، هذيك كي نحكيه وندخلوا في بعض في الجزئيات، نلقى الزمن المدرسي نجم نقول لك من اولى الاولويات، مثلا مع ساعات تولي مدمر للتلميذ بالحق، هذيك نجم نقول لك في الجزء، اذا دخلنا في الجزئيات خلينا من القضايا الكبيره شنو هو المشروع نتاعو وشنو كذا، نجم نقول لك من اولى الاولويات. كان ثم حاجات قبلتنا حاد
6: نوادي الأطفال
5: أي مثلا الفترة الصباحية راهو التعليم، ونقول لك حاجة أنا تو 30 سنة تعليم، التعليم مش كان الصباح، التعليم قابلية التلميذ ولا طالب ولا حتى ديما الصباح، العشية تمشي للمراجعة وتمشي، أما كانوا تلامذة صغار ترغيب في المطالعة، كان حتى يبدأوا طلبة كبار قريت أنا حتى طلب يعني يعملوا بحوث، يرجعوا العشية يفطروا يرجعوا يعملوا بحوث في المكتبة، ذي زمن مدرسي نجم نقول لك في الأولويات.
1: من أخبار شأن الوطني أيضا، سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس اليوم الاثنين 17 من أون درجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، موضحا أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت هذه الرجعة على الساعة 4:47 دقيقة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتلاء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو برنامج ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأيضا وزارة البيئة. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة التاكسي فردي السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولاية الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و59 عاما عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالية والاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. دولياً، أسهمت أمطار هطلت على شرق بلجيكا اليوم الاثنين في مساعدة فرق الإطفاء على احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ البلاد، في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية سيطرة على حريق واسع اجتاح نحو 1700 هكتار في إقليم ميلان جنوب غربي فرنسا، وبدأ عودة عدد من السكان الذين جرى إجلاؤهم. تأتي هذه التطورات وسط صيف قاس شهدته أوروبا هذا العام، حيث ووفق بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أتت الحرائق منذ بداية العام الحالي على مساحة تقدر ب2,400,000 متر مربع في أوروبا، أي ما يعادل مثلين مساحة لوكسمبورغ. في شأن الفلسطيني، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم أن نحو 2.15 مليون نازح فلسطيني، بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الأدمية. وأطلق المكتب نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين، مشددا على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة ومقومات الإيواء إلى القطاع. طالب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، بينما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار. بالعودة إلى أبرز أخبار الشأن الوطني، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي في البلاد. يأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة مؤخرا بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت الجارية تعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، كما تم في نفس التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام هذا المجلس. نقطة نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: Planète Sport.
1: 7:13 دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي للشبكة الصيفية من توا حتى للثمانية، طبعا مع كل الملفات وكل المتابعات، خاصة اليوم ملفات قانونية، وذاك علاش سعداء باش يكون بحضنا الأستاذ حمودة بوعزة للاستشارة وللتفسير وللحديث على عدة ملفات. دونك خليني نرحب بالأستاذ قبل ما هذه الغالب باش نعمل استثناء، نرحب بالأستاذ قبل سي توفيق زعبوب. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي جمال، مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي إذاعة جوهر إف إم.
1: إذا تحية كما قلت أنت لكل المشاهدين خاصة خارج حدود الوطن اللي عددهم كبير يتفرج فينا. خلينا نرحب بالصديق سي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك سي توفيق.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير سي حمودة، لكل الحاضرين في استوديو، مساء الخير لكل زاد اللي يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا في تونس خارج أرض الوطن.
1: والتحية خاصة باش نوجهها في كل مرة، المرة هذه باش نوجهها لصديقنا السيريداج غام اللي هو يعني إطار سامي في النزول، وبالتحديد في نزل ماجيك المنسير.
3: كنا بحذية في تينيس
1: أي وقت عملنا مواكبة خاصة، يعني مستمع وفي وعنده برشة ملاحظات على البرنامج، يتابع فينا كل نهار ومروح.
3: مرحبا،
1: دونك نوجه له تحية كبيرة برشة ويعطيه الصحة على الحرفية متاعه، وخاصة على يعني اهتمامه.
3: استقبلنا استقبال حار وعمل لنا وقت تذكرك
1: الكاميونة والاستوديو وقتها والجابر وغيرها.
3: يعطي صحة أخويا وبارك الله فيك.
1: تحية لي، تحية لي من الإطارات التونسية الناجحة جدا خونا رضاج غام. البداية إذن باش تكون بملفات قانونية، وبالتحديد ملف يوسف البلايلي. ملف يوسف البلايلي آخر التطورات، ما هو موقف مولدية، ما هو موقف الترجي. الأستاذ خلينا، أنت عندك معلومات جديدة في الملف هذا ولا يستفيق؟ خلينا نبدأ معك، شون المعلومات الجديدة؟
3: معلومة جديدة اللي معناها الاتحاد المولدية للجزائر بعثت مراسلة للترجي الرياضي وتطلب منها أنه مش توضح لها الأمور فيما يخص العقد المبرم بين البلايلي والترجي، وبين زادة كيف كيف، لأنه البلايلي أبارامون وقت اللي وقع ما خذاش نسخة من العقد من المولودية.
1: به هو عندنا تسجيل، احنا استاذ خلينا نزيد بعد تاخذ انت رايك، عندنا تسجيل في تونا سمعوه طبعا موجود هذا في قناه الهدف كان تحل الملف هذا، والحقيقه برشا معلومات مهمه جدا فيها، معناتها تطورات تهم الملف هذا. حسام عندك انت الملف راهو بكري. به خلينا ناخذ راي سي توفيق زعبو، تفضل سي توفيق. او سي حموده، سي حموده شنو رايك انت في المعطيات قبل ما نسمعوا شنو تقال في قناه الهدف الجزائري؟
2: واحنا حسب المعطيات اللي متوفره، اللي هي انطلاقا من البلاغات اللي هبطوها والبيانات اللي هبطوها معناها النوادي الاثنين الترجي الرياضي التونسي ومولديه وهران، يبدو وان يعني احنا قدام وضعيه تطرح عديد نقاط الاستفهام. يعني ثم نقاط الحقيقة حتى حاولت باش نفهمها لكن
3: غامضة شوية
2: ناقصة، يلزمنا معناها شكون يفسر لنا النقاط هذه، وما نجم يفسر النقاط هذه والغموض هذا كان أطراف النزاع. نحكي خاصة يعني على اللاعب، إنه معناها لاعب يمضي عقد مع مولدية العاصمة وهذا مولدية العاصمة أكدته في بلاغة يوم 24 جويلية، معناها حتى كي نثبتوا في المصطلحات اللي استعملها نادي مولدية العاصمة في البلاغ هذا، يأكد وأنه الوثيقة اللي تم يعني إبرامها بين الطرفين هو عقد. احنا كي نرجع حتى القانون الجزائري، قانون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، راهي باعتبار وأنه لاعب جزائري ونادي جزائري ثم عقد خاص، عقد نموذجي كما احنا في تونس بالنسبة للاعب تونسي ونادي تونسي، ثم كونتراتيب ناخذوه من الفيدراسيون من الجامعة التونسية لكرة القدم ويعني وتم امضاءه بين الطرفين. نفس الشيء بالنسبة للاتحادية الجزائرية، وقت اللي يكون لاعب جزائري مش يبرم عقد عمل مع نادي جزائري، ثم يعني عقد نموذجي كونتراتيب مع موجود في الفيدراسيون الجيريان، هذا اللي يتم امضاءه بين الطرفين. هل انه مولدية العاصمة في بلاغها المؤرخ في 24 جويلية تقصد وانه الوثيقة اللي تم ابرامها والتوقيع عليها بين الطرفين هي العقد هذا اللي موجود في الاتحادية الجزائرية والا لا؟ اذا كان العقد هذا اللي تحكي عليه، الوثيقة هذه اللي تحكي عليه مولدية العاصمة، هو العقد اللي اخذوه من الفيدراسيون من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإنه هذا عقد يكون عقد عمل تم الشروط القانونية، خاصة إنه ثم معلومة زادة خارج
1: يعني عقد قانوني، خلينا نفسر ولي وقت عقد قانوني 100%
2: عقد قانوني تم الشروط.
3: وقتاش يتفعل سي حمود؟
2: هو عقد ما فيش تاريخ يعني للتفعيل، عقد طالما وإنه تم إبرام عقد بين الطرفين وثم إمضاء متاع الطرفين، فإنه عقد تم الشروط القانونية وعقد ملزم لكلا الطرفين بقطع النظر على الإجراء الإداري إيداعه في الجامعة من أجل تأهيل اللاعب وتسجيله للمشاركة في المقابلات الرسمية. احنا ثم معلومه زاد خرجت وثم حتى صوره من خرجت في وسائل التواصل الاجتماعي، وانه مولديه العاصمه قامت بايداع العقد في الجامعه الجزائريه في الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه الجزائري، وبدات عمليه تاهيل من خلال المنظومه المنصه اللي عندهم. اذا كان معناها مولديه الجزائر الإجراءات هذه فهي واثقة من العقد اللي عملته، وخاصة إذا كان الرابطة المحترفة قبلت العقد هذا وعطات النادي إجازة اللعب، فإنه هذا مصادقة من الرابطة المحترفة، نحكي عن الرابطة المحترفة في الجزائر ومن الجامعة الجزائرية، وإنه العقد هذا تام الشروط القانونية وهو مطابق لقوانين الاتحادية الجزائرية.
1: به احنا شنو رايك استاذ؟ خلينا نسمعوا كما قلت مقتطفات وخذيناها من برنامج على قناه الهداف الرياضيه الجزائريه، والصحفي وليد هذا حتى تفاصيل يعني جديده مهمه في الملف هذا. نتابعوا مع بعضنا ومن بعد ناخذ رايك استاذ.
0: مساء الخير عبد الملك، تحياتي لك ولكل المشاهدين.
1: طيب ما الذي حدث في قضيه يوسف بلاي؟
0: تريد أن نروح للجزئيات ولا نروح للجديد؟
1: نروح للجديد وبعدها نعود للجزئيات، لأنه يجب أن نتحدث عن كل فرضيات المطروحة. ما هو الجديد في قضية يوسف بلايل؟
0: أولا الجديد زميلي عبد الملك حدث اليوم هو أن إدارة مولودية الجزائر أرسلت إيميل إلى إدارة الترجي التونسي تخبرها بأن اللاعب يوسف بالليل اللاعب الدولي أمضى عقدا مدته سنتين مع فريق مولودية الجزائر. مولودية الجزائر تملك عقدا كما يقول لك ممضيا من عند يوسف واسمه بالليلي. الغريب أنه إدارة مولودية الجزائر تملك العقد ولكن يوسف بالليلي لا يملك نسخة من العقد لأنه لم يأخذ واسم هذه النسخة. من بين الجزئيات الموجودة في العقد هو أنه العقد تاع يوسف بالليلي يصبح ساري المفعول مباشرة بعد نفاذ أو رفع العقوبة عليه من طرف المحكمة الرياضية.
1: ما هي مدة هذا العقد؟
0: مدة العقد هي سنتين مثل ما ينص عليه يعني قانون الاتحاد الجزائري يعني لكرة القدم، أو يعني مدة العقد هي سنتين. أي لما كان موجود أولا نقول أنه يوسف بلاي يتفاوض أولا مع مولودية وهران، ثم جاء للعاصمة وكنا نشوف الصور تاع يوسف بالليلي مع اللاعب الدولي السابق والمناجر جمال بالعملي ورئيس المولودية الحجر جيم، كنا شفنا الصور في الليلة هذيك. يعني يوسف بالليلي أمضى عقدا مع المولودية مدته سنتين، والجزئية أنه عدم تواجد الوالد نتاع بالليلي لما أمضى العقد. يوسف بالليلي لما راح لتونس زاد أمضى عقدا كذلك مع الترجي التونسي، ولكن الجديد اليوم هو أنه إدارة مولودية الجزائر أخبرت رسميا إدارة الترجي التونسي بأن يوسف بالليلي أمضى عقدا مع مولودية الجزائر مدته سنتين. اليوم يوسف بالليلي يتواجد في نقول لك يعني حالة غير قانونية لأنه أمضى يعني عقدين في المرحلة هذه، يعني لذلك اليوم يوسف بالليلي لا يحق له لا يلعب في مولودية الجزائر ولا يلعب في الترجي التونسي إلى غاية دراسة هذه القضية.
1: طيب ولكن لماذا صرح يوسف بالليلي وقال أنه العقد مدته قصيرة وأنه بري كونترا؟
0: أنكرت معناها عقد
1: مبدئي
0: كما تقول. هو عم يعطيك الجزئيه، الحاجه الحاله الموجوده في العقد، يعني الجمله هي انه العقد اللي امضاه يوسف بالليلي مع مولوديه الجزائر يكون ساري المفعول مباشره بعد رفع العقوبه. نظن العقوبه اذا ما خانتنيش الذاكره كانت يعني ترفعت يوم 13 أو تنظن، يعني مولوديه الجزائر كان يعني بامكانه تقديم يعني طلب يعني اجازه او من موقع الاتحاديه في العشر يعني ايام مثل ما ينص عليه القانون.
4: يوسف بليلي قال تواصلت مع رئيس المولودية وطلبت منه إرسال العرض إلى الطاس ورفض ذلك.
0: شوف اليوم المشكل مش بالليلي ولا تصريحات بالليلي ولا اليوم نحن مع قضية هي أنه لاعب مهما كان بالليلي أو اسم يعني آخر. اليوم القضية الموجودة هو إمضاء عقدين في هذه الفترة وهو ما يتناسب.
4: طيب إذا تؤكد يا أستاذ ياسين أنه هناك عقدين، تؤكد وجود عقدين؟
0: وجود عقدين، وحتى هناك معلومات كنا استقيناها منذ دقائق أنه ربما فيه اجتماعات في الساعات القادمة بين يوسف بالليلي وإدارة الترجي التونسي من أجل رفع اللبس يعني الوجود.
1: واضح، خذينا الجزء هذا يا أستاذ، يعني واضح جدا الإخوة في الجزائر متأكدين اللاعب مصحح عقد آخر تم الشروط مع مولودية الجزائر طبعا. أي تفضل.
2: هو الحقيقة سي جمال معناها حتى تو كي زدت سمعتي أكد وأنه يعني ثم عديد نقاط الاستفهام. تو كي جي الناس ما يحكي على عقد تام الشروط القانونية، لكن في البيان متاع مولودية الجزائر في 24 جويلية ما ذكرش راهو كلمة عقد، ذكر كلمة اتفاق.
1: حاجة أخرى.
2: فهل أنه المقصود في بيان مولودية اتفاق يقصد به العقد اللي موجود في الاتحادية الجزائرية ولا؟ وإذا كان الاتفاق هذا يختلف على العقد الكونتراتيب الموجود في الاتحادية الجزائرية واللي كما قلت معناها لاعب جزائري مش يمضي عقد في نادي جزائري، ثم عقد كونتراتيب موجود في الاتحادية هذاك اللي يمضيه، هل المقصود بكلمة الاتفاق هو العقد اللي نحكي عليه هذا ولا؟ هذا معناها الحقيقة المعلومة ما عندناش. لكن الغريب أنه علاش مولودية العاصفة في بيانها ما قالتش عقد ديريكتومون، علاش قالت اتفاق؟ لنا يخلينا نشك أنه المقصود بكلمة اتفاق هو يعني اتفاق آخر غير العقد.
1: وقتها تولي حاجة أخرى.
2: نولي ونرجع احنا شنية القيمة القانونية متاع الاتفاق هذا؟ وهل انه بمجرد الاتفاق هذا وقت اللي يتم إيداعه بالاتحادية الجزائرية لتسجيل لعب وتأهيله المشاركة في المقابلات الرسمية مع اللعب الاتحادية باش تقبله ولا؟ إذا كان تقبله فإنه يعتبر عقد، وإذا كان ما قبلتوش فالاتحادية تعتبره ماهوش عقد، لا يرتقي لمرتبة العقد وأنه يقعد مجرد اتفاق.
1: وهنا خلينا نطرح سؤال أستاذ، ما هو الأخطر الاتفاق أو العقد؟
2: هو بطبيعة الحال العقد، خاطر العقد.
1: وشنو الفرق بيناتهم؟
2: شوف الاتفاق والعقد اثنين ملزمين كان أمضاو يعني، لكن الأثر الرياضي يعني العقد يرتب أثر رياضية مش الاتفاق. بمجرد اتفاق لا تتوفر فيه بعض الشروط المنصوص عليها في قوانين الجامعة الجزائرية لكرة القدم ما يمكنش تأهيل اللعب وما يمكنش المشاركة في المقابلات الرسمية. لكن إذا كان معناها اتفاق، الاتفاق يقعد ملزم بين الطرفين، بين اللاعب وبين النادي، ويولي من اختصاص يعني حتى هياكل تقاضي ممكن أخرى غير الهياكل الرياضي، لكن ما يترتبش عليه تسجيل لاعب للمشاركة في المقابلات الرسمية. هذا الاتفاق.
1: هنا نسألك سؤال آخر، لماذا مولودية الجزائر تحب تمشي للتأس طالما أنه هو عقد مع لاعب جزائري؟ احنا نعرفه كي يبدأ اللعب، خلنا نكمل لك أستاذ، نعرفه الالتجاء إلى التأس أو إلى الهيك أو إلى الفيفا عادة كيف يكونوا لاعبين أجانب، ساعة من الأول لازمك تمشي للهياكل المحلية اللي في بلادك هكا ولا؟ علاش ديركت المولودية تحب تمشي للتأس؟
2: هو ثم فرق بين التأس والفيفا.
1: والفيفا أيوه،
2: وغرفة فض المنازعات بالفيفا. التأس هو آخر درجة من درجات التقاضي الرياضي. وقت اللي تكمل درجات التقاضي متاعك في بلادك وقتها عندك الحق باش تمشي للتأس، ما تنجمش تمشي لها ديريكتومون إلا في شروط معينة أنه يكون هناك اتفاق تحكيمي، وانه في الاتفاق التحكيمي ينص باللجوء مباشره لمحكمه التاس. في الوضعيه هذه اللجوء للفيفا، نعرفوا احنا الشرط وانه يكون ان ليتيج دو ديمونسيون انترناسيونال، يعني نزاع ذو صبغه دوليه. لاعب أجنبي مثلا مع نادي تونسي وإلا مع نادي جزائري، هناك اختلاف في الجنسية بين النادي وبين اللاعب، وقتها تكون الاختصاص الاختصاص غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. في النزاع هذا راهو النزاع وقت مدير العاصمة تقول مش تمشي للفيفا، على خاطر النزاع ما هوش بينها وبين اللاعب البلايلي فقط،
1: مع الترج الرياضي فما فريق أجنبي
2: تولي ثم جنسيات مختلفة، جنسية تونسية وجنسية جزائرية، وبالتالي يكون الاختصاص معناها النزاع بصبغة دولية، ويكون الاختصاص غرفة يعني محكمة كرة القدم بالفيفا.
1: عندك إضافة قبل ما نسأل سؤال مهم جدا يستنوا فيه الرأي العام ربما؟
3: هل يوسف البليلي بعد ما أمضى مع الترجي الرياضي العقد متاعه معناها وافي، لأنه معناها تفعيله يكون بعد معناها نهاية العقوبة متاعه واللي معناها تمت نهار 13، نفس الشيء اللي عمله مع الفريق الجزائري يوم 13 يفعل زاد نفس الشيء البند هذا ويولي كاليفي مع الجزائر. تبقى تو بالنسبه لنا احنا مدام في الترج الرياضي، هل يوسف البليلي قادر مش يلعب يوم لحد ضد النجم الرياضي الساحلي؟
2: هو سؤال وجيه، واني سمعت حتى يعني المداخله في قناه الهداف وعطى الحقيقه معلومه غلطه، خاطر هو تاهيل اللاعب وتسجيله ماهوش مرتبط بنزاع، معناها اللاعب الأولوية المصلحة الفضلة للاعب،
3: لازم
2: اللاعب يتأهل يقع تسجيله وتأهيله مشاركة في المقابلات الرسمية بقطع النظر عن النزاع، ثم ولما تصدر يعني القرار في النزاع هذا، وإذا أثبت أنه اللاعب كان يعني على خطأ وقام يعني بمخالفة قانونية، بالتالي تتسلط عليها العقوبات اللازمة منها في الحالة هذه
1: اللي يسمعوا فينا خاصة من جماهير النجم، يعني اللاعب إذا قادر يلعب ضد النجم
2: قادر يلعب إذا كان تم تأهيله بصفة قانونية يلعب، ما عندوش حتى مشكل، النزاع هذا ما يأثرش على تأهيل اللاعب. يعني هذا قوانين الفيفا، يعني المبدأ وإنه مصلحة اللاعب، ما تنجمش اللاعب خاطر نعرفه احنا النزاع ممكن يطول، وإذا طال النزاع واللاعب يقعد يستنى الحسم بتاع النزاع ممكن يطول النزاع وهذا يأثر على مسيرة اللاعب، ونعرف احنا تو الاحتراف واللاعب هذيك مهنته، معناها ما هوش معقول وإنه لاعب يقعد بطال، وتعرف معناها البطالة الرياضية ممكن تأثر على المسيرة المهنية للاعب، تعرف معناها هذه خصائص يعني قوانين الرياضية وخصائص كرة القدم، معناها ما نجموش لاعب نفرض عليه البطالة الإجبارية وكي يطلع هو بعد عنده الحق ويطلع رابح، معناها في الاخر شكون نخسر؟ مش يخسر اللاعب اللي ممكن نعرفه احنا حتى تو في الانتداب، معناها لاعب وقت اللي يبدا عنده 6 شهور ولا عام ما يلعبش واللي يصعب انتدابه حتى القيمه الماليه نتاعه تنقص.
1: هل انه مثلا النجم ياخذ احتراز على البلايلي ولا لا؟
2: لا لا، اللاعب ما عند التاهيل اللاعب ما عنده حتى علاقه بالنزاع هذا، الترجي الرياضي نجم ياهله اللاعب، احتراز هو على حاجه اخرى ممكن، لكن على الوضعيه هذه لا.
1: واضح لا نقطة واضحة جدا واضحة الأستاذ. خلنا نسألك سؤال آخر أستاذ، ماذا ينتظر البليلي لو صح أنه يعني أمضى على زوز عقود، وبالتالي المولدية ماشية كما قلت أنت للفض النزاعات، الترجي طبعا عنده زاد يقول لك نمتلك وثيقة قانونية، المولدية تمتلك وثيقة قانونية، ماذا ينتظر الملف هذا إذا كان مشى ما لقاوش صيغة تفاهم من الأطراف الكل، ماذا ينتظر؟ شنو العقوبة اللي تنجم تمشي للملاعب هذا؟
2: إذا ثبت وأنه
3: مقام في الزوز
2: عقد الأول مع مولدية العاصمة عقد صحيح، وأنه البليلي أمضى العقد هذا وعقد مع الترجي الرياضي عقد صحيح، فبالتالي مش نكونوا في حالة أنه البليلي أمضى زوز عقود لنفس الفترة، وهذه يعني مخالفة ما ثماش معناها ما أخطر منها، حتى في المطلع على قوانين كرة القدم يعرف أنه يعني هذا خطأ فظيع جدا من طرف اللاعب،
3: شجر عنه
2: اللاعب تنجر عنه عقوبات مالية وعقوبات رياضية
3: للاعب
2: وكذلك حتى للنادي الجديد، يعني العقوبات هذه يعني ممكن مش ممكن مؤكد وانها معناها النادي الثاني اللي هو في حالتنا الترجي الرياضي مش يكون يتحمل مسؤوليه معه، مسؤوليه ماليه ورياضيه. اذا ثبت وانه خاطر احنا الوضعيه نتاعنا شنو الوضعيه نتاعنا، اذا كان البلايلي تمسك بالعقد نتاع الترجي الرياضي التونسي مولديه العاصمه مش تولي هي المتضره لنا، مولديه العاصمه هي اللي باش تعتبر وانه اللاعب قام بفسخ العقد الرابط بينهما بطريقه تعسفيه، في الحاله هذه مش يقدم قضيه ضد اللاعب وضد النادي الجديد، علاش؟ خاطر في القانون النادي الجديد يعتبر بصفه اليه وانه هو من حرض اللاعب على فسخ العقد، ولهذا السبب يعتبر مسؤول على العقوبه الماليه بالتضامن مع اللاعب وكذلك ممكن تترتب عليه حتى عقوبات رياضية، عقوبات رياضية اللي هي يعني بالنسبة للاعب إيقاف على الأقل 4 أشهر، بين 4 أشهر و6 أشهر. وبالنسبة للنادي العقوبة الرياضية تتمثل في منع من الانتداب لفترتين، فترتين منع من الانتداب، يعني هذه ما عندهاش، ما هيش العقوبة منع من الانتداب اللي بالفلوس تخلص ترفع، لا هذه عقوبة أخرى، هذه عقوبة نتيجة يعني تحريض اللاعب على فسخ عقد. بالنسبة لتحريض اللاعب على فسخ عقد راه هذه قرينة قانونية بالقانون، إذا تمكن النادي من إثبات وأنه هو لم يقم بتحريض اللاعب على فسخ العقد وقتها تخلى مسؤوليته. ثم نقطة أخرى راها مهمة، الترجي الرياضي قبل ما يمضي، الترجي الرياضي أمضى العقد مع البلالي يعني بعد 24 جويلية، يعني الأيامات هذه. حب نشوف الترجي الرياضي قبل إمضاء العقد كيف تعامل مع هذا البلاغ تاع مولدية العاصمة، يعني المفروض قبل ما تمضي العقد يعني ثم دراسة قانونية للملف، ثم بلاغ هبط من مولدية العاصمة، بلاغ جات فيه معطيات مهمة، وبلاغ يأكد وأنه صار اتفاق نهائي بين اللاعب وبين مولدية العاصمة، كان أضعف الإيمان التثبت من مدى جدية هذا البلاغ لتفادي عقوبات ولتفادي يعني مشاكل قانونية ونزاعات قانونية، واللي تعرف كما قلت عقوبات مالية وعقوبات رياضية، هذا أضعف الإيمان. ما نعرفش الحقيقة إذا كان هما أمضوا عقد يعني انهم تثبتوا في هالبلاغ وتثبتوا انه اللاعب ما امضاش عقد، هذه الحاله الوحيده اللي باش ينجموا يمضوا بها عقد. ما نتصورش اني معناها تعداو مرور الكرام على هذا البلاغ، بلاغ نحكي على بلاغ مولدية العاصمة.
1: سؤال اخر، هل حسب رايك الترجي، لانه الترجي يعني يقدم في اللاعب ويعتبر نفسه في موضع قانوني، حسب رايك ما هي مؤيدات الترجي؟ يعني متأكد زعما أنه البلالي ما عرفتش خطر، أنا
2: الحقيقة حتى ما عنديش معطيات
3: عقد جديد رأوه،
2: ما عنديش معطيات
3: عقد القديم منتهي يوم 30 جوان 2000.
1: إيه هو عقد جديد،
2: عقد جديد عقد جديد،
3: نحكيه في عقد جديد.
2: لا هو عقد جديد بعد انتهاء عقده مع الترجي البلالي، مشى أمضى عقد ولا اتفاق، ما نعرفوش شنية الصيغة الطبيعة القانونية بتاع الاتفاق وإلا عقد، أمضاه مع مولدية العاصمة ثم رجع لتونس وأمضى عقد مع الترجي الرياضي. المؤكد وأنه عقد مع الترجي الرياضي، ما هوش اتفاق وإلا وثيقة أخرى، هذا المؤكد. لكن شنو طبيعة الوثيقة اللي أمضى عليها مع مولدية العاصمة، هذا اللي الحقيقة ما نعرفوش، وهذا ممكن زاد يكون فيه معناها عنده دور حاسم في فصل هذا النزاع.
3: خاطر سمعنا كلمة البليلي يقول بريمي،
1: أي ما فهمت شنو يقصد
2: بالبريمي، الاتفاق الحقيقة ما في قانون رياضي ما يعني ما تجيش، وفي العقود متاع اللاعبين كرة القدم ثم مصطلحات معناه ما نسع ما نجموش ما نسع ما مثلا كما مولد العاصمة، إيش معناه اتفاق؟ ما المفروض قول عقد، ما ثماشي اتفاق، ما ثماشي حاجة اسمها بري كونترا راوسا
3: كونترا
2: ديركت، ما ثماشي بري كونترا معناها مع بين اللاعب، ثم عقد ولا موش عقد، واتفاق ينجم يكون اتفاق حتى ولو ما تخرج فيه شروط عقد العمل المنصوص عليه بالاتحادية، لكن إذا كان تم إمضاء بين الطرفين يقعد ملزم بين الطرفين فقط، ما عندوش ما تنجمش تحتاج به قدام الهياكل الرياضية ولا، لكن يقعد ملزم بين اللاعب وبين النادي. لكن إذا كان قبلته الاتحادية الجزائرية وقبلت تأهيل اللاعب بناء على هذا الاتفاق، فإنه هذا الاتفاق عقد تم الشروط القانونية. معناها يعني نتصور ممكن هكا نتبعوا هل تم قبول العقد وعطاو إجازة البلايلي للمولدية العاصمة ولا كان عطاوها، فهذا يعني مصادقة من الاتحادية الجزائرية على هذا الاتفاق وأن توفر فيه شروط العقد.
1: خلنا نمشي نقدم ونقول احنا سيدي

0: الرأي تتعامل بجدية مع الملف، خاصة مع المعطيات الجديدة، والرأى أنه أفضل حل حتى حماية للاعب أنه الأطراف الثلاثة يجتمعوا مع بعضهم ويلقوا حل لصالح جميع
1: حل
0: الأطراف،
1: ودي
0: حل ودي لصالح جميع الأطراف. ونتصور يعني حسب معناه إذا كان مش يكون ثم طرف في موضع، قولوا أونتر بارونتيز، في موضع قوة، ماهوش في معناها بارابور الاخرين، مش في موضع قوه معناها بفارق كبير، لكنه عنده يعني شويه افونتاج، هو مولديه العاصمه خاطر الفريق الاول اللي امضى فيه العقد.
1: واضح. هاي وقفه مع الموسيقى وبعرف لاعب تونسي، لاعب تونسي زاد، ويبدو انه صح زوز نوادي، صح الملعب التونسي، ولكن النجم اللبناني بعث للملعب التونسي قال له راه الملعب هذا مساحه معانا او نكتشفه بعد شويه.

0: إذن عودة في بلانيت سبور ونحكيه على ملف مشابه أستاذ، هو ملف عزيز الكناني هذا لاعب الملعب التونسي. تعرفه استفيق هذا شو عطينا سيفته وين يلعب
1: عزيز الكناني؟ يعني اللي نعرفه يلعب في الدفاع رقم شال النجم اللبناني مع مكتار فلاس عدريدي، هو اللي كان يدرب في النجم اللبناني. ولكن الإشكال هذا اللي صار أنه

0: فسخ عقده وما فسخش وكيفاش انتدبوا النادي الملعب التونسي وجمال الإمام هو المدير الرياضي متاع الملعب التونسي هذه بصراحة الحاجة ما نجهلوها.
1: دونك النجم اللبناني يبعث استاذ زاد الملعب التونسي يقول اللاعب هذا على ما عنده عقد مع النجم اللبناني ويعلم فريق الملعب التونسي. هنا نبدا نتسائل يعني الحقيقه كتاب العامين كيفاش تم انتقالات اللاعبين يا اخي ما يجيبش كيتوس كيفاش ننصحوا اللاعب واحنا ما نعرفوش الوضعيه نتاعه ولا لانه الحقيقه غريبه شويه يعني هالحاجه هذه اللي تو قاعدين بداها البلايلي انا شاهد تو في عزيز الكناني لعب اخر في الملعب التونسي فسر لنا استاذ.
2: هو ممكن تكون وضعيه البلايلي ماهيش كيما وضعيه عزيز راهو احنا ما نجموش نصدقوا زاد مجرد بلاغ والا مراسله من طرف نادي تو النجم اللبناني اذا كان ثم مراسله وجهها الملعب التونسي ولا هبط بلاغ ولا حاجه مش بالضروره يلزمنا نصدقوه خاطر ما نعرفوش شنو هي الحيثيات تاع الملف. ينجم يكون اللاعب قام بفسخ عقده من طرف واحد والنادي يعتبر انه اللاعب معناها ما عندوش الحق يفسخ عقد هذا نزاع من نوع اخر فهمت.
0: اذا كان مخلصش بار اكزامبل لمده شهرين
2: ممكن ان معناها ان ما نصورش انه لاعب معناها عنده عقد مع نادي والعقد مازالت المده نتاعو متواصله وهكاك يعني
0: يفسخ
2: يمشي يمضي. اذا كان فسخ هو لسبب يراه يعني جدي مثلا ماهوش خالص في الاجور نتاعو مثلا اذا كان ثم سلوك من طرف النادي هذا يعني موضوع اخر تحسم فيه الفيفا في الحاله هذه. وبطبيعه الحال ان النزاع هذا ما عندوش تاثير على تاهيل اللاعب لفئه الملعب التونسي.
0: كيفاش
2: شوف النزاع التعاقدي ما عنده حتى تاثير على تاهيل اللاعب لفئه الفريق الجديد
0: لانه الملعب التونسي اليوم فسخ له عقده ولا
2: اذا كان الملعب التونسي فسخ له عقده فانه الملعب التونسي ممكن اطلع على الوضعيه القانونيه نتاع نادي النجمه وحسب تقييمه هو حسب تقييم يعني الاداره نتاعو شافت انه اللاعب ما عندوش حق يفسخ العقد نتاعو بطريقه احاديه من النجمه اللبناني وبالتالي ما عندوش الحق انه يمضي عقد مع نادي اخر. فهنا الملعب التونسي وقت اللي فسخ العقد نتاع اللاعب ممكن يحاول باش يتفادى العقوبات اللي كنا نحكيوا فيها.
1: يعني هكا نفهم هو استاذ اللي الملعب التونسي وكأنه يعني بالميل اللي جه من النجمة ولا مطلع
2: ممكن الملعب التونسي وقت اللي شافت معناها العقد الايميل ممكن ما نعرفش شنو اللي فيه الايميل ممكن فيه نسخه من العقد ممكن فيه ولا تفادي حسب قراءته القانونيه وحسب يعني موقفه القانوني شاف انه من لازم يتم فسخ العقد مع هذا اللاعب تفاديا للعقوبات اللي ممكن تترتب على العقد اللي تم ابرام.
1: وشنو هي الاسباب اللي قد تخلي النوادي تغلط في الجانب هذا؟
2: الحقيقه او شوف هو في ديما الانتدابات تطرح اشكاليات احنا مازلنا للاسف وقت
1: يعني علاش نسال هكا لانه المفروض او تشوفوا في الفرق الكبيره ما يصيرش الشيء هذا علاش؟ لانهم يكونوا يعرفوا خاطر تو احنا تو قاعدين نسمعوا بحالات راهو فما لاعبيه مثلا بعد نكتشفوا اللي عندهم قضايا نكتشفوا اللي هم معاقبين حتى اداريا ولا
0: مدنيا
1: ثم
0: شكون
2: في انتداب اللاعب بالنسبه للنوادي المحترفه انتداب اللاعب راهو ما ثماش الراي الرياضي فقط هل اللاعب هذا رياضي يفيدني ولا ثم الراي الرياضي ثم الراي القانوني التثبت من الوضعيه القانونيه اللاعب التثبت هل انه يعني في نهايه عقد مع النادي حتى اذا كان فسخ عقده من جانب واحد التثبت من مدى سلامه اجراءاته ومن مدى يعني عنده الحق ولا لا لفسخ العقد خاطر احنا صارت في عديد الحالات وانه اللاعب يفسخ عقده من جانب واحد ويمضي مع عقد اخر لكن الفسخ اللي قام به مع فريقه الاول كان سليم وكان اللاعب عنده الحق وعنده سبب جدي لفسخ هذا العقد وبالتالي ما يترتب حتى ضرر وحتى عقوبات رياضيه للنادي الثاني. المفروض انه في انتداب لاعب ثم راي رياضي ثم راي قانون التثبت من وضعيته القانونيه كما زاد ثم حتى الراي يعني المالي هل انه النادي قادر انه يتحمل الشارج في نونسي في يعني الاعباء الماليه نتاع هذا العقد والا لا ما نجموش نمضيو عقد ثم بعد نتثبتوا من وضعيه القانونيه للاعب كما سامحني سي جمال ثمان نقاط مهمين. كما مثلا نجيو احنا نمضيو عقد اللاعب بعد في الفحص الطبي يطلع اللاعب يعني معنا غير قادر في الحاله هذه انت تتحمل مسؤوليتك.
0: صارت
1: وناخذوا فكره توا رودري الراجل جاي من مانشستر سيتي ولعب كاس العالم برشلونه توا منذ لحظات قاعد يعمل له في الفحص الطبي ومن بعد باش يمضي.
2: هذا هو
1: بالرغم اللي اللاعب يعني جاي من فريق كبير
2: هذا هو
0: الاجراء
2: السليم والاجراء
1: عدوا على السكانير شافوه.
2: اذا كان امضيت العقد راهو ما عادش تنجم انت تفسخ له على اساس انه اللاعب راهو طلع ايناب حتى ولو يطلع اللاعب معناها مريض بمرض خطير وما ينجمش حتى نفس الشيء. حتى ثم راهو ثم جمعيات تحط في العقود نتاعها مش نحكي في تونس وبرا معناها حتى في برشا بلايص يحطوا انه العقد هذا يعني ما يدخل حيز التنفيذ الا بعد نجاح اللاعب في الفحص الطبي والا بعد قبول العقد من الجامعه مع يعني الهومولوجاسيون دو كونترا. هذوما راهم فصول تتحط في العقد ما عندها حتى قيمه قانونيه. اذا كان النادي امضى العقد سيصبح ملزم لكل الطرفين.
1: واضح. نقعدوا احنا في نفس الواحد مثالش العنوان هو اللي الاخير هو اللي هو يتعلق بالجامعه اللي طبعا مكنت النوادي من يعني اجل اخر 48 ساعه 48 ساعه لاتمام والحصول على اجازه المشاركه في البطوله. بون نعرفوا بعض النوادي، فما النادي البنزرتي اللي مازال عنده مشكل، فما الاولمبي البيجي، النادي حملانف انهى الاشكال نتاعو، النجم المعلومات اللي عندنا زاد صفى اموره لكن لم يقع الاعلان ربما في الساعات القادمه وغيره، لكن نحكيه على انه شفنا احنا تصريحات النطق الرسمي وغيره حتى في الندوه الصحفيه النجم الساحلي انهى مشاكله الاداريه ومؤهل باش يشارك في البطوله دونك رسمي. حبيت تقول حاجه؟
0: اتحاد بن قردان.
1: اتحاد بن قردان
0: هذوما ثلاث نوادي.
1: ما معنا استاذ 48 ساعه اي سيدي 48 ساعه اي ما خلطناش 48 ساعه.
2: 48 ساعة المفروض
1: خاطر قاعدين توا كلنا ما جمعة بعد 17 شهور توا 48 ساعة المفروض شغل بالساعات معناتها
2: المفروض لا يمنح الترخيص نهار 19 اوت وقت هذا حسب ما قالت هيئة الدرجة الأولى وأنه آخر أجل. إذا كان في 19 اوت الفرق المعنية ما قدمتش ما يفيد تسويت الوضعية فإنه مش تكون ممنوعة من المشاركة في المسابقات باعتبار أنه هيئة الدرجة الأولى ملزمة برفض منح الترخيص. هذا وعلى حسب المعلومات اللي عندي ثم فرق الى حد الان فعلا مازالت ما سويتش الوضعيه نتاعها وما سددتش ديونها يعني كامله، ويبدو انها اصلا حتى ممكن ثم فرق اللي ما عندهاش النيه باش تسوي وضعيتها زي
0: ما عندهاش فلوس.
2: الله اعلم شنو هي الاسباب، لكن المؤكد وانه ثم فرق مازالت ما سويتش وضعيتها هذه مؤكد.
1: وممكن ما هي مثلا تعرفيش الفرق هذه
2: الحقيقه ما نحبش نذكر نعرف ما نحبش نذكر، لكن انا متاكد وانه على الاقل ثم فريق واحد بوتيتر ما عندوش حتى النيه باش يخلص.
1: نعم
2: هو عنده قراءه قانونيه اخرى
0: من حق
2: والدينين عندهم قراءه قانونيه اخرى
0: برا سلكها تو
1: هكا عاد هي تطبق عليه القانون ما تطبقش عليه
2: المفروض يطبق القانون الخاطر في حالات مماثله ثم نوادي منهم النجم الساحلي منهم ممكن حتى نادي حمام لانف من تقريبا النوادي الكل التزمت بتنفيذ الاحكام الصادره هذا التزام كامل، فلماذا يقع استثناء هذا النادي؟ ما نحبش ندخل في التفاصيل لكن
1: لا هو انت تحب تدخل تفاصيل اما النادي النادي هذا هو النادي البنزرتي هذول اللي تقصد النادي البنزرتي انا حاسس ما فهمت خاطر الشباب القيرواني لمحت للنادي البنزرتي استوفيه
0: هذاك في موضوع كبير برشا
1: اي في نفس الموضوع
2: كيما فرق صدر عليها احكام والتزمت بالتنفيذ الكلي لهذه الاحكام وبدفع جميع المبالغ
1: المطلوبه
2: عليها في هذه الاحكام فانه هالمبدا هذا راهو يطبق على جميع النوادي. ما نجموش نجي نادي ونقول له لا انت مثالش خلص البارتي هذه وقيد الاخرى
1: إيه هذا هو اللي حكى عليه البارح الشباب القيروني هذا هو
0: ما نجموش نسبق لك انا
2: بالنسبه لي للمؤكد انه ثم نادي على الاقل عنده المشكله هذه ما نحبش نذكر
1: الصفيق ايش بك ساكت يعني انا ذكرت ماش النادي البنزرتي
0: يا ودي تحبني نقول نادي البنزرتي
1: لا مش تحب اقول ما اذا كنت تعرف ان النادي البنزرتي شو باش
0: بيه ونعرف عليه ان النادي البنزرتي عنده مشكل من الناحيه هذه اللي نعرفه اللي ثلاثه فرق النادي البنزرتي بن قردان والاولمبي البيجي عندهم مشكل مع الجامعه والجامعه جامل فيهم وصابر عليهم وكل مره تزيدنا في النايرين وثلاثه واربعه
2: الحق باش تجامل
0: هاي قاعدة، هاي تعطي
2: قاعدة تحمل مسؤوليتها،
0: تتحمل مسؤوليتها. مش مزيان
2: تطبق القانون على نوادي أخرى،
0: هاي
2: يلزم يطبق
0: على الناس كل
2: هذا. حتى عمناول راح تطبق القانون على نوادي أخرى. عمناول ثم نوادي مثلا خلصت وكل شيء، وقت اللي جاءوا قدموا لونجاجمون تاعهم لمجرد انه ثم يعني
0: ملف
2: من الملفات، ملف من الملفات مازال يعني موضوع معنا يعني منع من الانتداب، رغم انه النادي ادلى بما وفي التسويه الوضعيه بصفه نهائيه، لكن الجامعه تمسكت، وانه الجامعه ما تعتبر وانه يعني النادي يحق له الحصول على رخصه المشاركه في الا ما تكمل رفع المنع من الانتداب وقت اخر النهار. هذه فرضته.
0: وعلاش ما تفرضش؟
2: انت يلزمك تعامل اخويا النوادي الكل كي على قدم المساواة، ثم قانون هو الفيصل بين الناس الكل.
0: هذاك التخبط
2: القراءة القانونية سي جمال اللي اعتمدتها مع الفريق هذا ومع الفريق هذا، يلزمك تعتمدها كذلك مع الفرق الأخرى.
1: هو راهو يعني باش نكونوا واضحين، حتى جبدنا
0: النادي البنزرتي
1: احترامنا للنادي البنزرتي، مفهوم، لكن ما يقال انه النادي البنزرتي هذا هو
0: تو البارحه
1: الشباب القانوني قالت النادي البنزرتي، العديد من المسؤولين النوادي يعني يذكروا في النادي البنزرتي. دونك علاش يقول لك ما مانيش عارف، لانه رئيس الجامعه هو عنده يعني حماية ولا عنده ربما تساهل مع
2: هو مش حماية، خاطر شوف ما لا رئيس الجامعة ولا غير رئيس الجامعة يقدر يخالف القانون، معناها خاطر راهو شوف الدينين زاد هما بيدهم عندهم راهو زاد محامين وعندهم ناس تعرف تجيب الحقوق،
0: ما عادش يتخبى شيء توا،
2: ما عادش يتخبى حتى شيء. وتعرف انت القانون هذا اللي تعتمد فيه انت لمنح الرخص هو في الاخر راهو قوانين الاتحاد الافريقي وقوانين الفيفا، راهو راهي الاتحاد
0: الافريقي
2: والفيفا عندها يعني عين وقاعد
0: تتبع ثم مراقبه،
2: ثم مراقبه ثم كل شيء. واذا كان انت ماكش مش تعطي يعني امتيازات النوادي اخرى، يعني ثم متضررين، المتضررين هم الدينين، والدينين ما اذا كان هو يحب يسكت على
0: حقه
2: فله ذلك، واذا كان ما يحبش عنده اثنية اللي نجم يجيب بها حقه.
0: ولكن يجوز كاكاو مش نقعدوا كل مره نزيدوا، هذا هو الاشكال، هو لانه مدام الموضوع تابع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي عندها الحق اللي تعطي مهلة، هي لما تمشي نقعدوا معها
2: هي تنجم تعطي مهلة. هي الحقيقة
0: هي
2: نشوفها الإجراء اللي عملته هذايا أعطت مهلة
0: وقائي سليم
2: وإجراء وقائي. الحقيقة إن زادة باش تجي تاخذ قرار في جمعية تمنحها من المشاركة راهو قرار خطير.
1: وحسب المعلومات أستاذ أنه الجامعة دعت بعض الأستاذ اللي هم عندهم قضايا مع الوزارة أنهم يجتمعوا، جاء كان أستاذ جاء كان محامي برك، دونك دليل أنه بقية المحامين يعني الأستاذ رافضين لأنهم يحبوا تطبيق القانون.
2: شوف الحقيقة أنا ما في باليش ولو أنا يعني عندي ملف زاد ضد النادي الوزارة، لكن ما في باليش اللهم كان يعني قديم مش الأيامات هذه، فهمت؟ شوف القانون هذايا إذا كان احنا توا عندنا تقريبا عامين ولا ثلاث سنين متمسكين بالتطبيق نتاعهم، يلزم تمسكوا بالتطبيق وعلى قاعدة، مش زادة معقول نوادي تجري وتجري وتلم فلوس وتعمل في ليجان وما شنو باش تلم وتخلص، وقت اللي أنت نوادي أخرين خاطر عندها فلان في الجامعة ولا عندها زيد ولا عمر عامل الناس الكل كيف كيف. وراهو القوانين هذه راهو حتى راهو البرة في دول أخرى راهم قاعدين يطبقوا فيه بحذافيره. يعني حتى جاتني فرصة باش نبت في ملف انه نادي كبير في سلطنة عمان نادي ظفار اكبر نادي في سلطنة عمان والفريق الممول رقم واحد
1: للمنتخب
2: العماني واكثر نادي متوج، وقت اللي صار له اشكال مع زوز لاعبين يعني ما وفرش ما يفيد التسوية نتاع النزاعات نتاعهم في الاجال القانونية، تم اتخاذ قرار ضده بانزاله للقسم الثاني وبخصم 6 نقاط.
1: ولا صحيح هذا هو
2: ونادي ظفار رجع رغم انه مشينا للتاس كل لكن رجع رياضيا انه معناها شارك موسم في القسم الثاني، ورغم انه وقتها الموسم هذاك تحصل على الثنائي هو، لكن وقت اللي لقوه مخالف وما فيش شروط الحصول على رخصة يعني كانوا حاسمين معاه ونزلوه للقسم الثاني وخصموا منه 6 نقاط.
1: واضح. شكرا لك أستاذ على الإضافة اليوم، يعطيك الصحة طبعا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وخاصة التحليل القانوني. شكرا لك
0: أستاذ. شكرا جميل.
1: أكيد نتقابل غدوة في نفس التوقيت. تحياتي، إلى اللقاء.

72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انتشل مواطنون متطوعون اليوم جثتي طفلين 16 سنة و17 سنة غرقا في سد بوهارتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما اكده مصدر مسؤول وشهود عيان لوكالة تونس افريقيا للانباء. ووفق ذات المصدر فان الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على الاستباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغارقين قبل قليل إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. ويشار إلى أن مخزون سد بوهارتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجري فيه سلطنة عمان وإيران محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لاستئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 26 و31 درجة، وتكون في حدود 32 و36 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر فيكون هذه الليلة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لا أنا مواطن من ولاية قرم عطان بيت حفظ البيضة بالضبط. والله العظيم والله العظيم الناس عطاش والمهام في الشارع. والله العظيم المهام في الشارع ولو ثم مسؤولين ولو ثم لصونات هاكم كواي زي صونات وهاو تاع الجمعية وجمعية ذي لو خرب البلاد. والله المياه تو هامل في الطريق والضوء ساعات يبقى يشعر حتى للسبعة والثمن فمش معقول رفيد للدبط وبيخافوا رب الناس عطش ورغينا وتكلمنا وكيه إننا سامعك حد وراه وجاه ربي روما ذا مش مسؤولين.
3: تلام ذري بشير جو بعد شهر ترجع تلام ذا والطالب يرجعوا لدلما المراكز الدراسة. كي نحكي على التلام ذا نحكو على التربية والتربية معناها متنوعة فيها اللي يخص الأسرة فيها اللي يخص المدرسة فيها اللي يخص المجتمع. الأسرة شبه غايبة غياب تام على المسرح شبقى بقى الشارع هو اللي ربي وين معنا وسائل التواصل الاجتماعي وين المدرسة. وتوا كي نشوفوا الوضع العام معنا تقول صباح الخير كشاليك يعني من جملتها الحاجة اللي تربي هي المدرسة المفروض أن تكون عندها مرجعية. احنا في تونس ما عندنا حتى مرجعية لا صفية ولا غيرها يعني كل حد يربي على زي راس. وذاك علاش الاختلافات في تونس تلقاها متنوعة أكثر من أي بلد آخر اللي معنا تخلي التلميذ يناقش ويفهم ويستوعب الحياة. النصوص معنا في يوم من الأيام شد وزير قلب كل شيء حتى من الصرصار والنمل قلب لها قلب لها الموجة نحو الصرصار يطالب بحقوقها الفنية بعد ما كانت النملة معنا مثال للاجتهاد العمل ولا تكلات حق الفنان الفرزيت اللي نقوله معنا. هل أنه عنا لجان حقيقة تدرس؟ هل أنه عنا مرجعية؟ ماذا بينا تكون عنا مرجعية ذاتية تونسية على الأقل تربي وتثقف؟ أتمنى على وزارة التربية أنه تنظر للموضوع هذا بجدية وتخلي الناس الجيل الجديد على الأقل يفكر.
2: ربي لا سيد نعم وقت شنو مشان

0: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام.
1: واش دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الاثنين 17 أوت 2026. نتبع في ستاتيو على الفيسبوك عجبتني على الأخر الحقيقة، قال لك كاتبينها هكا بالحروف الجوان، عرفتك بعد الواو وحطوا زوز والثلاثة شلطات متاع الألف، ومن بعد قال لك جويليا أوت أوت وفاء. شفت قلت لكم الصيف ضيف وما يدوم حال، ولا محل سخانة مازال راهي مش مربوطة بالصيف، مازال عندنا قويل الرمان ومازال شيء بالسفرجل ومازال الملح والدقلة وهذاك الكل، معناتها لازم شوية حرارة باش طيب الغلة. ما الغلة إن شاء الله نلقاوها عند الناس، خاطر طبنا نحن في الأخر، والله طبنا كعباد، طبنا وإحنا نلوجوا على الماء، طبنا وإحنا نتمنيو في برشا غلة سومها من 7000. وطلع أنا 7000 متفائل معاكم شوية، خاطر شفت هكا دنيا رموت تفاح طاح ل 7000، شفت شوية زادة نزاز جايبين وقالوا لي من جنوب إفريقيا طايح ل 7500. هذوما الأسوام الرخاص شوية في الغلة، سينو ها العنب 9000، الكرموس ب 12 13 14 ألف، انتي والحجم متاع الكرموسة الى اخره من التفاصيل. الحاصل الحمد لله، ديما نقولوا الحمد لله، شكرا على اختياركم جوهر اف ام، وشكرا انكم تسمعوا فينا يوميا. وهذه خواطر، خواطر البرنامج الثقافي اللي نستدعوا فيه الفنانين، فنانين في مجالات مختلفة، تنجم يكون في مجال الكتابة الرسم والا التمثيل الغناء وغيره من المجالات، حتى في مجال الاعلام. واليوم يجي بحضنا الضيف جديد، هو ابن القلعة الكبرى، هو دكتور في الموسيقى، يعزف على أكثر من 20 آلة موسيقية، هو صاحب أغنية جديدة بعد شوية باش نبدأ بها حلقة اليوم، وبعد شوية نتعرفوا عليه كفنان ولكن أيضا الإنسان من داخل ذاك الفنان. ضيفنا باش يكون بحضنا سيف الدين معيوف، ولد القلعة الكبرى، ولكن قبل حاب نقول لكم لحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وهذه خواطر جوهر فهمها.

0: هذه أغنية جديد ضيفنا يجيب حدينا ضيف اليوم في خواطر اللي تتواصل معكم من توا حتى العشرة متاع الليل 45 دقيقة باش نفهموا شكون سيف ونكتشف الفنان وأيضا الإنسان من داخل الفنان سيف الدين معيوف من القلعة الكبيرة يجينا حتى الاستوديو سوسة في برنامج خواطر. أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة سي زهير وشكرا على الاستضافة. فرحان برشا بوجودي معك في الحصة هذه وتحية لكل المستمعين.
0: مرحبا بك. دونك نبداو بالجنجل الاولاني والجنجل اللي يطلب منك شرط اساسي في هذا الحوار. اسمع معي
2: في حضرة الصراحة.
0: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة سيف الدين معيوف. قبل ما نبداو الحوار شكونو سيف؟
1: سيف الدين معيوف فنان تونسي متخصص في العزف على الآلات الموسيقية والغناء. تكوين الموسيقي يعني كان دام سنوات طويلة. وصلنا للمرحلة هذه ما كانتش.
0: شو معناها دام سنوات طويلة؟
1: يعني بديت من عمري 5 سنين بديت في الموسيقى بالإيقاع.
0: ونحكيه اليوم على الدكتور في الموسيقى. عامل دكتوراه.
1: بدينا بشوية بشوية لين كملت الطريق متاعي في الدكتوراه يعني اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية. بدينا الرحلة بالإيقاع كما قلت لك بالدربوكة ثم تعلمت الآلة الباتري. عمر 18 عام خديت الاحتراف في الباتري. نادي ولي خدمت في التسجيل في الإذاعة والتلفزة التونسية وقتها نقرأ باك عمري 18 عام ونسجل يعني في الليزيميسيون تلامت الأحباب وقتها كنت في تونس في الوطنية فهمتني تونسية. فكل جمعة نسجل مع فنانين كبار فلقيت الفرصة هذيك باش دخلت في الجو العام متاع الأجواء الموسيقية وتعلمت منها برشا. ثم بعد دخلت المعهد العالي للموسيقى وبدأت تكوين الأكاديمي يعني تعلمت يعني قريت آلة الناي و الغناء العربي والساكسفون فتحصلت على دبلوم في آلة الناي ودبلوم في الغناء العربي وما حبوش يعطوني دبلوم ساكسفون قالوا لي يزي خوت
0: عليه
1: كانوا قالوا لي معناها
0: شنو معناتها قالوا لك راهو لا هو ما عندكش الحق ولا
1: اي هو نورمالمون تاخذ دبلوم برك اما في وقت عملت مطلب يعني للمدير وللجامعه وكل شيء باش خلوني نعمل دبلوم ثاني في الغناء وحديت فرد نهار يعني خذيت دو دبلوم.
0: قديش من آلة تعزف اليوم؟
1: توا اكثر من 20 آلة.
0: اكثر من 20 آلة بعتوا نكملوا في المشوار هذا ما قبل بون انا باش نبقى على شكون سيف معناتها وين تولدت نعرف القلعه الكبيره وين اما حومه كيفاش كانت الطفوله عائلتك كانت عائله نومبروز عائله موسيقيه ولا الطفوله كانت متوازنه ولا صعيبه كنت حشام والا بالعكس شيطان سامحني في الكلمه هذا كل نحب نعرفه انا اليوم.
1: والله الصغرى متاعي عديتها في قرية يعني في عين الرحمة تابع موت مدينة بوفيشة بحكم الوالد متاعي فرملي يعني
0: انت تولد في القلعة ما مشيتو البلاصة اسمها عين الرحمة
1: كنا غادي يعني
0: تابع بوفيشة
1: مدة طويلة يعني قريت حتى الابتدائي والاعدادي
0: دونك صغرك الكل في البلاصة هذه
1: يعني ديجا تقول سيف الدين معيوف
0: قرية
1: نحكيها عين الرحمة بوفيشة ونفيذ هذا الوسط يعني اللي تعديت فيه صغري حتى 16 سنة.
0: كيفاش كان صغرك الحقيقة؟
1: عنا القراية متاعنا عنا الأنشطة
0: أنت حشام؟
1: لا لا لا أنا من الصغرى يعني
0: ناشط
1: خالي ربي يرحمه عنده فرقة موسيقية علاش قلت لك بديت ملي عمري 5 سنين ديجا عمري 5 سنين خالي عنده فرقة موسيقية وخويا يعزف أورج خويا زاد فنان يعيش في كندا محمد علي معيوف أستاذ موسيقى فكان الوسط فني معناها
0: دونك صغرك من صغرك تحطيت في قالب نتاع الموسيقى لما في 5 سنين ايش تعمل معناتها وانت عمرك 5 سنين جوست تتفرج تسمع تصفق ايش تعمل
1: 5 سنين تعلمت الايقاع ثم نطلع معاهم يعني في الفرق هيك في اخر سهره يمد لي الدربوكه ونبدا نعزف معاهم وبعد يجيني النوم ونرقد
0: صح يتلين يهزك النوم وترقد وتخليهم هم يكملوا الفرح ولا السهريه ولا
1: الحكايه الور تشبعت وذني تشبعت بالموسيقى هيك بشوية بشوية في عمر 10 سنين تكونت مليح يعني في آلة الباتري وقت اللي عمري 10 سنين نعزف مليح باتري
0: أي وقت اللي عمري 10 سنين لازمها برشا إيفور معناتها الباتري
1: مغروم برشا
0: خدمة بالساقين وباليدين معناتها الباتري
1: لا عادي يعني تو نقري في نقري في المعهد الجهوي للموسيقى في سوسة يجوني 6 سنين علمهم باتري عندي شكون 6 سنين و7 سنين يعزفوا مليح باتري
0: أي
1: أنا خاطر تكويني كما قلت لك بديت بالإيقاع وحتى بعد في التخصص معناها توفت قريت 4 سنين تعليم عالي في المعهد العالي للموسيقى في سوسن قري باتري يعني واختصاصي توا اللي يعني نخدم به واللي يعرفوني العباد هو عازف ساكسفون.
0: أما أنت تعزف وتغني زيدا ديجا كنا نسمع في غنيتك مية مية هي الأخرانية هذه جديدة جديدة ليبية
1: هي
0: نغمة ليبية
1: هي
0: حتى الكلمة مية مية ليبية معناتها خطر الليبي كي تسأل وتقول له شحوالك معناتها بش يقول لك تريبيا يقول لك مية مية
1: أي صحيح هو الكلمات كتبهم الشاعر شريف عرفاوي
0: أي
1: معناها
0: تونسي
1: لي هو من الوسلاتية فاللهجة متاعهم ديجا هكاك يقولوا معناها يستعملوا الكلمة
0: كلمة مية مية يقولوها في الوسلاتية
1: يقولوا اون برانسيب يقولوا على برشا في تونس ديجا معناها من اصول ينجم يكونوا من اصول ليبيا انا
0: برشا صحيح
1: يسكنوا في تونس
0: صحيح.
1: يعني
0: اي ونساب وكذا ويمشي ويجي
1: صحيح ديجا عنا برشا وعنا في تونس في
0: جرزيس قابس رجلين تطاوين يعني اي
1: وفما الطرابلسيه زاد اللي لقبهم طرابلسي الكل جايين من ليبيا هما توانسه يعيشوا معنا
0: اصلا وي صحيح
1: بون هو كي بعث لي الكلمات ديريكت من اللي قريتها مية مية قلت له هذه لا معناها ليبي هذه تجي جو ليبي معناها
0: صحيح
1: والحقيقة عندي أصدقاء في فرنسا كل شيء طلبوا مني وقتها يحبوا الجو هذايا خطر في جرجيش يسمعوا برشا الجو هذايا قالوا لي بالله أعمل لنا
0: حويجة هكا دون سو سونس
1: بون قعدت في مخي
0: سينون تي ستيل اللي تغرمت به ما هو ترتاح له اللي تحبه تشيخ عليه تسلطن معاه
1: التكوين الموسيقي هو متنوع الور قريت ناي موسيقى عربيه قريت ساكسفون جاز الور عندي عروض اول عرض عملته هو عرض جاز يعني بالساكسفون اول عرض عملته
0: أول
1: عرض عملته في حياتي عرض جاز
0: هي.
1: معناها مع وكنت اقرا في تونس
0: ونعزف بعيد عن التكوين الاولاني
1: كنت نعزف ساكسفون غادي كل شيء في تونس يعني تكويني متنوع وغرامي من الصغرى هو العزف على الالات الموسيقيه
0: أكثر من الغناء
1: وقرايتي ميوزيك دو موند معناها والدكتوراه متاعي في موسيقى العالم معناها إثنو ميوزيكولوجي
0: ما تحبش تتحصر في مربع
1: ما نجمش مش ما نحبش ما نجمش على خاطر فكر الفكر متاعي منفتح برشا
0: قول يعني انت بحر الموسيقى كبيرة علاش انا باش نعوم في بي سي
1: برشا الحقيقة يقولوا لي ملياني نعزف باتري برشا يقولوا لي شد في آلة واحدة شد في الباتري
0: صحيح
1: ما تبدلش حاجة
0: ما تمهمش روحك
1: لا
0: ما تدخلهاش بعضها
1: شخصيتي مانيش باتور مانيش ناياجي مانيش ساكسفونيست مانيش شانتور عندي بروفيل اخر اللي هو هذا عازف متعدد الاختصاصات ومغني موجود هذا في العالم معناها موجود غير في تونس حاجه جديده معناها
0: اما هو يقول لك عاده اذا كنت تتخصص في اله معينه تولي كما شو اسمه مثلا مسمينه شيطان الاورج وغيره معناتها تولي مهفه كبير معناتها ما كي تبدا منه تاخذ بشويه بشويه بشويه وكذا
1: المعلومه هذه غلطه
0: غلطة حسب تجربتك
1: انت يعني كل ما نتعلم آلة جديدة نزيد نتطور في الآلة الأساسية متاعي يعني نعزف ساكسفون
0: لأنك تربطها مع بعضها ولا
1: يعني نعزف ساكسفون ساكسفون آلة غربية يعني نعزف بها الشرقي ونعزف بها التونسي ونعزف بها حاجات معناها التجربة اللي عملها سمير سرور في الشرقي يعني زدت طورتها زدت خدمت ما أصعب منها اللي هي في التونسي معناها تكنيك مو حاجه صعيبه برشا
0: خلي يفهمون الناس هات نسمعوا حاجه بالساكسفون في التونسي
1: باش نكمل لك الفكره ساعه باش تفهمني باش تعلمناها شيء لاني نعزف ناي
0: فما دونك ما جيتش تعزف الناي واللحن ما تنجمش بالساكسفون تمشي للبحر الاخر
1: اي وهذا الكل تعلمته كان ما جيتش متكون في الايقاع ما نجمش
0: باه هات نعملوا حاجه هكا تجربه بالساكسفون على التونسي حاجه اللي من المفروض صعيبه قلت معناتها عاده الساكسفون معمول خصيصا للجاز انت باش تهزوا الاثنيه اخرى تراه نسمعوا شنو يعطي

0: مثلا هذايا
1: حاجه صعيبه على الاخر.
0: هذايا الحسين على حسين هذايا
1: هذا مقام الحسين
0: اي نسميه في تونس طبع على حسين. فهذه النغمه اللي اللي نمتاز به هو اني طوعت الاله هذه في عز النغمات التونسيه يعني باش تعطي اللهجه التونسيه.
1: وحدك والا عملت تكوين خاص والا فما شكون عاونك؟ اعطيني معناتها الخلطه السحريه باش عملت اللي سمعناه توا بالحق.
0: الخلطه السحريه انك انت تتعلم ساكسفون موسيقى غربيه كلاسيكيه ثم تتعلم موسيقى جاز
1: كما يعزفوا الناس الكل ومن بعد تدخل به للجاز وبحر الجاز
0: تتعلم تقنيات عزف الاله. الاله يلزمك
1: الفلس وكذا والنفخان والهواء
0: الفيزيك بيان سور الهواء والبريسيون هذوما اهم حاجات لازم تعرفهم كيفاش باش تتحكم انت في الاله. معناها الاله تخرج كان درجات الغربيه من المفروض اللي سمعته وانت توا قاعد نخرج في نصف معنا نصف الربع الوقت يتسمى
1: ربع اللي يلزم يتعطى للنفخة
0: هو يخرج نصف البعد في العادة انا نخرج ربع البعد ونتحكم فيه معناها نحب نطلع ونهبطه هذا الكل
1: حكي سويبة ولا نفس هو برشا ولا الزوز
0: الزوز هو تقنيات قلت تتمكن منهم يلزمك تتحكم في البريسيون تاعك كيفاش تعمل وفي الصوابع زاده في الحلان والتذكير اللي انت تتحكم في الدرجه اللي حاجتك بها هذا هو اللي صعيب يعني خاصه البريسيون كيفاش تتحكم في البريسيون فهذا الميزه نتاعي اللي نمتاز بها توا معناها
1: هي مخر حاجه قلت لي ما خديتش دبلوم في الحكايه لا مالوريزمون
0: مالوريزمون
1: باش يولي دي في اخر تحدي انك تاخذ دبلوم من عند الجمهور
0: حاجه اخرى زاد ما خديتش دبلوم من معهد عالي للموسيقى حتى في وزاره الثقافه انا عندي احتراف بطري احتراف آلة بطري
1: بالحق وعليه انت عديت الاحتراف على البطري معناتها
0: 2005 قلت لك معناها محترف بطري ونخدم
1: وما عندكش الحق باش تمشي
0: ما عندكش الحق تعدي احتراف اخر عندك الحق في احتراف برك
1: ابو
0: هذا القانون
1: معناتها انت تنجم تستغنى مثلا معش هذا القانون تقول لهم لا يا سيدي معش عيني فيه هذا احتراف البطري الغيوه ونحب نعدي احتراف
0: نجم تعمل تلغيه باش تعمل
1: انت غايدتك معناتها حاجه بديتها 2005 تقوم تلغيها من حياتك
0: لا ما نجمش نلغيها نضيف عليها يعملوا هما يبدوا القانون
1: انت جبت زوز فليجات معاك ذكرتي في غنيه فليجه في البحر الجوها غنيه جربيه الفليجه الثانيه ايش فيها؟
0: الفليجه الثانيه هي فيها
1: آلة جايب لي صنادق الراجل
0: الناي والكول
1: والحاجات اللي كملك اعطيني شنو فيها الفليجه الثانيه؟ هي تخرج لي خويا مادامك جيت دونك الفليجه الاولى طلع ساكسفون اما ساكسفون عربي اصيل وسمعتوا حاجه تونسيه بامتياز ماهيش سهله الحقيقه والناس اللي تعزف وتعرف تعزف على الالات تعرف اللي قديش مش سهل باش تخرج من ساكسفون النغمه اللي سمعناها سيف الدين معيوف جاب حدنا وجاب فليجة أخرى ما نعرفش هبط قاعد يلوج في فليجته وقاعد يرك ناي هذا أنا تعرف أحسن آلة نحب نسمعها هي الناي بعد العود طبعا إنه بالحق العود حاجة ممتازة قديش من ناي هذوما مش كيف كيف الناس اللي يتفرجوا في اللايف على الفيسبوك عندك أنت في الباج متاعك دي جات نجم توريهم الناس اللي يسمعوا فينا مد حاجة متوسطة
0: هذه كولا
1: هذه
0: كولا
1: قرب للميكرو كولا
0: هذه آلة الكولا آلة شرقية
1: كولا
0: كولا
1: اي
0: آلة شرقية
1: آلة شرقية باه
0: تختلف على الآلة
1: هذه البيضة المتوسطة هذه
0: آلة الناي
1: الناي التونسي
0: مش تونسي هو العربي. شرقي لكنه دخل في الموسيقى التونسية ولا يعزف في المالوف
1: قولوا الناي العربي باه
0: هذه آلة أخرى اللي هي آلة القصبة الشاوية الجزائر واللي نستعملوها في الموسيقى غرب تونس وشرق الجزائر انا عملت دكتوراه على الاله هذه
1: على الجزائريه
0: القصبه الشاويه
1: من الجزائر
0: احنا في تونس عندنا نفس الاله هذه تتسمى قصبه صحراويه هذه نلقاوها في الجنوب التونسي يستعملوا اله كيما هذه بمقاسات مختلفه شويه لكن نفسها يعني برسك يبيدها معناها تعزف لنا
1: هو الطول وعدد النقب اللي موجودين في القصبه هذه هو اللي يفرق ولا
0: مش كان الطول
1: الطول الديمونسيون ديامتر
0: الطول يعطيك الطبقه دو ري مي فا
1: بي
0: التركيبه نتاعهم انت تشوف فيهم كيف كيف وهما ماهمش كيف كيف من داخل صحيح. فما اختلاف
1: داكور ماشي ويصغار من داخل اذا تشوفوا
0: فما هذوما العقد يعني فيهم
1: وهذوك مهمين معناتها
0: بيانسور.
1: مش زينه معناتها هذوك تابعين الخدمه تابعين
0: والنمبر عدد نتاع العقد هذوما الكل عندهم
1: وانت تعزف على ثلاثه هذو
0: انا اختصاصي الات هوائيه بصفه عامه.
1: آه.
0: يعني اي اله هوائيه نعزفها والحمد لله، معناها هي قصبه، اي مزود
1: مزود
0: مزود الذكره وساكسفون وترومبيت واي اله تخرج تخدم بالهواء.
1: باه نسمعوا حاجه من الثلاثه هذو باش نفهموا لا ديفيرونس. نبداو بالشرقيه هيك الصغيره.
0: صغيره هذه. آه. هذه هي كما قلت لك، هي تعزف لنا الزوز، تعزف. آه. الشرقي وتعزف لنا التونسي زاده نتاع الصحراء. نغمتين باش ما
1: باه عطينا نغمه باش نفهموا الفرق
0: ونغمه في الجنوب.
1: الله يبارك.

0: تتبدل اللهجه.
1: مريت النجمه، مريت النجمه طلعت البي تتبدل
0: لهجتك شويه.
1: طيب بتعرف سمعت نغمه من الاول على الشرقي ذكرتني بشويه بصوت سوليف. سوليف كانت تستعمل برشا في غناها الآلة هذه، ما نعرفش هذه ولا هذه، حسيت برشا صوت سوليف بالحق. به هذه العربي

0: هذيك الجو الحجاز هذايا والجو.
1: اسمعني انا باش نفكر الناس اللي الامور مش سهله ومش نعملوا حاجه ما عملوهاش الناس قبل. المخرج نتاعنا اسمه منير اسماعيلي، جا منير خلي الميكرو محلول ويجا بحذاه، حبك تشد نفس الآلة هذه وانفخ فيها، خرج لي صوت شنو هو اللي باش يخرج، هنشوفك تنجم تخرج حاجة ولا ايجا تشربوها ايجا تعرف تعرف وريني خويا ما يسالش نكتشفوا. هاو عندنا دكتور في الموسيقى خويا كان تطلع تعرف تو يعطيك هو الاحترام.
0: هيا ذي سهلة
1: خويا اعطيه هي
0: هذه سهلة
1: ايجا خويا في الميكرو وانفخ خرج لي يا خويا مش لحن صوت.
0: هاي
1: هاي قاعدين نشوفوا في المخرج قاعد ينفخ.
0: حاول حاول
1: حاول عاد حاول منير
0: على حشمناش على ذكر على ذكر الطريقه
1: حبيت نوري راه مش جست تنفخ وكهو معناتها
0: على ذكر احنا نحكيو تو على النفخه وكل شيء. اول ميموار عملتها البحث نتاعي الاول اللي قدمته في رساله الاستاذيه هي على النفخه، صح خاطر هي اهم حاجه هي النفخه، طريقه النفخ كيفاش تنفخ انت باش تخرج الصوت.
1: مش جست انفخ كهو،
0: لا لا
1: فما طريقه نتاع شده، فما نسبه نتاع هواء، فما تحكم زادة في الهواء كيفاش باش يخرج الهواء منين باش يخرج.
0: بيان سور لازم تتحكم في ضغط الهواء كيفاش تتحكم فيه. والميموار نتاعي وقتها خدمتها اصلا على طريقة التنفس العادي اللي تنفس البطني يتسمى، وطريقة التنفس الدائري كيفاش نجم تعزف الآلة هذه ريسبيراسيون معناها سيركولير، كيفاش تخرج تقعد كيما الزكرة كيما الزكرة والقصة.
1: والسحر في الآلة هذه بالذات النهاية هي آلة الإحساس بامتياز. ساعة ساعة تشوف واحد عازف ناي تقول شو عملوا له هذا باش خرج الشيء اللي خرجه، معناتها تحب تقول ساعات نحل قلبه شنو نلقى فيه هذا، معناتها سيرتو هي آلة حزن بامتياز، معناتها تخرج برشا مشاعر واحاسيس وخاصة الحزن لين يبكيك. فما شكون يعزف الناي يبكيك يبكيك تقول ما الوجع الذي يعيش هذا الذي يعزف باش يخرج هاللحن هذا.
0: مو كي تبدا تعزف تتخمر مع الآلة وكل شيء تولي تسرح في
1: فما احساس
0: في عالم بيان سور تتركز كونسنتراسيون معناها كامله يولي فيها برشا احساس وكل شيء. الحقيقه توا في المباشر معك مانيش مركز 100% خاطر هكا مش كيما سيرسين
1: كيما سي بون سيرسين وجمهور مي سا نونبيش خرجت لنا برشا حاجات معناتها ممتازه. سمعنا الساكسفون سمعنا الناي، حاب نسمع صوتك في المباشر نجم نسمع حاجه
0: ولا. احنا ديجا في عرض تربى الساكسفون ديجا نستدعاو الناس باش يواكبوا ان شاء الله. مازال عرض نهار 21 اوت في في في الجنب باش يكون نفس العرض اللي قدمناه في افتتاح مهرجان القلعه الكبيره.
1: هي.
0: اللي هو تربى الساكسفون اللي نقدم فيه معزوفات

0: السلام عليك سفيان صفطر. يقول لي السيف فنان كبير ناقص ماكينة مهمة باش يولي إبراهيم مالوف. شو حلمك اليوم يا سيف؟ حلمك الكبير اللي تحلم به، والله وين تحب توصل؟
1: النية متاعي اللي نحب نوصل هي أني نكون فنان عالمي،
0: يعني بحكم
1: أني نأدي اللهجات وعندي القدرة أني نأدي مختلف اللهجات. يعني بما معنى، يعني كي نسمع نمط موسيقي نحله في مخي ونجم نعاوده،
0: يعني حتى وانت مش فاهم شي تقال ولا
1: نحله ونعاود نفهمه. ديجا أصعب تجربة أني نتصورها خذتها هي تجربة البحث في موسيقى القصبة. الحقيقة القصبة الشاوية عملت فيها دراسة معمقة ونراها اللي هي من أصعب الموسيقات المعقدة يعني في العالم. عزفت مع هنود، عزفت برشا أنماط، عزفنا جاز، عزفنا مع فرنسيس، عزفنا مع يابانيين، يعني عزفت مع برشا لهجات، فهمتني. أكثر حاجة ربما حسيتها اللي هي صعيبة هي الموسيقى الشاوية، هذاك علاش مشيت لها، يعني اغتصت فيها، يعني عملت سبع سنوات.
0: هذه صعيبة باش نعمل فيها تحدي دي فيه،
1: يعني هيك عنيد شوية يعني في حياتي، نحب الحاجة الصعيبة يعني نمشي لها. نعرف باش تضيع لي برشا وقت، ونعرف باش تلهيني على برشا حاجات، حتى في مسيرتي معناها بون قررت باش نمشي فيها معناها، وما نسيبها الا ما نفهمها.
0: الا ما تفهمها وتولي
1: هي الا ما نفهمها، خاطر الا معقده. واكتشفت لي معناها الموسيقات اللي احنا نعزفوا فيهم معناها مقامات وموسيقى غربيه وكل شيء تعتبر بسيطه يعني نظريا قدام القصبة الشاوية
0: اللي هي
1: احنا نعزفوا معناها الآلة هذه تعزف بريسك 15 سلم موسيقي، معناها
0: 15
1: سلم موسيقي، يعني حاجة من وراء العقل. من الأول كيف مشيت نعم في البحث الميداني صدقني مانيش نفهم فيهم فاش قاعدين يعملوا. يا أول مرة نتحط في موقف نسمع موسيقى ما نفهمهاش، ما نفهموش وما نجمش نعاود فاش قاعد يعمل. علاش ما فهمتوش؟ خاطر هو يستعمل في نظام موسيقي مختلف على اللي نحن نعرفوه، على اللي نحن قريناه،
0: علي العالم يعرف ما فهمت.
1: على العالم يعرف وعلي يدرسوا فيه في المعاهد.
0: شو معناتها مش نفس السولفيج؟
1: ماهوش نفس السلم تماما.
0: معناتها فماش دوري مي فا سول سي دو؟
1: دي فريكونس اخرين. ما عادش هذوكم، ما عادش دوري مي فا سول سي اللي انت في مخك. الور تلقى روحك يحكيه بلغه انت ما تفهمهاش. نحكي معك بالعربي تفهمني، تحكي معايا بالشنو ما نجمش نفهمك.
0: طبعا
1: هما يحكيوا هكا، يحكيوا بلغة هذية.
0: بديت تتعلم ولا
1: أي معناها
0: ناخدوا مشترى
1: مدة طويلة معاهم باش فهمت شنو السيستم هذايا كيفاش يعزف، وعزفت معاهم وليت شيء معناها عملت بحث ميداني في شرق الجزائر.
0: يعني مشاهدنا نسمعوا حاجة،
1: نسمعكم شوية.
0: ترى عطينا مشترى هكا من أصعب حاجة في مسيرتك على ما يبدو باش تعلمتها.
1: نعزفوا جست هيك هما سلم من السلالم
0: باهي. اوكي ترى
1: عندي مده الحقيقه ما
0: ميسالش.

هذايا مثلا حاجة سلم من السلالم اللي يستعملوه. ما به هيك جبت تفكرت حاجة أخرى مثلا.

0: قالوا لي وتوحشت ويا ربي. هذه اغنيه لعيسى الجرمولي.
1: بامتلاكك القدرات هذه الكل انت قادر على انك تعمل مشروع عرض موسيقي من العالم باعتماد الالات هذه والساكسوفون والايقاع وحدك زيدا. علاش ما تخممش باش تعمل مشروع من هذا الحجم؟
0: كيفاش وحدي؟
1: وحدك تعزف على كل الالات باعتماد، تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي، تنجم تستعمل تكنولوجيا جديده
0: معناها،
1: وتربط بين الالات وانت تحوس في الاسباس كريمو.
0: معناها وامان باند
1: وي
0: وي الوامان باند عندي عامين نخدم بيه، عامل ديجا عرض وامان باند اسمه ترجين سولو.
1: اي
0: عملنا وعملت بيه 6 عروض في اكتوبر ميوزيكال، عملت في دار ثقافة برقة، عملت في
1: مهرجانات
0: تونس. في المهرجانات كما قلت لك حكاية جديدة. معناها
1: هي ما كل شيء جديد راهو ينجم ينجح وقت اللي يكون مشروع مدروس.
0: والله
1: راهو سفيان سبطة كي بدا يغني في الستيل اللي بدا يغني فيه ضحكوا عليه قالوا له شاش تعمل شبيك. رمزي عبد الوهاب كي جاب أورج وحده بدا يغني وكذا قالوا له وين باش تمشي، شوف اليوم وين وصل الى اخره من لي زيكزامبل. معناتها
0: هو بروفيلي اللي السين نتاعي اللي نحبه هذاك هو عادي. اني اللي يمثلني اني هو اني وحدي سير سين نعزف خاطر اكثر من 20 آلة موسيقية
1: بالضبط وتغني
0: ونغني
1: معناتها اون باراليل.
0: العرض هذا ديجا اللي نقدم فيه وامان باند نقدم فيه نصف تراث، نفس العرض ترقين اللي نقدم فيه نصف اغاني تراثيه ونصف انتاج الخاص، خاطر توك تدخل يوتيوب تلقى بريسك عندي 8 كليبات. فهمت؟ الاغاني الاخرين مانيش مصورهم لكن نغنيهم في
1: العروض.
0: العرض وتوا قدوة ربي العام الداخل توا عندي 16 اغنية للتحضير، يعني خذيتهم
1: 16 اغنيه جديده باش يحضروا وياها بطول الشين يوتيوب.
0: هذه الاغنيه الاولى تو اللي هبطتها تو 100 100 مازالوا يعني يلزمهم تمويل الحقيقه، وهذا موضوع اخر تو ان شاء الله معناها نشوف له حل، خاطر يلزمني تمويل ما نجمش نعمل هذا.
1: يلزم سبونسور، يلزم شكون يقف معاك، الماكينه، الاعلام،
0: الاغاني في مواضيع مختلفه ولهجات مختلفه. فهمتني؟ ان شاء الله الاغنيه الجايه ان شاء الله بقدره الاله باش تكون اغنيه في نمط القرقني. أغنية قرقنية من كلمات أخويا أمين ناصر.
1: موضوعها
0: على
1: حكاية على الحب الرومانسية.
0: على الحب في النمط القرقني.
1: اسمع حقوق
0: في أمين ناصر
1: مضمون، أعطينا منها مشتر هكا.
0: لا لا ما نجمش توا
1: ظننا شوية برك.
0: لا لا لا ما نجمش توا نقولها حتى لين يجي الوقت متاحة نلقى لها تمويل متاحة إن شاء الله.
1: متوقع لها نجاح
0: بقدرة الإله، بقدرة الإله. الحقيقة أني خدمت لوكانز هذايا في قرقنا، عملت عرض غادي في البداية حبيت باش نصورها غادي وكل شيء ما سهلتش القدرة. إن شاء الله في سبتمبر بقدرة الإله نلقى الوقت والفرصة.
1: الفنان الناجح اليوم شنو لازمه كوصفة سحرية إلى جانب الموهبة والتعليم وال معناتها يطور من قدرات، شنو لازمه الحقيقة؟
0: في تونس احنا توا عنا مشكلة في الظهور الإعلامي، يعني توا عندك قدرات باهي كل شيء كديجاك. اليوم تعرفنا على بعضنا، جات الفرصة والحمد لله.
1: وما كانش صعيب مع تدوب ما صار الكونتاكت اقتنعت وجيت تجري، معناتها ما عنديش حتى اشكال بالعكس.
0: اي
1: معناتها يلزمك تدق انت البيبان ولا تعرف شكون يخدم لك الخدمه هذه ويدق لك بيبان الاعلام.
0: لازم الظهور الاعلامي باش يعرفوك العباد، خاطر شنو الفايده انت معناها دكتور في الموسيقى ومتقن القداش من آلة وتغني وعندك انتاج خاص وكل شيء، اذا كان ما يكونش فما ظهور اعلامي كافي ما توصلش للجمهور. والمهرجانات هك تعرف هك تشوف توا كيفاش معناها حشتهم بالبيو وحشتهم كذا، اذا كان ما تعبيش ما يناديلكش معناها
1: طبعا، والجمهور ما ينجم يعرفك الا بالظهور الاعلامي على الاقل في مده مطوله ومع المتركاج نتاع اغنياتك اللي لازم يكونوا موجودين زاد.
0: ظهور اعلامي يلزم يكون موجود زاد، ويلزم يكون امور الماديه زاد باش نجم تقدم هذا. الحقيقه الامور الماديه يعني هيك معناها استاذ موسيقى معناها كيما الاساتذه الكل عندي شهريه كل شيء هكا نحاولوا المدخول كيما نقولوا اللي يدخل من المهرجانات كل شيء قاعد نوظف فيه نعم بيه في الكليبات ونعم بيه كل شيء. اخترت اني نعمل الانتاج واللي هي الحاجة صعيبة، ربما واحد آخر يخمم يقول نعمل غنية برك والفلوس الأخرين كل نواجههم في الببليسيتي، هي رؤية. لكن حقيقة أنا ماشي في التوجه هذا، نحب ما واحد توق مادام فما النفحة كل شيء يعمل قدر الامكان انتاج تو يجي الوقت ويتعرف الاسم بقدره
1: النفحه
0: ربي.
1: موجوده
0: النفحه موجوده
1: صارت بقدرة. حاجات طيرت النفحه في وقت ما او خليت النفحه تطفى شويه خلينا نقولوا
0: والله مش الفتره الاخيره
1: صارت
0: برك
1: حاجه اللي قلت يا بربي فيش قاعد نعمل هنا في البلاد وما كنا رانا نقولوا في فتره معينه شو الحاجات اللي تنجم العراقيل اللي تنجم توصلك لل فقدان الشغف والنفحه
0: اللي تتعب وتحضر برودوي دو كاليتي وتحاول انك تعمله موسيقيا معناها
1: وتقرا وتم وريشيرش ودنيا وبعد تخرج لك واحد شطحني سويح
0: ما تلقاش روحك في المهرجانات ما تلقاش روحك تلقى توجه اخر تو سامحني وزاره الثقافه هي مدعوه لدعم الفنانين والمثقفين فهمتني انا عندي راني مشاريع معناها تو
1: جايه
0: والله الدعم في العروض هذوما صغيره ماهوش دعم كبير وبارفا يعطيك عرض الحقيقه ساعات تجي تلقى روحك
1: مدعوم عرض بركة
0: عرض مدعوم ساعات تجي تشوف تلقى روحك
1: صارت من جيبك أكثر من الدعم اللي مدهولك ديجا
0: مش إذا كان نحبه أحنا نعملوا ثقافة ونحافظوا على المثقفين وكل شيء يلزم الإنسان اللي يستحق نعطيه قدره ونعطيه خيمته ونحطوه هو في فهمتني تختار النخب النخبة متاعك تختاره انت تعرف السيد هذا سيف الدين معيوف دكتور في الموسيقى يقدم في حاجه جديده انت يلزمك تطلعه يلزمك انت تظهره في تبعثه
1: للدز معاه وتبعته وتزيده في التكوين نتاعه الى اخره ما لازم هذيك سياسه الدوله في نهايه الامر
0: نشكرهم على على على الدعم اللي قدموه لكن ديما نقول راهو
1: شوية مقارنه باحلامك الكبيره فما فنانين يختاروا يقول لك انا نجم نعملك المعادله بين عربون وبالعربون ننتج دونك يعدي سيفية كاملة لا مهرجانات لا كذا من سهرية في الليلة زوز ثلاثة عرب إلى من تفتوفة بها وبعد يعمل إنتاج زوز في العام
0: هو ستان شوى أنت وين تحب
1: أنت وين تحب تحط روحك
0: أنت وين تحب تحط روحك وربي يعين الناس الكل كل شيء
1: أنت وين تحب تحط روحك
0: خدمت برشة عروسات وخدمت كل شيء والفترة من فترات قلت معناها معناها توجهت للمهرجانات معناها نلقى راحتي في المهرجانات مش معناها في الساعات زادة في فروحات وفي سهرات خاصة الحقيقة زادة
1: فما فروحات أقوى من المهرجانات
0: تلقى أقوى من المهرجانات تلقى تنظيم الحقيقة
1: تنظيم وعدد ناس أكثر حتى من المهرجانات
0: صحيح صحيح لكن ديما نقوله مش هذيك الثنية معناها مش هذاك طموحي
1: ثنيتك حاجة أخرى خاصة أنك تطمح للعالمية
0: صحيح ثنيتي حاجة أخرى نعرف طريقي صعيب راه ونعرف اللي ماهوش سهل اللي قاعد نعمل فيه وكل شيء لكن عندي طموح حتى في الغناء أبار اللهجات وكل شيء عندي طموح أني غني بلغات أخرى وكل شيء فما ثنية حلم طموح إن شاء الله الإنسان يخلط
1: إن شاء الله القوى النوم دفير مثلا زاد يتبنى المشروع ماديا
0: إن شاء الله
1: لأنه
0: إن شاء الله.
1: في الأخر المال قوام الأعمال ومشروع بالحجم اللي تحكي عليه أنت يزمو برشا فلوس أسئلة سريعة كان خيروك بين النجاح وراحة البال إيش تختار
0: أنا ديما نختار راحة البال قبل كل شيء هذاك علاش ما يعرفونيش العباد خاطر بارفوا كيف نجي نلقى روحي في معادله بين الظهور والشهره وراحه البال راحه البال والحمد لله الاستقرار
1: اما النجاح وجويج مو مش خايب عند الفنان عاده الفنان يبحث عن النجاح اما النجاح فيه برشا جوج ما كما قلت انت وشهره و...
0: اذا كان مع ان راحه البال دي ما هي الحاجه الاولى
1: دونك تختار راحه البال
0: ياسر راحه البال
1: بين الشهره والخصوصيه بين انك تكون مشهور ولا تكتفي بخصوصيتك وبعيد عن الشهرة
0: شوف العالم اللي نعيش فيه هاني ومحظوظ والحمد لله اني نعيش في تجربة فنية فريدة من نوعها شيخ بها على الاخر معناها بيني وبين روحي عامل كيف على الاخر
1: ده؟
0: نطمح اني نوصل للجمهور خاطر حتى الجمهور وقت اللي يكتشف حتى في العروض اللي نقدم فيهم يقولوا لي اكتشاف كيفاش ما نعرفوكش ناس يستمتعوا يشيهوا ألور زاد من دورهم هما باش يبحثوا على الفنانين باش يسعى وباش يخلطوا
1: لا خدمتك انت خدمتك انت مش خدمة الجمهور هذه خدمتك وخدمة ماكينة تحطها باش توريك وباش تعرف بيك واليوم عندك وسائل التواصل الاجتماعي عندك تيك توك وعندك فيسبوك وعندك يوتيوب وعندك انستغرام من المفروض انك تدخل وتلقى روحك موجود معناتها ما تعملش جست على اذاعه وتلفزه
0: والله قاعدين هيك ديجا طول الفترة الأخيرة يعني قاعد نخدم على الفيسبوك يعني
1: أنت ولد الماضي ولا الحاضر؟
0: مش معنى بما
1: يعني نوستالجيك وتحن الأغاني قبل ولا يعجبك اللي قاعد يصير اليوم؟
0: يعني المدرسة القديمة المدرسة الترابية معناها المدرسة التونسية الأصيلة اللي إذا كان باش نخدم موسيقى جديدة بالرؤية كما القاعدة نقدم فيها هذيك الرؤية متاعي إنك أنت تتواصل معناها عندك الماضي هذاك هو الأساس. نجمش تخدم موسيقى جديدة إذا كان أنت ماكش مطلع
1: طبعاً
0: على الأغاني الترابية وماكش مطلع على الأغاني التونسية كل شيء باش
1: تعمل الباز العروس تقول أنت تلوج عليهم باش تبني عليهم من بعد. أنت من عشاق فكرة إنه الإنسان هو من يطوع القدر أو القدر هو اللي يصنع الإنسان، يعني إحنا عايشين بالأقدار وإلا إحنا النجم المشي والأقدار. نحكي على سيف راهو كيفاش ينجم يرى روحه مستقبلا على الأقل.
0: أني نمن بحاجة أني نخدم على روحي ونقدم برسك في مجهودي الكل للوصول إلى هدف معين، إذا كان وصلت له فبها، إذا كان الأقدار ما سمحتش فكما قلت لك أني
1: على الأقل أنت عملت جهدك،
0: صحيت نفسانيا مرتاح على الأخر ونحس في روحي عملت جهد، وصلت ما وصلتش هذاك موضوع آخر، نجم الظروف الكل
1: ولكن هو ساتيسفي باللي تعمل فيه،
0: لا شيخ هو عامل كيف ومقتنع باللي نقدم فيه.
1: دونك السنين اللي تعديت الكلها من قراية ومن كل مرة آلة وتعلمت والجهد اللي تحكي لي شو علموك هالسنين هذوما ما يعلمهم لكش كتاب كي تقراه؟
0: رحلة هذه خذت فيها برشة تجارب وخلتنا فيها برشة عباد ويعني الخلاصة هي كما قلت لي أنت بكري راحة البال، معناه الإنسان يلزم يعرف وين يحط روحه، ثانيا معاش خالط
1: الدنيا مش وردية كما كان يصورها وهو صغير،
0: الدنيا صعيبة برشة يلزمك تتعب برشة يلزمك تعرف اللي فما برشة عراقيل باش يعرضوك يا أنت قابل معناه باش تدخل تخوض المغامرة هذه وعندك وسع بال كبير باش تخوضها ولا لا، يلزم بالك واسع برشا، معناها برشا حاجات تعلمتهم وصيرتو ننقص في الخلطة معناها مع العباد اللي عندهم موجات سلبية، ما عادش نحب الإنسان السلبي ما عادش نحب نتعامل معه.
1: طيب جميل كعازف توا معناتها كان المسيرة هذه الكل نلخصوها في هكا معزوفة صغيرة تعزفها لنا توا بالآلة اللي تحب، ناي ولا ساكسفون ولا اللي تحب، شنو تنجم تطلع وعلمها مقام عندها بش يكون حزين بش يكون له وله بش يكون فريحي، مسيرتك كيفاش نجم تلخصها ترى في معزوفة صغيرة هكا اخترت الساكسفون واضح به لو كان بش نسمعه كيفاش ينجم سيف الدين يلخص المسيرة هذه حتى لليوم.
0: سؤال صعب
1: المسيرة
0: عزف لك حاجة
1: تحب عزف لي حاجة تلخص بها مسيرتك
0: في الوقت
1: صعيبة سهلة هو المقام بركة نفهم به.
0: اسم الأغنية معناها تطلع

0: سواح ومن باش نجم يوعد في اخر الحلقه في ساعه جرى الوقت سيف باش نجم توعد جمهورك باش نجم توعد الناس اللي تسمع فيك الناس اللي تتبع فينا زاد على جوهر اف ام ولا على الفيسبوك شنو تنجم توعدنا
1: ان شاء الله نوعدكم سنه فما برشا انتاج جديد ان شاء الله فما برشا انتاج جديد تابعوني على صفحتي على الفيسبوك
0: وانا نوعد كل ما يكون فما انتاج جديد ان شاء الله يتعدى في جوهر اف ام باذن الله معناتها كوتي جوهر تكون متهني عليها
1: ان شاء الله بقدره الاله ان شاء الله السنه القادمه زاد باش يكون ان شاء الله في تنظيم عديد العروض نحاول زاد اني نبرمج حاجات وحدي ان شاء الله نحب نعمل حاجه في سوسه ان شاء الله في المسرح البلدي
0: خممش في ديديو مع فنانين كبار من العالم من تونس من الشرق من تركيا من المغرب
1: والله الفكره توا الحاليه اللي قاعد نخمم فيها اللي طرب الساكسفون باش نزيد ان شاء الله نبرمج معايا ضيوف في السهره باش يكون كل مره نستدعى مطرب معايا ياثث معايا السهره معناها
0: هي
1: هذه الفكره
0: فكره جميله جدا
1: ماشي فيها
0: العرض الجاي وقت ايش
1: نهار 21
0: اخر عرض هذا بالنسبه للسنة
1: ان شاء الله
0: دونك اللي حاب ياخذ اسمه العرض
1: عرض طرب الساكسفون
0: طرب الساكسفون
1: نهار 21 اوت في مسرح الجم
0: الجم
1: ان شاء الله مهرجان موسيقى العالم
0: الاسباس الاماميه
1: الساحه الاماميه مش
0: الساحه الاماميه به
1: مهرجان موسيقى العالم ان شاء الله
0: مهرجان موسيقى العالم ان شاء الله بالتوفيق
1: عايش.
0: وبالنجاح وكل ما فما جديد خويا الاسباس محلول
1: شكرا.
0: على ذمتك فما سؤال تمنيته وما تسالش
1: يعطيك الصحة على الاستضافة أخويا شكرا سعيد جدا كما قلت لك أني بحذاك نتبع فيك عندي
0: سنوات عايشك يا سيف ربي يبارك
1: شرف لي أخويا أني بحذاك
0: أنا اكتشفتك اكتشاف اليوم وفرحان برشا أنك جيت وكل ما فما جديد أخويا مرحبا بيك هذا البرنامج على ذمتك
1: شكرا
0: لك سيف
1: عايشك يعطيك
0: الصحة هاجر النوالي أخبار العاشرة ليلا منير إسماعيل كان في الإخراج وأنا زهير الجيس نقول لكم نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة صباح الخير.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية القيروان لتباحث أبرز المشاغل التنموية بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، وللنظر في سبل دفع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بها، خاصة في قطاعات الماء، الصالح للشرب، والبنية الأساسية، والفلاحة، والتربية، والصحة، إلى جانب متابعة عدد من المشاريع المندمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة. ومثل ملف التزود بالماء الصالح للشرب أحد أبرز محاور الاجتماع، كما تم التشديد على ضرورة التسريع في إنجاز مشاريع التزود بالماء بمنطقتي مقرى وغنزور، إلى جانب إنجاز الأبار التعويضية وإعادة تفعيل مجمع التنمية الفلاحية بجبل حلفاء بالحسين، وذلك في سياق استمرار الإشكاليات المرتبطة بالمياه في بعض مناطق المعتمدية. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل في موافق الأسبوع المنقضي تدخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، حرس وشرطة بمعتمديات تقليبية وحمام الغزاز والهوارية وقربة والحمامات ونابل، ما أسفر عن رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 97 زيارة تفقد وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. والمبروك توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن تدخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية التي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع أو تعرف خلال نهاية عطلة الأسبوع إقبالا مكثفا من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل اليوم إلى سوريا وفق ما أفادت مصادر إعلامية عربية، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أعلان هيئة الطاقة الذرية السورية أن دمشق ستستقبل وفدا من الوكالة تمهيدا للإعلان عن إحراز تقدم في هذا الملف. وكانت الهيئة قد أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ودول صديقة لمعالجة ما وصفته بإرث النظام السابق والعمل على تفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور،
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه. لجنه كره القدم اعلنت التمديد في الحصول على اجازات المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الى يوم الاربعاء 19 اوت. نذكر فريق نادي حمام الانف اليوم تحصل على اجازه المشاركه، مازال فريق النادي البنزرتي والاولمبي الباجي. الترجي الرياضي التونسي يبرم اليوم 10 صفقاته في الميركاتو. عماد بن فرج 27 عام مغربي فرنسي الجنسية قادما من نادي نيفيتشي الأذربيجاني يشغل خطة جناح أيمن. بالنجم الرياضي الساحلي الفريقي واصل الاستعدادات والتدريبات لخوض أولى جولات البطولة يوم الأحد في ملعب حمادي العقربي برادس أمام الترجي الرياضي التونسي. الفريق باش يعاني من 3 غيابات بسبب التزاماتهم مع منتخب تونس دون 21 عام، الحديث على المهاجم ياسين الشعباني، أيضا الظهير الأيمن سليم الخضراوي والجناح الأيسر ريان عنان. نادي رياضي الصفاقسي في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الكاميروني جاكم بي، أيضا في مفاوضات مع اللاعب السابق للاتحاد المونستيري لؤي الترايعي. المنتخب التونسي دون 21 سنة سفر غدوة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في برنامج المقابلات يوم السبت 22 أوت ضد مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت ضد المنتخب المغربي، ويوم الأربعاء 26 أوت ضد المنتخب التركي. هذا كل معنا في آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: مرحبا يا رسالة بالجميع. بداية سهرة جديدة من سهرات جوهرة باي نايت من توا حتى الماضي ساعة نترافقوا معاكم نحاولوا ننسوكم ونرافقوكم انتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا ديما الكل ما نختار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت. تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس اللي طبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. كالعادة لينا نركزوا على سهرات المهرجانات نحكي ثقافة وفن نسمع جديد الأغاني الشرقية والغربية ونستمتعوا فقراتنا الموسيقية في الفلاش باك تسلطينا السامر نايت ميكس وكذلك السهرة العالمية. يسر معكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد الحبسي من قدم الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموسيقى ورجعين
0: نسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبسي

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم ديما على موجتنا حتى الماضي ساعة.
1: انفو فيستيفال.
0: انفو فيستيفال نحكي على اخر اخبار المهرجانات بيان سور بعد القرار نتاع رؤوف ماهر الفني رؤوف ماهر بانه فما فترة نتاع حداد تاع 3 أيام بعد وفاة واحد من أعضاء الفرقة متاعه اللي عنده سنين يخدموا بعضهم دونك قرر أنه يلغي بعض السهرات منهم السهرة الخاصة باختتام مهرجان المناسير الدولي في دورته 53 المبرمجة غدوة 3/18 أوت. وإدارة مهرجان المناسير الدولي تقرر أنه سهرة الاختتام تكون بسهرة للفنان محمد الجبالي دونك الاختتام يولي يبقى في نفس التاريخ حافظ على موعده مع تعويض رؤوف ماهر بمحمد الجبالي وتفاهم التام لموقف الفنان رؤوف ماهر بخصوص أنه يلغي العروض ويعتذر على العروض اللي مبرمجة في الثلاث أيام هذوما. وربي يرحم بيان سور العازف الأمر اللي توفى مع وكان يخدم بطبيعة سنوات مع الفنان رؤوف ماهر. نحكيه على مهرجان البارح البداية بكرنفال واليوم الافتتاح الرسمي لدورته الجديدة دورة 64 مهرجان جرومبيليا مهرجان العنب بجرومبيليا التسمية الكاملة الليلة الافتتاح مع مرتضى فتيتي غدوة الثلاثة ياسين الصالح ما يضحكنيش نهار 19 الزردة مع نجلة تونسية 20 أوت حفل راب مع يونغ إرزاد 21 أوت بامبينو لبسامة الحمراوي 22 أوت سهرة كازو 23 أوت عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي 24 أوت شيرين اللجمي. نذكر بيانسور بالنسبة لجعفر القاسمي أنه كان عنده السهرة في صفاقس وتم تأجيلها. كان موجود مثلا في ارتيكل على جوهرة فهم تأجيل عرض مسرحية جعفر القاسمي في مهرجان صفاقس. يبدو أنه من المقربين منه ما عجبوش العنوان هذا وحاول أنه يعطي دروس في طريقة صياغة العناوين. العناوين تصاغ بالطريقة هذيك كي نجيبش نحط تأجيل عرض جعفر القاسمي في مهرجان صفاقس الدولي بسبب الوضع الجوي ولا حالة الطقس عاد نهبط ستاتيو علاش نعمل فيه ارتيكل. دونك لي ارتيكل تكتبوا بالطريقه هذيك والناس تدخل باش تقرا الارتيكل معناتها الغايه التشويقيه لا اكثر ولا اقل. ما يفهمش في حاجه حتى كي تبدا انسان قريب منه ماذا به يكبر مخه شويه ما يعطيش دروس بالفارغ. 23 أوت قلت سهرة جعفر القاسمي بسي في مهرجان العنب بجرومبيليا 24 أوت شيرين اللجمي 26 أوت أمينة فاخت 27 أوت مسرحية ولد الطلياني وعشاق المحفل نهار الجمعة 28 أوت مهرجان أيضا ينطلق غدوة هو المهرجان الجم لموسيقى العالم الدورة الثامنة نهار 18 أوت عرض غنيلي العرض هذا وين الجمهور هو اللي يغني 20 أوت الزهوة الجربي 21 أوت طرب ساكسوفون مع سيف معيوف 22 أوت الزيارة 24 أوت صوفيان صفطة نهار 25 أوت مرتضى كازو 27 أوت زياد غرسة 28 أوت 29 أوت عرض تريبيوت جيبسي كينغز و 31 أوت وليد التونسي بطبيعة الموعد من 18 حتى 31 أوت 2026 والمكان هو المسرح الروماني بالجم إن شاء الله دورة تعد موافقة بالنسبة لمهرجان الجم لموسيقى العالم. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة واصلين معكم واصلين مع الموسيقى في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. نذكر الليلة اختتام مهرجان صفاقس الدولي بسهرة لأميرة الطرب العربي صابر الرباعي، سهرة قدام شبابيك مغلقة سولد اوت. بالنسبة لسهرة الليلة في إطار الدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي سهرة الاختتام، وليلة أيضا في كارتاج سهرة لديفا أمينة فاخت في كارتاج. تحذيرات كبيرة عملت ندوة صحفية حكيت فيها على فرحتها بوجودها في كارتاج، حكيت فيها زادة أنه ترغب في تقديم سهرة عالمية وسهرات كبيرة، ومن جملة بيان سور الحاجات اللي حكيت فيهم هي الأجرة متاحة اللي قالت أنه ما هيش مرتفعة برشا، لكن تخمم في رفع الأجرة متاحة في الحفلات القادمة. على ذكر كارتاج، الفنانة اللبنانية إليسا كانت نشرت تدوينة بعض الصور زادة من الحفل متاحة اللي صار في كارتاج، وقالت كارتاج بعد 17 عام ما زالت استثنائية كما كانت ديما. قالت أنه نحمل الاسم نفسه مع إليسا ملكة كارتاج، حاجة خلتني نشر وكأني في بيتي فعلا. شكرا تونس على ليلة أخرى لتونسا وذكريات خالدة. حسب فهمي البسيط، مش مدخل إليسا في عليسا طريقة الكتابة ممكن، لكن الاسم الأصلي لإليسا هو أليسار خوري. أليسار بمعنى الطموح والإحساس، اسم بطبيعة أصله أسترالي وما هوش موجود برشا الاسم. على كل عملت سهرية طيبة وتفاعلوا معها جمهورة، وهذه حاجة حاجة بيان سور تنجم تفرح كل فنان. نحكيه على مهرجان دولي آخر، هو مهرجان سيد علي بن عون في دورة جديدة. مهرجان أكيد دولي عنده طبع متاعه الخاص، مهرجان في عديد الفقرات والعروض المتنوعة بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. حسب ما أعلنت الهيئة المديرة المهرجان في ندوة صحفية صارت اليوم في المركب الثقافي سيد علي بن عون، منتظرة تنتظم ندوة فكرين 21 أوت تقديم كتاب شمس تجمودة سيد علي بن عون دراسة في الذاكرة والتاريخ والتراث، تأليف مقداد صالح محمد صالح غانمي والأخضر العوني. واحدة أو نهار 22 أوت افتتاح عدد من المعارض التجارية ومعارض أخرى خاصة بصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية، على أن يكون افتتاح رسمي من خلال لوحة وطنية لمجهورات قصار هلال وتحية العالم، وعرض لفرقة الفنون الشعبية بيتوزر، وعرض خرجة العرايس للأستاذ عمر بسباس، بالإضافة للوحات خاصة بالعرس التقليدي المحلي وعرض المهاري وعروض الفروسية والاستعراض. ويتابع الجمهور حفل حاضرة وإنشاد ديني وسهرة للأسرة.

أغنية التراثية للفنانة زينة سعد. فعاليات الدورة هذه تواصل 29 أوت من خلال حصة تدريب على المركز وفرصية حرة وسهرة موسيقية روحية لمجموعة التخميرة لمراد باشا يومي 24 و 25 أوت. مسابقات فروسية المشاف والاستعراض والجمال ومسابقة أحسن جواد وأحسن فارس وأحسن عرض وسهرة موسيقية للشاب رضوان والشاب ياسين وحفل للفنان نزار الكافي. نهار 26 أوت عرض مجورة سوسة وعرض فرقة سلاميت سيدي أبو علي من النفطة وعرض فرقة الفنون الشعبية زياد درويسي وعرض جحفة ومحفل فنون شعبية وعروض فروسية حرة. وتختتم الدورة يوم 27 أوت بتكريم الفرسان المجموعات المشاركة. وإدارة المهرجان أكدت على وجود صعوبات عديدة تتعلق أساسا بالدعم العمومي لهذه التظاهرة واللي أدى إلى إلغاء عدد من الفقرات رغم محاولة مختلف الأطراف مجتمع مدني وأعضاء الهيئة في إعداد برنامج متنوع يلبي مختلف الأذواق. إن شاء الله بيان سور ديما تمنيتنا بالتوفيق لكل إدارات المهرجانات اللي يلقاو صعوبات لكن يحاولوا في كل مرة أنه تكون المهرجانات متاعهم موجودة وتواصل وجودها مهما كانت الصعوبات. حكينا بيان سور على دورة 33 مهرجان سيدي علي بن عون الدولي. مازال صاريتنا متواصلة معكم في جوهرة بينات شوية أخرى. موعدكم مع موجز الأخبار مع هجر نوين. نرجوح نكمل معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة بينات. جوهرة بينات.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بإسفاق عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة لحجيج موسم 27 و2000 داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجال المحددة. واشترطت الإدارة حسب بلاغ لها اليوم للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، كما يتعين على المترشح التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة تخول له القيام بالمهام الموكولة ضمن البعثة الصحية، على أن يثبت ذلك بشهادة طبية. وتنص الشروط أيضا على ألا يتزامن تاريخ إحالة المترشح على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 27 و2000. وتشمل الشروط كذلك ألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية المرافقة للحجيج. كما دعت الإدارة الجهوية للصحة بإسفاقس الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري بمكتب الضبط التابع لها في أجل أقصاها 31 من أوت 26 و2000. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر 26 و2000 في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي، والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، إضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 15 و2016 و2017 و2000 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. دوليا الآن، نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زاد يشدد على أن بلاده لن تسمح بأي هجوم أو مؤامرة لخلق شرخ بين إيران وإقليم كردستان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي. When it comes to girls, they say if you run down, you can only get one.

علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي، عطيتني بدارك ما خدت مني كليمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي، وكتبت نحبك في حيوتك القديمة، اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي. علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ ناديت عليك بحرارة روح نمت وحش عيني.

0: هذا جانجون غنية براني غنية نوصلوا معها للحداش 16 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمو في جوهرة باي نايت
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: هذا جانجون شوية من غنيته جديدة بعنوان البلاد ده.

هذه أغنية البلاد الجديدة نجمو اللي خرج اليوم 11 إن شاء الله تو نسموها من بعد في آخر البرنامج. خليكم ديما معنا في الاستماع لكل ما يهم الموسيقى وجديدة الفنانين باش نسمعوا بعد شوية رحمة رياض أغنيتها جديدة ويلي باش نسمعوا زادة واحدة من الأغنيات الأربعة اللي كملت بيهم الفنانة التونسية لطيفة ألبوم شبهي بالملي ألبوم بيان سور في دفعة جديدة ضمت أربعة أغنيات تمنشرهم على يوتيوب وبقية منصات الاستماع. بالنسبة للألبوم والدفعة الأخيرة ضمت النص الحلو من كلمات حسام سعيد الحان وتوزيع سلام رفعت إلى جانب أغنية دقة نقص اللي كتبها أيمن بهجة أمر لحنها وليد سعد وزحى أحمد عادل. نلقاو أغنية بعنوان حالة من كلمات محمود عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع أحمد عادل. فما الأغنية الرابعة هي أغنية حلي حلي الأغنية هذه من كلمات خالد تاج الدين وألحان لثامر علي وتوزيع طارق مدكور. الأغنية هذه يقال حسب خالد تاج الدين أنه الأغنية كانت مخدومة لعمرو ذياب وقال أنه تم بيان سور انتقال الأغنية هذه أغنية حلي حلي للنجمة لطيفة اللي طرحتها في الدفعة الأخيرة من الألبوم متاحة حسب ما قاله هو في تصريح لتلفزيون اليوم السابع. الأغنية من كلمات والحان ثامر علي توزيع طارق مدكور. اللي حصل أنه ثامر علي عملها لتيمة لحن وسمعه للنجمة لطيفة قالت له نحب خالد تاج الدين يكتب عليها كلمات كلمني ثامر وقلت له مسج نعمله الأغنية هذه. وقال في نفس الوقت كنت فاتح طول الوقت خط مع عمرو ذياب كنا نخدمه بين واتساب وتليفونات قلت له فما تيمة عملها ثامر علي قال يبعثها لي بعثها لعمرو ذياب بعدها شوية رجع قال له أوكي باش نخدم على أغنية هذه وقال له بسرعة هذه بكل لكن من بعد كان خدم على أغنيات أخرين ثلاث أغنيات لخالد تاج الدين ومخذاش الأغنية هذه وعمرو ذياب في الألبوم الأخر خدم على 26 أغنية أو سجل 26 أغنية وبعد طرح منهم بيان سور الألبوم اللي سمعناه وكان صور منه أغنية لولا البنات. على ذكر لطيفة اللي سبق وقلنا أنه انضمت لي عضوية الريكوردينج أكاديمية المؤسسة العالمية المسؤولة عن تنظيم جوائز الجرامي أوورز لتصبح واحدة من أبرز الفنانين الموسيقيين وصناع الأغنية حول العالم اللي انضموا للأكاديمية هذه. اللطيفة لبت الدعوة بشكل رسمي وتبدأ عضويتها في واحدة من أهم مؤسسات الموسيقية العالمية في خطوة عكس المكانة اللي وصلت لها خلال مسيرتها الفنية. ذكر أنه فما فنان آخر عربي انضم للقائمة بتاع المؤسسة اللي تشرف على الجرامي أوورز نحكيه على ريكوردينج أكاديميز كلاس بالنسبة لسنة 2016 اللي هو الفنان كاظم الساهر. من الألبوم سمعنا برشا أغنيات اللطيفة منها أغنية الألبوم شبهي بالملي باش نسمعوا تو الأغنية اللي كما قلت كان فكر في أنه يغنيها عمرو ذياب وفي الأخر كتبت اللطيفة العارفية وأغنية حلي حلي نسمعوا بعدها جديد رحمة رياض أغنية ويلي.

هذه غنية ليتوال، غنية سيلين ديان، واحدة من آخر الغنيات اللي خرجتهم الفنانة هذه بعد بيان سور فترة من الغياب، والغنية خرجتها من مدة لكن عودة طرحها في المدة الأخيرة بالنسبة لسيلين ديان. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. Summer Night Mix. Let's go. اخترنا نواصلوا مع أجواء اللاتن هاوس، سمعنا العربي، سمعنا الأفرو، اخترنا الليلة نسمعوا اللاتن هاوس مع غنيات فيهم شوية من جو الأفرو، الهاجر، البادبوني وغيرهم من الأسماء. لايف هذا كان في جزيرة فوكت في اندونيسيا. انا اسمه نستعم توكل عادة، نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بانايت. Summer Night Mix. Let's go.

هذا ميكس لاتن هاوس في جزيرة فوكيت. اسمعني هون، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيارات هذوما. ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت حتى إلا ماضي ساعة مختلف. متابعتنا، أخبارنا، فقراتنا، ومنهم فقراتنا الموسيقية. تسنى معنا التصالتينا وكذلك الفلاش باك. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. ما زالوا معكم سيمونير إسماعيل ومدرك في الخرج التقني أحمد حبيسي ومقدم الميكرو. أبقى معنا في الاستماع شوية أخرى. موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار. بالنسبة اليوم هاجر نويل، نرجوح نكمل معكم في جوهرة. باي نايت.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواجهة تشدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايت. وترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم والحرس الثوري، ينفي التفاوض مع واشنطن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع الرئيس على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 و2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. تحتضن تونس اليوم فعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسية. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ترامب أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة وفق قوله. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف حديث ترامب عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. دوليا أيضا نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. وفي شأن المتصل، نقلت مصادر عالمية أمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة بينات.

هذه شيرين عبد الوهاب غنية تباعا تباعا، الغنية من أنجح الغنيات اللي غنيتهم في المدة الأخيرة، من كلمات وألحان عزيزة الشافعي، توزيع وميكس وماستر لي توما. أغنية غنيتها في حفلها الوحيد منذ مدة في الساحل الشمالي، منذ مدة يعني على الغياب تاعها، لكن عندها تقريبا أقل من 10 أيام اللي عملت الحفل هذا وقدمت فيه مجموعة من الأغاني متاعها. بيان سور ما زالت ماشيرين اللي مستانسة تقدم في الحفلات، فما تطور نجم نقولوا خير برشا من حفلها في مهرجان موازين، لكن ما زالت بعيدة على شيرين للعادة. وكان موجود معها في السهرة الفنان الشعبي محمود الليثي، اللي قاعدة شيرين عنده متكفل بها في داره في العلاج متاعها، في عودتها في الفترة متاع النقاها لمدة 6 شهور كاملين، وما قالش الكلام هذا. وشيرين هي اللي قالت أنه هو اللي كان متكفل بها ولهي بها، الكلمة ممكن الأصح، لهي بها لمدة 6 شهور كاملة بالنسبة للفنان محمود اللي في الأمر اللي فسر بطبيعة الحالة اللي ظهر عليها وقت كان يبكي، وقت أول ما طلعت شيرين سيورسان وبعد كان شاركها الغناء في على المسرح بيان سور مع الفنان محمود اللي في. مازلنا حموستين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الله جوهرة FM. فلاشباك في الفلاش باك، سنوات الثمانينات والتسعينات حاضرة بقوة في الفلاش باك، باش نسمعوا أهم الأغنيات اللي خرجت وقتها لمجموعات وكذلك لفنانين تركوا البصمة متاعهم. مانيش نعطيكم الأسماء باش ما نحرقوش الأغنيات الموجودة في الميكس هذا اللي إن شاء الله تستمتعوا به، ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. فلاش باك.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من 10 مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة ونص الليل 43 دقيقة أو 44 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. صلتينا ليلة اخترنا أغنية من كلمات محمد حمزة الحان بليغ حمدي في مقام البياتي. الأغنية اللي غناها عبد الحليم حافظ عام 1970 في وقت اللي كان عبد الحليم تقريبا خصص فترة كبيرة من حياته للأغاني العاطفية بشكل أساسي من خلال الأفلام اللي كان يمثل فيها, وفي الفترة اللي من بعد كان قدم فيلم واحد من 63-67 معبودة الجماهير بسبب بطبيعة ظروفه الصحية. 69 خرج فيلم أبي فوق الشجرة, ومن بعد بيان سور كان الموعد مع الأغنية هذه اللي غناها في حفل عيد شم النسيم في 26 أفريل 1970. ذكرك بحاجة 26 أفريل منير, أي عيد وطني شيء مني نسيته, مش مشكلة عيد ميلادك. دونك الأغنية هذه اللي قدموها من بعد مجموعة كبيرة من الفنانين عودوها, وكانت مناسبة لتكريم عبد الحليم وكذلك للمبدع بليغ حمدي. كان هذا تقريبا من عامين في جدة في السعودية. الحفل كان خاص بروائع بليغ حمدي, وكانت الفنانة السورية أصالة قدمت الغنية هذه وعودت غنية زي الهواء, وبش تخرج بالطريقة اللي بش تسمعوا معنا بعد شوية مع زي الهواء بصوت أصالة. نوصل معاكم للدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بينات. نتقابل معاكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال, سيسر واحكم كان في الطريق, المستعان كان في الخدمة, وخليكم معنا ديما في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة فهم. إذا كان في الدار من المومين وإلى تقضيه في أي شور من الأشهر. تحياتي منير إسماعيل اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معكم, وقدم الله ميكرو لتكم زينات. سبحانه خيرا, سلام معكم.